0: إذاعة شباب من تونس
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
5: مع كل حصة نعيش رواية.
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
6: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالفنانة ناسي عجرم، اللي باش نبدأ معها بألبوم شيل عيونك عني اللي خرج عام 2001، وباش نسمعها تغني من كلمات عصام زغيب وألحان سهيل الفارس شيل عيونك عني.

أخاصمك آه، هكا غنت نانسي عجرم من كلمات فوزي إبراهيم، ألحان محمد سعد وتوزيع عادل عياش. الغنية هذية اللي خرجت في ألبوم يا سلام عام 2003، الألبوم هذية اللي عرف نجاح كبير، ومن الأغاني اللي نجحت منه غنية سحر عيونه، كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير، وتوزيع طارق مذكور.

يا سلام، هكا غنات نانسي عجرم من كلمات مصطفى زكي، الحان سليم سلامه وتوزيع توني سابا. الاغنيه هذه اللي خرجت في البوم يا سلام اللي خرج عام 2003، واحنا معكم في 100% لاذاعه الشباب. وباش نمشيو مع نانسي عجرم الالبوم اه ونص اللي خرج عام 2004، ونسمعوها تغني من كلمات ايمن بهجه قمر والحان وتوزيع طارق مذكور اه ونص. ومن بعد من نفس الالبوم نسمعوها باغنيه لون عيونك، كلمات سمير نخله، الحان طارق ابو جوده، وتوزيع توني سابا.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه.

0: كده ايه
1: قول تاني كده. هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات سلطان صلاح، ألحان محمد سعد وتوزيع طارق مدكور، من ألبوم أهو نص اللي خرج عام 2004، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. ومازلنا مع نانسي عجرم اللي باش نمشيو معها الألبوم يا طب طب ودلع اللي خرج عام 2006، وباش نسموها تغني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان طارق مدكور يا طب طب.
0: يا طب

معجبة، هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم يطبطب عام 2006، وإحنا مازلنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. باش نمشيو لعام 2008 مع نانسي عجرم وقت اللي خرجت ألبوم بتفكر في إيه، ونسمعوها تغني من كلمات مهاد جودة، ألحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة. من دلينسيك؟

مش يحديها كغنت نانسي عجرم من كلمات فاري اسكندر، الحان سليم سلامة وتوزيع حميد الشعري، واللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في 100% لإذاعة الشباب. وباش نخليكم مع نانسي عجرم تغني من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم في حاجات، الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم نانسي 7 عام 2010. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوم 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوم 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب نون ستوب

Arabesque.

Arabesque.

روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. كل همسة كل لمسة.

0: الحنان والحب والشوق احضنيني وانحلفت اني
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
1: ديننا السمح

0: ربعة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يرافقنا في عدد الجمعة 31 جويلية 2026 من ديننا السمح. ديننا السمح اللي يتعودوا به يمتد على امتداد ساعة ويتواصل إلى حدود الساعة الخامسة. يرافقنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي اللي رحب به. مساء الخير، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يا ربي جمعة مباركة، وربي إن شاء الله يتقبل فيها دعواتنا يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجوكم رفقة طيبة. الحقيقة الموضوع حصتنا هو حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي، وباش نحاولوا من خلال هذا الحديث أن نتبين جملة من المعاني العميقة، وكم أنه هذا الحديث ثري وثري جدا بالمعاني اللي باش نحاولوا نقفوا عندها واحدا واحدا. باش نقرأ هنا الحديث هذا ويعيد قراءته فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، ومن بعد ننطلقوا في الحديث عنه وفي تحليل معانيه. حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فضيلة الشيخ، هذا طبعا الحديث منقول عن ابن عباس في سنن الترمذي، في الحقيقة هو حديث قصير ولكن يتضمن معاني كثيرة وعميقة جدا، وسنحاول معك أن نتوقف عندها واحدا واحدا. فقط خليني نذكر أنه بإمكان مستمعينا أنهم يتصلوا على 71 844 411، وإلا على صفحة الفيسبوك، صفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ومرحبا بأسئلتهم إذا يكتبوا في التعليقات إذا كان عندهم أسئلة، سواء كان فيما يخص الحديث اللي احنا بصدده او اي مسألة دينية. معناها مرحبا بكم وبأسئلتكم الكل. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود للإجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات. فضيلة الشيخ،
1: نعم،
0: مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا على الدوام، ونشكره على وافر الفضل وجزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحيي متابعينا ومستمعينا الكرام ومشاهدينا كذلك عبر صفحة راديو جون إذاعة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا، ونحمد الله عز وجل على نعمه. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا جوامع الكلم التي أكرمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. الحديث يعني نذكر به ونعيده من باب التذكير وليحفظ، ما أجمل أن نحفظ هذه الكلمات، يعني حتى نستأنس بها،
0: أن يحفظ،
1: نعم، حتى نستأنس بها وحتى نحسن توظيف مثل هذه الألفاظ التي هي يعني خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث نعم وهو في سنن الترمذي. هذا الحديث أخوي محمد رمزي هو أصل عظيم في مراقبة الله ومراعاة حقوقه وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه وشهود التوحيد وتفرده عز وجل بهذه الصفات وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيه أبلغ رد على من اعتقد النفع والضر في غير الله من الأولياء والصالحين وغيرهم من ممن خلق الله سبحانه وتعالى أو سألهم واستعان بهم. الحديث حث على حفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، حث على طلب العون من الله سبحانه وتعالى. يعني بصفة عامة كما قلنا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع المواعظ الجمة والوصايا الجامعة والحكم البالغة في موعظة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة الحسنة. انظر إلى الإعجاز كذلك في اللفظ القرآني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظر إلى هذا الكم وإلى هذا الحشد العظيم يعني من المعاني ومن الدرر في يعني آية واحدة في ألفاظ معدودات. ويعني هذا عندما
0: يأتي البلاغ.
1: هذه البلاغة
0: الأمر. هذه البلاغة البلاغة في الإيجاز. نعم. يعني كلمات
1: خير
0: قليلة
1: قل ودل.
0: ودل ومعان كثيرة.
1: نعم. وهذا حتى يسهل طبعا الحفظ. ولذلك تجد الحكم يسمى بالحكم والأمثال الشعبية. يعني تجد أن حكمة شعبية يعني حكمة واحدة قليلة. في يعني جملة تلخص لك الموقف
0: بالضبط
1: وتلخص لك عبر ودلالات كثيرة
0: كثيرة جدا.
1: يعني كذلك صلى الله عليه وسلم يعني الذي أوتي جوامع الكلم في هذه الحكمة البالغة في الكلام القليل. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم تربية الصغار وأن يعلمهم أمور دينهم والعقيدة. وذلك علاش الحديث ما يلفت الانتباه ويا محمد رمزي يا غلام
0: يا غلام،
1: يعني التربية. أن النبي صلى الله عليه وسلم راسله الله عز وجل رحمة العالمين، وكما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني يزكيهم، التزكية محور عظيم، التربية كيف نزكو بالنفس، كيف نطهر النفس من الأدراك، كيف نرتفع بها ونسمو بهذه النفس. فهذا محور عظيم، محور التزكية في المعاملات، في الأخلاق،
0: الرقي،
1: في الجانب العبادي، في المعاملات المالية، في الفقه، في الأحوال الشخصية، يعني كل ما يتعلق بجوانب حياتنا نحتاج في ذلك إلى التزكية. كما قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يربينا على هذا المعنى، على معنى التزكية والتربية. يعني معنى الإحسان، ما يسمى كذلك عند أهل الحكمة بالتصوف، هذا الرقي، هذه الزهادة.
0: يعني
1: نعم، الزهد يعني هو أن هو زهد التصوف عن أمور الدنيا، بمعنى أن الدنيا في يدك ليست في قلبك. يعني هذه الدنيا مش هي المقصد في حد ذاته، وإنما هي وسيلة لمقصد عظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الملذات وهذه الشهوات التي نحن بصددها، يعني إنما هي متع متعنا إياها المولى سبحانه وتعالى حتى نحيا على الوجه الذي يرضيه عنا عز وجل. وأن نزهد
0: ومنها شكر الله مثلا،
1: نشكر ربي سبحانه وتعالى
0: الله على هذه النعم،
1: وأن لا نتكالب يعني في جمعها،
0: ألا تصبح هي همنا. نعم. الوحيد.
1: وذلك علاش يعني حتى وقت اللي ربي عز وجل في القرآن الكريم حثنا على التزود، قال: وتزودوا فإن خير الزاد
0: التقوى.
1: مش حاجة أخرى، إذاك خير الزاد. وقل ربي زدني
0: علما،
1: مش حاجة أخرى، مش حاجة على أهمية أخرى. حاجة أخرى
0: مش مالا. أي بالضبط،
1: هي حاجة أخرى بها. لكن
0: مهم.
1: فما الأهم من هذا المهم.
0: أي.
1: وفما المسابقة. ربي قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أي ربي لشكون وعدت للمتقين. لشكون للمتقين. يعني وكذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني شوف هنا أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني شوف هنا هذه الدعوة إلى المسارع إلى الخير، هذه الدعوة إلى المسابقة إلى الخير، كما قال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وكما قال عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا لسان حال المؤمن. يعني هذا الجوامع الكلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا هذا المعنى، معنى أن تعجل إلى ربك،
0: وتعلمنا السبيل إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض.
1: نعم،
0: يعني هذا المال وهذه الملذات هي كلها نعبد بها الطريق، إما أن نخرج بها أنفسنا من الجنة أو أن ندخل بها أنفسنا إلى الجنة.
1: نعم، وفعلا أن يكون الإنسان أن لا يكون عبدا لهواه كما يقول إمام الشاطبي، وأن تكون عبدا لله اختيارا كما أنك عبد لله اضطرارا.
0: اضطرار،
1: شوف،
0: اختيارا
1: يعني
0: واضطرارا،
1: يعني الأصل أنت عبد الله اضطرارا شئت أم أبيت، هذاك أنت عبد من عباد الله،
0: لا خيار.
1: فالأصل أن تكون عبدا لله اختيارا كما أنك عبد لله اضطرارا.
0: بالضبط. وإذا كنت عبدا لله اختيارا فإنك ستختار ما يرضي الله
1: سبحانه وتعالى. يعني لأنه معنى العبودية أن تكون عبد الله سبحانه وتعالى أن تتذلل لله عز وجل. طب ما معنى أن تكون عبدا لله؟
0: بالضبط.
1: يعني أن تتذلل لله، أن تخنع
0: أن
1: لله،
0: أن تخافه، أن
1: نعم أن أن أن تسعى لإرضاء مولاك،
0: أن تسعى لإرضائه.
1: هذا الكل خويا محمد رمزي باش يكون طبعا مما يعيننا على ذلك أكيد هو أن نستزيد من الوحي، من القرآن الكريم، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ربي عز وجل تقول يا أخي السنة هي وحي. شوف الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ربي عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف الصحابة يكتبوا عليه فقال لهم اكتبوا فإن فمي لا يخرج منه إلا حق. يعني حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باش يتصرف تصرف يكون الأفضل فما مخير منه، ربي عز وجل يبين له ذلك.
0: واضح.
1: يعني يبين له ذلك. والأصل أنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مواقف وأن هذه الأقوال هي تشريع. الأصل أن نقول الأصل
0: طبع.
1: إلا إذا كان فما استثناءات كما يقول الإمام ابن عاشور في التصرفات النبوية، يبين أن التصرفات متاع النبي صلى الله عليه وسلم
0: هي تشريع.
1: هي تشريع.
0: بالضبط.
1: من بينها الحديث اللي احنا فيه الآن هو تشريع.
0: تشريع.
1: تشريع في العقيدة. تشريع في المعاملات. ونشوفوا التفاصيل. ففما تصرفات اللي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في مقام الناصح مثلا. يعني يتكلم فيها في مقام يعني مش تشريعي. كما ما يتعلق مثلا بأمور دنيانا كما قال عليه الصلاة والسلام
0: أنتم
1: أدرى بشؤون
0: دنياكم
1: كما في حادثة تأبير النخل مثل. فالمهم أنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علاش احنا نركزوا على الكلام بتاعه، لأن العلماء وقت اللي يبدأ عنا كلام وعنا يعني فعل يقدموا الكلام على الفعل،
0: على الفعل.
1: يقول لك علاش؟ لأنه الفعل ممكن يكون فيه خصوصية، ممكن يكون حادثة عين. ايش معنى حادثة عين؟ يعني خاصة بتلكم العين، الواقعة هذيك معينة، حد الحادثة هذيك خاصة بالموقف هذاك الفعل. بينما القول هو يتصل بالعموم،
0: ربما بالضبط هذا هو.
1: فالأصل أنه هذا القول هو عام، فلذلك
0: فهو تشريع.
1: فهو تشريع. وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إذن هنا أعرني ما سمعك،
0: هاي
1: انتبه،
0: حل وذيك.
1: شوف ذكرنا بسيدنا لقمان لما قال له يا بني،
0: يا بني
1: ريتها هو الموعظة ما بداش مباشرة، وانه شوف شوف حتى نرجع الموعظة نتاع سيدنا لقمان، ممكن هذا نجم خصولة حتى يعني حصة
0: مهمة جدا حصص. الحقيقة
1: فعلا شوف هنا جداً. وهنا بمناسبة ربما يعني التربية ربما العودة التربوية تنخصه ان شاء الله فيها وصايا لقمان لابنه، هاي حلقة
0: الحكيم لابنه. واضح.
1: فتصور يعني يقولوا يا بني، يعني هنا أسمع، أقم الصلاة
0: يا بني
1: ومعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إلى آخر يعني شوف قديش من موعظة.
0: خلي حصة لأنه عميقة جدا ومهمة جدا. خلينا
1: فيها نرجع لهنا الوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قول ما قالش يا بني؟ لأنه هو ما عندوش، ما كانش عنده النبي صلى الله عليه وسلم وليد. وصل هكا لسن متاع غلام. بلغ منع هو شو معناتها ساعة غلام؟ هو الطفل راهو غلام، الطفل اللي مازال ما بلغش يقولوا نحن، لكنه مازال يقولوا احنا عمره وكل مميز، صبي مميز
0: فلا 12 13 سنه
1: كما في الآية بلغ معه السعي.
0: صحيح.
1: يعني ولا يخرج مع أبوه ويسعى خمسة سنين ستة سنين كما نحن وهكذا. نعم. فيعني هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهالكلمة هذه العظيمة، قال له يا غلام.
0: يا غلام.
1: يعني هنا يدل على أهمية دور المربي وأهمية دور الأب ودور الأم في التربية وفي النصح وفي الإرشاد. يعني ثم محلها كي تبدأ بكلمة باهية
0: طبعا،
1: ما تبداش مباشرة بالزجر، ما تنتظرش فقط أنه يصير خطأ حتى أنك تهبط عليك الصاعقة وتبدأ تنب، يعني توبخ. الأفضل أنك تعلم ابنك يعني قبل وقوعه في الخطأ.
0: بالضبط.
1: أفضل بالضبط. أتهيئه تهيئ. أفضل من أنه يقع في الخطأ وبعد يمان يقتلك ومش قتلك ومش قتلك. كيفاش قتله؟ كي قتله في اللحظة هذيك هو كان مستوعب، كي حكيت معه في اللحظة هذيك كنت في لحظة مكاشفة بينك وبين ابنك، قتله في لحظة متاع هكا يعني صفاء نفسي وروحي، كنت متأكد من استيعابه،
0: كنت هادئ،
1: كنت هادئ بالضبط. تحكي معه وشد فيتك التليفون وعين عليه وعين على التليفون وعين على بي سي وعين على حاجة أخرى. هو وقتها مركز معاك، كنتم وقتها قاعدين في وضعية تستحق التعلم والتعليم،
0: كنتم مخصص جلسة للتربية وللإرشاد معناها وخالية من كل الشوائب وما يحيط بها، كما كنت تحكي لا تليفون لا مركز مع ما يقع في وسط، لا لا لا انت وياه.
1: صح.
0: ومخصص الوقت هذا انك باش تربيه باش تلقنه باش تبث فيه بعض المعطيات اللي يلزموا يتبعهم.
1: هذه الاصول. نعم، اصول التربيه، وهذا هو المنهج وهذه البيداغوجيا وهذا المنهج التربوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى انه قالوا يا غلام، هاي مش نقطتين افعل ولا تفعل، إني أعلمك كلمات، أي إني أعلمك أمورا وأشياء ينفعك الله بها، إني أعلمك كلمات. يعني أسمع من الأخر ما نشف نطول عليك، راهي كلمات
0: معدودات،
1: يعني كلمات
0: بالضبط.
1: ثم إني أعلمك، يعني تحب تتعلم بابا ولا لا؟ تحب تفهم ولا لا؟
0: إيجاز
1: أو باش نعطيك أنا
0: كلمات
1: تلخيص.
0: موجز
1: موجز
0: بالضبط،
1: كما يقول التونسي روح الزبد
0: روح الزبد بالضبط.
1: اعطيني بيت القصيد
0: بيت القصيد بالضبط.
1: وهذا شوف يعني باش بدا النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. يعني اول حاجه شوف الاسلوب، شوف الشكل. تخيل انت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، تخيلك الصوت اللي خارج، تخيلك الهدوء اللي باش يكون خارج من نبي الله صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش بدا وقال له يا غلام، اللي هي راهي في حد ذاتها تربيجه. كيف تقولوا انت يا ولدي؟ يعني هنا وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم توجه لسيدنا انس بن مالك وغلط غلطه صغيره، قال له بعثوا بشقلي قضيه. بعثوا بشقلي قضيه، بر يمشي اقضي حاجه هذه، يمشي يشري ولا جيب ولا، يا اخي هو تعادل القوردات يلعبوا. قال والله لا افعل حتى اشاهد الصبيان هم يلعبون. استبطاه النبي صلى الله عليه وسلم، خلطت عليه، فيقول إذ بأحد يمسكني من قفاي، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وهو يبتسم، قال له يا أناس يا أنيس،
0: أنيس
1: أذهبت حيث أمرتك؟ يعني يوزك مش حتى يا أنس، يا أنيس،
0: أنيس تربيج
1: تربيج، نحن يترخم به سبحان الله. يعني وزيد تبسم رغم أنه تبسم المغضب أحيانا تجم تكون أنت يعني وأنت في لحظة متاع غضب يعني وماكش راضي على حاجة تتبسم تبسيمة
0: غضب،
1: يعني تحشموا على روح قولوا
0: أي بالضبط
1: تحشموا على روح. يعني شوف الأدب النبوي كيفاش علمنا كيفاش نتعلموا مع المخطئ، فضلا عن أنه هو لما يبتدأ كما كان مع الصحابة صلى الله عليه وسلم في المنهج متاعه مع الكبار، يبدأ الصحابة قاعدين ما يستناش حتى هما يسألوا،
0: يستبق
1: هو يستبق السؤال
0: طبعا،
1: أترون أن هذه طريحة ولدها في النار مثلا، يشوفوا حدث ذكي، يشوفوا مرة شافوا
0: يبني على
1: المرأة في سبي متعدية وتفركس على وليد ولدها رضيع، فلقتك الرضيع هذاك هزته ولصقته لها، قال لهم أترون أن هذه طريحة ولدها في النار؟ شنو السؤال هذا؟ الإجابة بديهية، معناتها من علاش يسأل؟ قالوا ليه يا رسول الله كيفاش؟ قال لهم والله إن الله سبحانه وتعالى لأرحم بنا
2: من هذه الأم بولدها.
0: بولدها سبحان الله.
2: هو موقف بسيط على الاخر لكنه استثمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه.
0: سبحان الله.
2: هنا شوف كيفاش مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. لما في موقف آخر يقول مثلا يا غلام، في موقف متاع طفل قاعد باش ياكل، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف محلاه نفس البداية يا غلام سمي الله
0: التربوي.
2: سمي الله بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
0: مما يليك ومن قدامك.
2: يعني ريت القضية متاع كل ما قدامك راهي مش قضية متاع صحن ولا طنجرة ناكلوا منها بعضنا، لا لا, لا, لا, لا, لا مسألة لا سلوكية حتى من بعد. لأنه اللي هو صغير ما ياكلش من قدامه
0: باش يبقى
2: احنا يراه باش يكبر باش يلقاه يتفتف
0: منه
2: ومنه. يعني القضية مش قضية أنه أدب
0: يتجاوزك
2: الصحن والصحن ولا بجفنا لأمام،
0: لا لا
2: أكثر من ذلك.
0: تتسع وقت الأرض بما رحبت.
2: نعم الأرض بما رحبت. نعم ولا حول ولا قوة
0: تفتف وما شئت.
2: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله.
2: يعني شوف
0: إذا كان تربى على حسن السلوك هذاك وأنه يأكل من قدامه باش يبقى حياته كلها ياكل من قدامه.
2: نعم ما يتجاوزش النصيب نتاعو، ما يمد. يعني اذا كان هو في صحن قدامه
0: اقنع بنصيبك،
2: هو مقتنع انه هذاك بايو
0: بايو،
2: ما نمدش. يعني وقت اللي انا باش راهو قدامي خويا وامي اللي ندل عليها وبابا اللي ندل عليه وخويا اللي ندل عليه اللي يعز الناس ليا، ولكن ما نسمحش لنفسي باش نمد يدي اللقمه قدام خويا. وصل الامر بشخص قال انه شافوه ما ياكلش مع امه رغم انه يعني كثير البر بامه. يعني انت كيفاش ما تاكلش مع امك يا اخي في صحن واحد؟ قال لهم اخشى ان تقع عين امي على لقمه اشتهتها فارفعها انا الى فمي واكله.
0: سبحان الله. يعني هذا عين البر.
2: شوف يعني وصل به الادب
0: الى
2: انا كيفاش ناكل انا امي من صحن واحد من صحفه واحده
0: وتكون هي
2: تشتهي لقمه
0: وانا نكون
2: حكيتها ولا ادري انا كليتها وامي تستحي مني باش تقول لي بتبعها راني انا اشتهيت هذيك.
0: به باش نواصلوا احنا لقائنا فضيله الشيخ. الحقيقه فيما تبقى من الوقت بعد الوقفه الغنائيه والوقفه الاخباريه باش نرجعوا للحديث هذايا جمله
2: في الكلمه الاولى.
0: احنا مازلنا في الكلمه الاولى يا غلام، ولكن مش نرجعوا الى بقيه هذا الحديث وسنحاول ان نقف عند هذه المعاني الجليله التي يتضمنها. وقفه غنائيه ثم نواصل.

0: مولاي في نسختها الأصلية النقشبندي فضيلة الشيخ
1: رحمه الله.
0: رحمه الله، يعني صوت جميل جدا وواحدة من روائع أغانيه الحقيقة،
1: باشتراك مع الملحن يعني معروف جدا اللي هو بلي حمدي.
0: هذاك علاش نستمتعوا بها ونمتعوا بها مستمعينا في كل مرة، نحاولوا أن نختاروا أغاني يروقوا لمستمعينا بطبيعة الحال ويكونوا في مستوى حصتنا دينا سمح. فضيل الشيخ، احنا أنهينا جملة النداء: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مش نقفوا عند الجملة الأولى.
1: هو الجملة الأولى تحتاج فعلا الى ان نفهموها اكثر، لانه تقول لي كيفاش نحفظ الله، كيما تقول لي كيف ارضى عن الله، يعني الله يرضى عني، ارضى عن الله كيف، هذا موضوع اخر. ولكن كيف احفظ الله؟ قالوا يا غلام احفظ الله يحفظك. اذا كيف حفظ الله عز وجل؟
0: ما المقصود بالضبط؟
1: احفظ الله اي بطاعته، هذا معنى أن تحفظ الله بطاعته. احفظ الله بأكل الحلال، احفظ الله بصحبة الصالحين، احفظ الله يحفظك في العاجلة والآجلة. احفظ الله أي أنك تحفظ وتفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يعني احفظ الله يحفظ. يعني وربي عز وجل
0: قم بما يرضي الله،
1: نعم
0: افعل كل ما يرضي الله.
1: انت شبر مع ربي سبحانه وتعالى، يعني انت تتقرب ربي شبر، كما في الحديث: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. يعني بشي بين لنا ربي سبحانه وتعالى كيف اننا بفعل يعني يعتبر صغيرا لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ويحسبونه هينه عند الله عظيم. وهذا الحفظ، وأنك تحفظ صحتك، أنك تحفظ شبابك. الإمام أبو طيب الطبري أحد علماء الإسلام بلغ من العمر 70 سنة، بينما هو على سفينة وصلت إلى الشاطئ، لكن اليابسة ظلت يعني بعيدة نوعا ما، تحتاج إلى وثبة، إلى قفزة. نعم، فما استطاع يعني الشباب اللي كانوا حاضرين مع الشيخ الطبري، رجل يعني في 70 من عمره، ما قدروش. فإذا بالإمام عليه رحمة الله، هذا العالم الجليل، يشمر عن ساقيه ويقفز إلى اليابسة دي، فاستغرب الشباب وقالوا: ما هذه القوة يا شيخ؟ فقال رحمه الله: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر.
0: سبحان الله.
1: وهذا
0: حفظناها في الصغر
1: فحفظها الله لنا في الكبر، هذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا من ضيع الله ضيعه. يعني إذا كان فذلك معنى من معاني احفظ الله في إيمانك. يعني واعلم أن الله لم يخلقك عبثا، كما قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هنا احفظ الله في إيمانك، وإنما خلقك لغاية عظيمة، لمهمة جسيمة، لعبادته، لهذه تحقيق معنى الخلافة. نعم، احفظ الله في صلاتك، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أن تحافظ على الصلاة، هذا من معاني احفظ الله، فإنها الفيصل. نعم، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين.
0: قلنا معنى قوس الصلاة الوسطى، ما نعرف ويش
1: الصلاة الوسطى.
0: كل صلاة هي صلاة وسطى،
1: هي صلاة وسطى. نعم، وإن كان القول جمهور العلماء يقولوا صلاة العصر، يقولوا صلاة العصر، المالكي يقولوا صلاة الفجر،
0: فجر،
1: قالوا هي وسطى بين الصلوات الليلية والنهارية.
0: والنهاري.
1: وفي قول أنه قال كل صلاة هي وسطى،
0: صلاة هي صلاة،
1: حافظ على كل صلاة.
0: بالضبط.
1: نعم. نعم. والوضوء أمانة، الغسل أمانة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أن تحفظ الله في جريحة النظر، كما قال عز وجل: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. رب يقول: والذين هم لفروجهم حافظون. يعني فهذا حفظ يعني ما أمر الله أن يستر. احفظ الله في سمعك، رب قال: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من معاني الحفظ. أيضا أن لا تغطي عقلك بالمسكرات، فهذا من حفظك لله سبحانه وتعالى،

0: لأنه هذا يغيب العقل. نعم، احفظ الله عند نومك، احفظ الله في زوجتك، في بناتك، في زوجك، في أهلك. نعم، علم أولادك أداب الإسلام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من معاني الحفظ، يعني لا تأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك يدخل في إطار الحفظ. احفظ الله في أيمانك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، احفظ الله في يمينك، في أيمانك. وقل لي تحلف،
1: تحلف أحلف صادق ولا ما تحلفش.
0: نعم،
1: أي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم.
0: وأيضا من معاني أخوي محمد رمزي، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ما تجيش تعمل حاجة خايبة وبعد تقول لي أنا حلفت، أنا مانيش
1: حط ساقي
0: في دار خويا مثلا،
1: أي مانيش متراجع على
0: علاش ما تقطع الرحم، أنا حلفت ما نحط ساقي في دار.
1: أي شكرا لله.
0: هذه من معاني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فاحفظ يمينك هنا، احفظ عهدك، فاحفظ الله يحفظك، يعني على قدر أهل العزم
1: تأتي العزائم،
0: وهل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان،
0: يعني كما تدين تدان
1: بطبيعة الحال.
0: يعني ربي سبحانه وتعالى يعلمنا القاعدة هذه، الأصل هذا،
1: كما تدين تدان.
0: نعم، أن الإنسان في معاملته على قدر فعله يأتي الجزاء.
1: الجزاء من جنس العمل،
0: وهذه قاعدة عظيمة. بالضبط. الجزاء من جنس العمل، فما تنتظرش أنك أنت عملت الخير
1: قال وتجتني من الشوك عنبا، على أنت تحب تجني العنب من الشوك.
0: نعم، مش ممكن. بالضبط. فلذلك على قدر أهل العزائم، على قدر أهل العزم
1: تأتي العزائم، وتأتي على قدر
0: أهل الكرام المكارم.
1: مكارم.
0: فالإنسان سبحان الله يحاول في هذا المعنى أنه يستحضر في علاقاته، في أسرته، في معاملاته، احفظ الله يحفظك، احفظ أمانتك، احفظ الأمانة، احفظ المسؤولية، ربي سبحانه وتعالى يحفظك. علاش؟ لأنه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقت اللي تحفظ الله سبحانه وتعالى، وقت اللي تصلي صبحك حاضر، صليه في جماعة، تمشي للصبح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة.
1: سبحان الله.
0: ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني هو في حفظ الله. أنت حفظت المولى عز وجل، حفظت الله، فحفظك الله. كيفاش حفظت الله؟ بالمحافظة على ما أمر به الله عز وجل. هذا معناته احفظ الله، أي يحفظ أوامر الله. شوف، هذا يقولوه علماء الأصول في البلاغة بدلالة الاقتضاء. يعني أنا كيقول لك مثلا، مش أنا أقول لك، أنا أعطيك مثال ربي قاله، واسأل القرية.
1: واسأل أهل القرية،
0: يعني كيفاش؟ هي في سورة الكهف ربي قال واسأل القرية. ما تجم تسأل القرية،
1: أهل.
0: إذن هناك ما يسمى بدلالة الالتزام عند الجمهور، خاطر الكلام هو بصفة عامة، هناك دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة واضحة، التضمن الكلام فيه جزء، يقول احنا سقف واحد. شو معنى سقف واحد؟ يعني دار واحدة، فما سقف من غير حيوت. في دلالة التضمن، دلالة اللزوم، أي هناك لازم ذهني في الكلام، يعني الكلام يستحق، لازم آخر ذهن يزمك تستحضره أنت. ويسمى كذلك عند بعض علماء الأصول بدلالة الاقتضاء، من ذلك الحنفية، يعني أن السياق يقتضي وجود لفظ. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبق لي المعنى هذا، رفع عن أمتي. هل رفع الخطأ والنسيان؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هل النسيان رفع؟ النسيان واقع فينا. إذن ما الذي رفع؟ رفع إثم الخطأ والنسيان. من أين أتينا ذلك؟ بلازم ذهني، بدلالة اقتضاء، اللي هو أنه رفع بالعقل، فيما دلالة عقلية، لم يرفع. إذن ما الذي رفع؟ الذي رفع هو الإثم، رفع إثم النسيان.
1: سبحان الله.
0: فلما يقول لك ربي عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. هنا يجي التفسير، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ثوابي عنده. هنا نفهم معنى من ذلك، يعني والدلالة هنا يعني الفهم متاعها متصل مش منفصل. يعني أحيانا السياق اللغوي والمعرفي والدلالي يفهم بسياق منفصل، واحيانا يفهم بسياق المتصل. نعم. هنا السياق هو سياق المتصل. متصل. واحيانا يجي سياق منفصل, منفصل. يعني يزمك انت تعمل لازم
1: بين اي تعمل منطق. نعم. للربط بين
0: هذاك. علاش نقول الكلام هذا باش نفهموا معنى احفظ الله. هذا كله علاش نقول فيه توانا معاني الاصوليه هذه, مش باش نصعب الامور ولكن باش نقرب اكثر الفهم هذا. انه هذا معنى احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. يعني وين تمشي ربي معك. ربي معك. هذه المعية معنى مهم جدا. معي. المعية
1: معك.
0: إن الله معنا. معك. كلا إن معي ربي سيهدين. لا تحزن. إن الله معنا. معنا. شفت هذه تجده تجاهك. يعني حيثما كنت فما وجه الله.
1: ربي معك. كما احنا ربي معك.
0: معية حقيقية. يعني تستحضر. وهذا مقام إحسان. أن تعبد الله كأنك ترى, فلم تكن ترى فإنه يراك. هذا وين يصير؟ هذا في كل مكان.
1: بالضبط.
0: مش في الأرض فقط ولا في السماء فقط ولا بين السماء والأرض أو تحت الأرض أو لست أدري يعني في الغرفة أو
1: في كل مكان وزمان.
0: شفت هنا احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. يعني وقت اللي تقوم بالفعل بفعل الخير ربي سبحانه وتعالى يقف معك. كما أيضا بالعكس وقت اللي ما تقومش بالخير فإنه ثمر ذلك تلقاه عاجلا أو آجلا. متهنى
1: يزرع تحصد.
0: أحد الإخوة يقول لي في علاقته بزوجته يعني يقول لي سبحان الله تعلمت حاجة صارت معايا أني يعني نخلص نحس روحي بالوقت كي نظلم زوجتي. يقول لي وقت اللي نظلمها نعترف قلي ونخرج ونخليها مكسورة الخاطر. قل لي فك النار هذاك يجيني ابتلاء وكأنه إشارة من ربي سبحانه وتعالى.
1: فيق
0: سبحان الله. فيقول لي من وقت اللي صلحت علاقتي بزوجتي شوف خير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خير ومش أنا قلته خيركم لأهله. راهو خيرية يا وخياني يا جماعة راهو رأي خيرية. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فيقول وقت اللي صلحت علاقتي بزوجتي فسبحان الله
1: صلح حالي.
0: يعني صلح حالي كذلك يعني وكانت البركة. ولما تصلح علاقتك بربي سبحانه وتعالى هذا أولا وقبل كل شيء يعني فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في علاقتك بأهلك وبإخوانك وبجيرانك وبي وبي وبي بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني احفظ الله تجده تجاهك. إذن فكي تعمل الخير ربي سبحانه وتعالى يجعل لك من ثمرات الخير فيقيك مصارع السوء بسبب ما عملت من خير. فالصدقة هذيك يعني فإن العبد لا يزال في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى عليه.
1: يعني في ظل شوف صدقته يوم
0: القيامة. الناس تكون يوم القيامة وإحنا في الحر هذا
1: يوم لا ظل إلا ظل.
0: شوف إحنا تو في الحر هذا الشديد اللي معناتها 49 سخانة و47
1: سخانة.
0: يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فكل في عرقه منهم من يكون العرق إلى
1: ركبتيه
0: إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما.
1: والعياذ بالله.
0: يعني كل في عرقه. لكن صاحب الصدقة فيكون في ظل صدقته. إذن انظر هك الصدقة هذيك كالصنيع المعروف وقاك مصرع سوء. يعني شوف أنت بك الصدقة هذيك اللي قدمتها ولا هك شربة الماء القطوس ولا لك الكلب وألا وألا شوف أنت راه أنت ما تعرفش رد بالك. يعني وقت اللي مروح أنت من ثنية وتسوق وتجري في 110 في الثنية ما تعرفش أبسط حاجة ممكن واحد تشق عليها. الله محفظنا وربي يحفظ إن شاء الله الناس كل. يعني ما تعرفش لو كان ممكن يصير
1: وشنو اللي جنبك.
0: نعم.
1: اي بالضبط شنو كان ممكن يصير وشنو اللي جنبك انه يصير.
0: دعوة خير حتى منك انت في حق نفسك ادخرها لك ربي سبحانه وتعالى. ما استجب لكش الدعوة اللي انت حبيت عليها ولكن صرف عنك من السوء سبحان الله ما لا تعلم. فهذا معنى من معاني احفظ الله تجده تجاهك. فتذكر اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى والله حفيظ. خير حافظا سبحانه وتعالى. نعم.
1: إذا سألت فاسأل الله. نختم بهذه فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: يعني
0: شوف إذا
1: السؤال لغير الله مذلة. يعني سألت
0: فاسأل الله. فاسأل الله. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه. لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. فسبحان الله يعني وأشكو حزني وأشكو بثي وحزني إلى الله.
1: الله.
0: شفت سيدنا يعقوب.
1: يعقوب عليه السلام.
0: وأشكو بثي وحزني, وحزني إلى الله. الله. فالشكوى إلى الله إلى سبحانه الله. وتعالى. فالأصل في ذلك. ولذلك السؤال يعني السؤال الله عز وجل القرآن الكريم يقول معنى وإذا سألك
1: عبادي عني
0: يسألونك مثلا قوي يسألونك السؤال بمعنى أنه من السؤال اللي نفهموه معنى سؤال طلب الأمر طبعا. يعني الاستضاح يسألونك عن الأهلنا
1: ولكن السؤال
0: هنا
1: السؤال طلب
0: ممن تطلب من الله, من الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. هو السؤال إذا كان تقصد بمعنى أني بشن نسأل غيري كل وعتيني ولا مدلي هو افهم حاجة لي هو سبب
1: بالضبط
0: مش هو المعطي هو ربي سخر ليك
1: ليك
0: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية,
1: سخرية.
0: ربي سخر ليك ورد بالك ما تقولش كان مش من فلان كان مش من فلان راني مت ولا راني مشفيتش ولا راني مت بالشر ولا راني راني لا الله. هو سبب سبحانه وتعالى ربي جعله فالمعطي هو الله
1: ولكن زاد نشكروه
0: أكيد نشكروه هذا مفيش كلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله
1: بالضبط
0: الشكر هذاك من شيم الكرام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا نشكر شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو شو يقول في حديث من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا بما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه
1: سبحانه
0: بالدعاء من صنع لكم معروفا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل لك معروف
1: رجع
0: رجع له معروف
1: حتى بالدعاء
0: حتى إذا كان ما عندكش مش ترجع ما عندكش أمور مادية ما لقيتش ادعي له
1: ادعي له بالخير
0: مش ادعي له كهو حتى ترى أنك أنت وفيت له
1: بالضبط خلص
0: نعم فالأكيد هذا أخوي محمد رمزي هذا من شيم الكرام
1: بالضبط
0: الإنسان يعني يشكر الناس نعم وربي قال أنشكر لي
1: ولوالديك
0: إلي المصير مش أشكر ربي فقط أشكر لي
1: ولوالديك
0: ولذلك الشكر لا يكون الحمد لا يكون إلى الله في الأصل الشكر يكون لله ولغيره
1: ولغير
0: الله سبحانه وتعالى فهذا من معاني من كان أخوي محمد رمزي نعرف للوقت يعني
1: لا الوقت
0: يعني يضيق
1: حوله انتهى.
0: ولكن السؤال كما قال ربي عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمن بي لعلهم يرشدون فالسؤال لله سبحانه وتعالى هو سؤال خضوع الله يفرح بسؤالك بخلاف العبد فإنه يغضب للسؤال فالله يفرح لسؤالك
1: يضجر
0: يا الإنسان يضجر يغضب وربما يتقلق
1: قيلني
0: نعم أما المولى عز وجل يعني يحب منا الإلحاح في الدعاء أحيانا نشوف الإنسان ربما ما يعرفش الحكمة علاش أنا ما استجبليش ربي الحاجة هذيك في الأجل هذاك لأنه يريد من عبده أن يكثر من السؤال يحب منه الدعاء لأنه لو أعطاه ربما لذهب لولا لانصرف وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه فيكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا حتى نكثر من الخير ومن الدعاء والدعاء هو العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام فأفضل السؤال هو السؤال بالدعاء كما قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يحفظنا بحفظه وأن يحفظنا بحفظه وأن يرزقنا إن شاء الله الإخلاص والقول والاستماع والعمل يا رب العالمين
1: آمين يا رب العالمين شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا اليوم في ديننا السمح تحية توصلكم من زميلتنا ألفا نصيب زميلنا وليد الريفي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
2: ديننا السمح

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حثنا الله سبحانه وتعالى على العدل، فلذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، يعني الخرص هو الحرز والتحري، وهو اجتهاد في معرفة قدر الشيء من التمر والعنب لمعرفة قدر الزكاة فيه. ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين واجعلنا من المقسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: صباحكم فل وياسمين مستمعي إذاعة الشباب. تمام 6:30 لليوم، موعد نقدم لكم موجز لأهم الأنباء. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 2000، وفي 12 من أوت الجاري الأعلان عن نتائجها. جامعة منوبة أعلنت عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة وانهالث الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى أعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معاذ شريف أفاد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسارية الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في 14 من أوت الجاري برنامجا لتدريب 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. شركة النقل بتونس فتحت مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة بالاختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكترونية، وذلك بداية من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر المقبلة. في العالم، وزير خارجية الإيراني عباس عرقجي وأكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. السعودية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين. شنغهاي تلغي 1300 رحلة جوية مع استعداد الصين لأعصار دولفين. نشكركم على حسن الإصغاء.

0: للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
0: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
0: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
1: غنيات كواليس متابعات وجونا ترامب
0: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
0: عد الموجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك 9

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح النور والسرور، صباح الخير والرزق الوفير. مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الشباب الأحد 29/2026 الموافق ل 25/0/1448 يوم الأحد. والتوقيت هذايا هو التوقيت اللي بداوا برشا فيكم يحضروا في رواحهم للذهاب إلى الشاطئ، والربات البيوت يحضروا في برنامج الفطور تاعنا نهار لحد، وفيكم ناس قاعدين يبرمجوا في رحلات أو أنشطة أخرى أو برامج. صباح النور للناس الكل، نصبح عليكم مستمعينا وين ما كنتم، صبحوا على الناس اللي قاعدين توا يكملوا في الساعات الأخيرة والدقائق الأخيرة باش يغادروا مقر العمل ويرجعوا إلى منازلهم. إن شاء الله ترجعوا إلى المنازل سالمين غانمين، وتحية للناس الكل اللي قاعدين العمل متاحهم يطلبوا أنه ما يكون في الطريق. نحيي سواق التاكسي، أيضا سواق الحافلات والناس الكل اللي

تشتغل في الطرقات. وتحية كبيرة لرجال الأمن اللي نلقاهم في ساعة الصباح الأولى موجودين على عين المكان في المفترقات في كل الأماكن يسهلون التنقلات متاعنا. تحية أيضا لأعوان النظافة، بارك الله فيهم على كل المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. يوم جميل، يبدو أنه الطقس حسب مريناه في ساعة الصباح الأولى طقس جميل يشجع على أنهم تمشيوا للبحر. ربما ناخذوا النشرة من بعد من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا عليها كل التفاصيل، لكن الطقس يبدو أنه طقس معتدل ما يقلق يظهر لي الطقس اليوم. مرحبا بكم مستمعين، نرافقكم حتى للتسعة ونص بالمتابعات والأخبار والموسيقى. وفي هذا اللقاء سعيد جدا أنه السيد المخرج اليوم هو السيد محمد عنتول، الزميل العزيز محمد عنتول. احنا معاكم في مجموعة من المتابعات والأخبار اللي باش تسهل لكم لانشتة في الأيام القليلة القادمة. برشا موسيقى، أخبار التنمية البشرية، جديدة التنمية البشرية، التكنولوجيا، أخبار الصحافة الوطنية، فقرة نوتري كونسي جينا بعد قليل، وفقرة توب سبور مع زياد الخيار يجيكم في حدود 8:15 إضافة إلى نشرات ومواجيز الأخبار. مرحبا بكم، معكم محمد عنتول وحسن الطاهري في ماتينال الأحد، ماتينال ويكاند.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الطاقة والإيجابية. مرحبا بكم مستمعينا في الماتينال ويكاند ماتينال الأحد. نهار 9 أوت عام 1173 تم وضع حجر الأساس لبرج بيزا المائل في إيطاليا. وفي نفس اليوم نهار 9 أوت عام 1965 سنغافورة أصبحت دولة مستقلة. أهم الأحداث اللي صارت نهار 9 أوت نتعرف عليها مع محمد رمزي المنصوري في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الأحد 9 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1931 تظهر أول مكتبة متنقلة في العالم، وبالتحديد في قصر المستعمرات في باريس، وهي سيارة مجهزة برفوف من البرة باش ينجم القارئ يختار كتابه بيدو. والمكتبة هذه فيها 2500 كتاب، وفيها جزء مخصص للكتب اللي تم إعارتها للمدارس. 1942 الزعيم الهندي المهاتما غاندي تم اعتقاله من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية على خلفية إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال. غاندي كان يؤمن اللي العنف ما ينجم يوصل كان النتائج سلبية، ويعبر اللي كل شيء ينجم يتحقق بالحوار، وطلع كلامه في محله على خاطر وصل بلاده للاستقلال في لامان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

دقائق يفصلون على السبعة متاع الصباح. مرحبا بكم مستمعين الناس اللي تحكوا بينا توا، الناس اللي في الطريق، طريق السلامة، سيسوا رواحكم في الطريق، والأهم ما تبدأوش تفرجوا في التليفون وانتو ما تسوقوا في السيارات، وأيضا ما تستعملوش التليفون وانتو ما تسوقوا في السيارات. أي مكالمة هاتفية تنجم تستنى، ما فماش حاجة عاجلة، وإذا ضروري انو تحكي وتنجموا تقفوا على اليمين وتشوفوا المكالمة. الأغلبية متاعكم في عطلة، وحتى اللي ماهمش في عطلة اليوم نهار لحد، أغلبكم الوجهة باش تكون الشواطئ، وبعض النصايح اللي ربما خلينا نذكروا فيها الناس اللي تقوم ببعض الأنشطة البحرية نهار لحد أو خلال أيام العطلة، أنه نحاولوا قدر الإمكان نمشيوا لشواطئ فيها أعوان الحماية المدنية أو السباحين المنقذين، ومكان السباحة يكون قريب ليهم، وأيضا السباحة ما تكونش بمفردنا، وأغلب الناس ما يمشيوش يعوموا وحدهم بنسبة كبيرة، ونسمعوا نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك توصيات الحماية المدنية. قدر الإمكان نحاولوا السباحة متاعنا تكون بعيدة على الناس اللي عندها أكل الجيت سكي في البحر، اللي البعض فيهم مع الأسف ما يحترمش المسافة وما يخليش مسافة بينه وبين الناس اللي تعوم في البحر. إذا هم ما يبعدوش احنا نبعدوا عليهم حتى نحافظ على سلامتنا. الناس اللي عندها أكل كواد اللي يستعملوه بالقرب من العائلات، أيضا قدر الإمكان نحاولوا نتفاداهم إذا هم يختاروا أنهم يقوموا بالأنشطة متاعهم بالقرب من الناس. ما نقدموش برشا في البحر، البحر معناتها ما نعطيوش برشا الأمان، ونحافظوا على رواحنا، وإن شاء الله تكون اليوم السباحة أو يوم راحة، يوم جولة بحرية يكون ممتاز. ردوا بالكم على رواحكم مستمعينا، احنا مكملين معاكم بالموسيقى وبالموجات الإيجابية حتى للتسعة ونص في الماتينال. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد عنتول وحسن الطاهري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 7:05 في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، وماضي 3:05 في طوكيو عاصمة اليابان. روما مش بعيد علينا برشا، توا التوقيت عندهم 8:05، وفي برازيليا التوقيت عندهم قايلة ماضي 3:05. اي سي محمد عنتول، احنا نمشي توا مباشرة للإطلالة الأولى على أخبار الطقس. اليوم الطقس عامة قليل السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، محليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. ناخذ أكثر تفاصيل بعد حوالي 35 دقيقة من الآن مع ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا 8:07 ونسمعوا مع بعضنا فقرة نوتخي كونسي مع أميرة الزايدي، والفقرة اليوم باش نحكيوا فيها على غلال فصل الصيف. تركزوا لأنه المعلومات مهمة جدا اللي باش تقال في هذه الفقرة.

0: نوتري كونساي.
1: صباح النور، مرحبا بكم. هذه فقرة نوتري كونساي مع أخصائية التغذية إيمان هادلي، ديما ناخذ النصائح. صباح النور إيمان.
2: صباح الفل إيمان. صباح الحمد لله
1: إيمان. في الصيف ناكلوا برشا غلة، شنو الكميات المسموحة؟ ساعة سعرات الحرارية اللي نلقاوها في كعبة الغلة وإلا في برج الدلاع في الصيف قداش نجم تأثر زادة على الجسم نتاعنا، على الزيادة في الوزن، وفي نفس الوقت شنو أحسن الأوقات اللي نجموا ناكلوا فيها الغلة؟
2: باهي، هو إيمان حكينا كانت تفكر أول الصيف، قلنا لي نحنا هو ساعات نجم نزيدوا في الميزان جوست من الغلة، خاطر الغلة تخلينا نزيدوا أكثر ساعات حرارية في النهار، دونك تولي تخلي نسبة السكر فيها ترتفع في النهار نتاعنا، دونك تلقانا تخلينا ناكلوا دي كونتيتي كبار من غير ما نشلقوا، وكل كونتيتي هذوك ساعات حرارية قاعدين يدخلوا لبدننا، دونك هذاك علاش ما لازمنيش نفوتوا من 250 ل 350 غرام في النهار من الغلة نتاعنا، تتقسم على طول النهار، يعني نجم ناخذ بورسيون في الصباح، بورسيون في القايلة، وبورسيون في الليل، ولا بورسيون في الصباح، بورسيون في القايلة، بورسيون في العشية، معناتها ما نجيش انا عندي الحق في 350 غرام في النهار، نجي ناكلها كلها في فرد وقت، نقول انا ما كليتش في الصباح وما كليتش في القايلة، هايتو ناكلها كلها العشية ولا في الليل.
1: نعاود بها وجبة العشية ساعات، نعبي صحن.
2: صحن غلا كمان ما تعشيتش
1: بيت خفيف
2: ألوغ كو هو ساعات الحرارية نتاعها هكاكا، فك صحن غلا عادي على الاخر يوصل 500-600 ساعة حرارية كموش أكثر، ونسبة السكريات طالعة. احنا الغلا شنو فيها؟ فيها الفركتوز واللي هو السكر نتاع الغلا، اللي نجم يتسبب لي في ارتفاع نسبة السكر في الدم، دونك باش نلقى السكر في زعما طلع لي ما بعدكش في زعما طاح، على خاطرني جعت خاطر السكر طاح، دونك باش نلقى روحي قاعد جيعان، دونك هذيك ماهيش حاجة صحية وماهيش حاجة باهية باش أني ناكل صحن غلا نعتبره كهو فطوري ولا كهو وجبتي ولا كهو عشية. حاجة أخرى زيدة تلقاني قاعدة على طول العشية نمشي نجبد في كعبة غلة من الفيجيدير، زي هذيك ماهيش من الحاجات الصحية اللي لازمني نستعملها ولا لازمها تكون موجودة في وسط نهاري، دونك نحاولوا صحن نتاعي ولا كعبة الغلة نتاعي نجبدها يا اما باش ناكلها بعد الفطور قد قد، يا اما اذا كان نحب ناكلها كوجبة وحدها نخليها ميسالش وحدها، مي نحافظ على كونتيتي صغيرة ما يكونش في كونتيتي كبار. حاجة أخرى للعباد اللي عندهم مشكلة نتاع مقاومة أنسولين ولا العباد اللي عندهم سكر، دونك هذوما ما لازمهمش يكونوا قاعدين يجبدوا كعبة غلة وحدها ياكلوها
1: محسوبة هذولي
2: فوالا، خاطرها طلع لهم في نسبة سكر في الدم، دونك من المستحسن تكون بعد الوجبة ديريكتومون، يعني بعد فطور نتاع الصباح ولا بعد فطور نتاع نص النهار ما نخليهاش وحدها، ما نجيش نكون قاعد نجبد كعبة غلة خاطرها مش طلع لي في نسبة سكر في الدم. بي عنا
1: وقتاش لازم ناكلوها؟
2: ديريكتوم بعد
1: الوجبة،
2: بعد الماكلة، بعد الوجبة. للعباد اللي عندهم مشاكل نتاع السكر كيف ما كنت نحكي مقاومة انسولين ولا ديابيتيك، دونك هذوما المستحسن بعد الماكلة بالضبط، على خاطر الماكلة تكون فيها الياف، دونك هكاك يولي يتخلطوا الالياف نتاع الخضر ونتاع الماكلة نتاعنا مع الغلة ما يخليوش السكر يطلع. حاجة أخرى أميرة بالنسبة للغلال السعرات الحرارية، دونك يختلف راهو من غلة لغلة وحسب الكميات، والمؤشر الجليسيمي زادا يختلف من غلا لغلا، فما المؤشر الجليسيمي نتاعهم طايح دوك نجمو ناكلو منهم كونتيتي اكثر شويه مثالش ولا حسب الكعبه، معناتها مش كيف
1: الحجم نتاعها، مش كعبه سوريس كعبه خوخه
2: ولا ماهمش كيف مش
1: كيما برج دلاع ولا كعبه بنان
2: بالضبط،
1: مش من غلا بتاع الصيف ولي من استطاع اليها سبيل، اما
2: صحيت الكميات حسب الكبر والحجم نتاع الحاجه. مثلا في الدلاع انا الحق من 3-4 قطع يكونوا متوسطين الحجم، معناتها باش يكون برج باهي اللي هو القطع هكي 3-4 قطع. البطيخ نجمو من برج لزوز أبراج، معناتها تقريبا باش يجونا ما بين 5-8
1: طروف،
2: لا نحكي في الوجبة
1: نحكي
2: في الوجبة نتاعنا، معناتها انا عندي الحق فيهم هذوما في 3 مرات في النهار. الخوخ الكعبة الكاليبر كبير، دونك كعبة تفاح كعبة العوينة مثلا زوز 3 كعبات، شو كعبة الغلة نتاعنا لازمها ديما تتسكر على اليد،
1: معناتها قد كف اليد
2: فوالا بالضبط، معناتها كي ناخذها نشدها في يدي لازم تتسكر عليها اليد كاملة، دونك هذيك لا بورسيون اللي بدني يحتاجها فك الوجبة
1: اللي ديته صغيرة
2: ولا هو الحجم نتاع الغلة ولا هو ماهوش كيف ما يد نتاع طفل صغير، ماهوش كيف ما يد نتاع راجل في العشرين ولا في الأربعين، معناتها يختلف حسب الكبر نتاع اليد، يختلف حسب العمر، يختلف حسب الراجل ولا المرأة، ماهمش نفس الكميات، دونك يختلف من عبد الى اخر.
1: باش تاخذ المنفعة نتاعها لانه الغلة فيها عديد المنافع،
2: فيها لي زونتي اوكسيدون، فيها برشا الياف، فيها برشا ماء، سورتو الغلة نتاع الصيف، دونك تيدغاتي بالكدا البدن نتاعنا، اما ما لازموش نكثفوا منها.
1: يعطيك صحة إيمان، شكرا لك، كانت هذه فقرة نوتري كونساي.
0: نوتري كونساي الماتينال ويكاند.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 7:25 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب، 8:25 دقيقة في باريس. مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا، بديتوا تقوموا أغلب التوانسة يا التوانسة. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب، تسمعوا في الماتينال ويكند، ماتينال الأحد اللي قانا متواصل معكم حتى للتسعة ونص. مع التسعة موعدنا مع فقرة التنمية البشرية، فقرة الكوتشينج، وبش نحكيه فيها مع مدربة التنمية البشرية لبنى المقدم على الانتقال من المود دو سورفي للمود دو في. يلا

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت والحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية لتوجيه الجامعي بكالوريا 26/2000 وفي 12 من أوت الجاري الإعلان عن نتائجها. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. الأسبوع المقبل إطلاق برنامج لتدريب 100 رائد أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي 12 من أوت الجاري وتزامنا مع الغروب رصد الكسوف الجزئي للشمس من منطقة سيدي مشرق بسجنان. تنتهي منتصف هذه الليلة عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26/2000 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري، وخصصت هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. هذا وتنطلق دورة إعادة التوجيه الجامعي من 15 إلى 19 من أوت الجاري ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. تفتح وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. وسيعمل الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره على دعم

0: سنة عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 14 أوت يرغب في المشاركة قم بتحميل الرابط اللي موجود على باج وزارة البيئة.
1: يتم غدا العشر منوت الجاري بشكل متزامن في مختلف الولايات إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسارية الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. كما يتم في 12 منوت الجاري إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. ويتنزل هذا في إطار سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عيد.
2: باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
1: وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة أيضا تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفئة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإكسوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يضيف:
3: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. بيستعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي نفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
1: واحتفاء بالذكرى السادسة لتأسيسها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة. أمسية يحضرها حوالي 300 شخص من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة، وتهدف هذه البادرة إلى خلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح أفاقا جديدة للتعاون والأعمال. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يوضح:
4: لا يوم 12 أوت مش يكون المجلس الوطني هو اجتماعنا بجميع هيكل المنظمة من 24 ولاية على أثر المجلس الوطني هذايا، مش يتم تنظيم لقاء بين رواد أعمال ام بي تو بي نتوركينج ريزوتاج. اليوم فرصة أكثر من 300 ممكن صاحب مؤسسة مش يكون حاضر، نحاولوا نتعرفوا أكثر على بعضنا، مش نحكيوا على مشاكل القطاع الخاص. تم تفكيك دعوة خبراء بنوك جهات مانحة وصحفيين، فهذا مش يكون يعني لقاء فيه انفورت فالور اجوتي، ومش غريب على منظمة قاعدة تخطى بخطى ثابتة لتعزيز ريادة الأعمال لمعارضة مجهود الدولة وخاصة للعمل على النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري ظاهرة فلكية تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس. ولمتابعة هذه الظاهرة تنظم مدينة العلوم تظاهرة فلكية بموقع سيدي مشرب بمعتمدية سجنان لرصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. مدير الفضائيات العلمية بنية العلوم نوفل معاوية يضيف:
5: حدث فلكي نادر تشابه الكرة الأرضية وهو كسوف كل الشمس وخاصة بمناطق شمال الكرة الأرضية شمال كندا، غرينلاند وإيزلندا، وكذلك بالنسبة

0: أوروبا ستكون إسبانيا معنية بالكسوف الكلي، أما معظم الدول الأوروبية فهي ستشهد كسوف جزئي. بالنسبة لتونس فإن شاء الله بيكون كسوف جزئي للشمس، حوالي 60% من قرص الشمس بيغطيها القمر، وإن شاء الله بيكون على الساعة 6:46 إلى غاية 7:11 وهو كسوف جزئي للشمس، وإن شاء الله مدينة العلو بيكون بتظاهر في منطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان، باش نحاولوا نشاهدوا مع الزوار مراحل الكسوف الجزئي إن شاء الله، هو باش يكون جزئي قلنا في حدود 60%، ثم باش يكون هناك تفسير لظاهرة الكسوف، وبعد ذلك تكون هناك متابعة باش نشاهدوا كوكب الزهرة، باش نشاهدوا النجوم الهاوية واللي هي باش تكون الفترة هذه تكون في أعلى نشاطها أو اللي نسميهم زيتوها الفيلم.
1: وفي هذا الإطار أيضا ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عشية الأربعاء المقبل عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد بداية من الساعة 6:30 إلى غاية غروب الشمس. ومن أخبار العالم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة قرى في محافظة نابلس ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. وفي ملف الحرب الإيراني الأمريكي على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التواصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، معربا عن عدم ثقته في الوعود الإيرانية. في الصين، من المتوقع أن يصل الإعصار دولفين إلى الساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، فيما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوينه. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريوس 2020، وفي 12 من أوت الجاري الإعلان عن نتائجها. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات العمل النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. الأسبوع المقبل إطلاق برنامج لتدريب 100 رائد أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي 12 من أوت الجاري تزامنا مع الغروب رصد كسوف الجزئي للشمس من منطقة سيدي مشرق بسجنان. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. 15 دقيقة يفصلونا على الثمانية متاع الصباح. مرحبا بكم مستمعين، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار توا وقايت نتعرفوا على أحوال الطقس.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا مباشرة سي بلال اليحيوي باش نتعرفوا معاه على أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك سي بلال، صباح النور والسرور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حسين، مرحبا بك كيف مستمعي ذات الشباب.
3: طقسنا اليوم كيفاش؟
5: طقسنا اليوم
3: أيواش
5: اليوم ان شاء الله راح تتساوت. الطقس عامه باش يكون قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، العشيه ثم ما تتاكد بالنسبه للسحب خاصه في المناطق الغربيه للوسط ومعالي الجنوب، نخص بالذكر في ولايتي مع قفصه والقصرين تكون هناك خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، النشاط نتاعها اللي تكون معناتها نسبيا ضعيف، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون ضعيفة على المعتاد لا تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمنطقة الساحلية، البحر تكون محليا متموج خاصة في خليج الحمامات وقليل اضطراب ببقية السواحل، يعني تقريبا ملائم معناتها ممارسة الأنشطة البحرية دائما مع ملازمة الحذر وتتبع توصية الحماية المدنية. وبالنسبة لدرجة الحرارة اليوم مش تتواصل في نفس المعدلات اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة، ويمشي تروح القصوى اليوم بين 32 و 36 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. يوم غد إن شاء الله الاثنين معناتها بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة للجميع، طقس عامة مشي يتواصل فيه استقرار صافن هنا قليل السحب، والاستقرار هذا في العوامل الجوية تقريبا معناتها باش نعيشوه معناتها طيلة الأسبوع القادم، ما فماش تغيرات معناتها كبيرة في العوامل الجوية خلال الأسبوع القادم. من ناحية الريح غدوة باش تكون من القطاع الشرقي قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية الشمالية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، بالتالي البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل اضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد معناتها بدرجة إلى درجتين لا غير مقارنة بهذا اليوم إن شاء الله، ويمشي تروح القصوى بين 32 و 36 درجة كذلك المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 37 و 42 درجة بالنسبة لبقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. وكما قلنا معناتها يتواصل مع إن شاء الله مع بقية الأسبوع القادم استقرار في حالة الطقس خاصة يومي ثلاثاء الأربعاء والخميس، ونبقى تقريبا في نفس المعدلات بالنسبة لدرجة الحرارة اللي ما تبرى تطلع شوية مرة تهبط شوية بدرجة إلى درجتين ما تفارق لغير.
3: نعم، نرجع معك فقط وسريعا سي بلال، أنتم كنتوا أعلنتوا على الظاهرة الفلكية تاع نهار 12 أوت الكسوف الجزئي، حسب ما فهمت من كلامك العوامل الجوية باش تسمح بالاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة هكا ولا نهار الأربعاء على شيء؟
5: أنا ذاك كنت نخدم بها معناتها المداخلة نتاعنا اليوم الكسوف إن شاء الله معناتها قلت اليوم نهار الأربعاء 12 أوت إن شاء الله 2026 باش يكون هناك كسوف كلي للشمس ويكون جزئي معناتها بالبلاد التونسية، وفي هذا الغرض معناتها ينظم بعض الوطن الرصد الجوي عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس على الساعة 6:30 إلى حدود غروب الشمس بخمسة أقاليم. الأقليم الأول باش يكون بولاية الكيف بمحطة الرصد الجوي بالكيف، وين معناتها تقريبا باش تكون معناتها نسبة الكسوف في حدود 57%. في الأقليم الثاني في ولاية نابل كذلك بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع جمعية تونسية للفلك، ومش تكون نسبة كسوف الشمس معناتها تقريبا في حدود 46.5%. الأقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان معناتها تقريبا نسبة الكسوف تكون 41 أو 42%. الأقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر نسبة كسوف الشمس تكون 25.18%، والأقليم الخامس بتوزر 45.66%، والأقليم الخامس بولاية مدين بسيدي جمهور بجزيرة جربة وين تكون نسبة الكسوف تقريبا 25.18%. وكما قلت معناتها العوامل الجوية وانت حالة الطقس بصفة عامة بتكون ملائمة معناتها
3: الاستمتاع بمشاهدة هذا الحدث،
5: مشاهدة الحدث اللي هو حدث نادر معناتها ما يتعاودش ديما.
3: نعم، شكرا ليك سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيك الصحة، يومك سعيد. مكملين معكم مستمعينا بعد شوية فقرة بوان غوت.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. طريق السلامة سيسر رواحكم السلامة والسلامة وتوا وقيد فقرة بوانغوت. بوانغوت بوانغوت كما العادة كما تعودت كل نهار حد مع صديقنا وزميلنا وخونا سي عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية. اختار اليوم أنه يقدم الفقرة من صفاقس. سي عماد صباح الخير.
1: بأخير خويا حسين تحية ليك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: أنت اليوم في صفاقس في سوق الأسماك في صفاقس.
1: بالضبط سوق أيوه. الأسماك في صفاقس يعني يجي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، شارع رئيسي اللي مش بعيد برشا على محطة الأرتيل بصفاقس. سوق الأسماك وغير البحر يعني نلقاو فيه كل المنتوجات البحرية ما شاء الله. السوق قاعد توا يتزود بالمنتوجات حاليا، فما حركية مش برشا، أما القيد توا متاع التزود بالمنتوجات يعني هو صحيح يجي في شكل مستطيل على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس، ولكن ما لقاوش كل المنتوجات البحرية، أما لقاو حتى الدواجن مثلا والمنتوجات الدواجن موجودة هنا، اللي باش يجي يتسوق معتها وباش يحب يشري معتها من المنتوجات البحرية ولا حتى الدواجن يلقى حاجة فرشكة حاجة جديدة كل نهار ونهار. ولكن زادة كيف المسألة تتعلق لها باحترامنا إلى مسألة الوقوف والتوقف، صحيح الحركية توا ماهيش فماش اكتظاظ مروري كبير، أما من القدام معتها بعد ساعة ولا ساعتين تولي فما حركية كبيرة معتها، يعني توا قاعدة تدخل المنتوجات البحرية من معتها الميناء الصيد البحري بصفاقس، وبشوية بشوية معتها تولي فما تواتر معتها على مستوى السوق. السوق صحيح يجي كما قلنا على شارع حبيب بورقيبة، كي مش نطلقوا على شارع حبيب بورقيبة فما مأوى صغير موجود مقابل السوق، ولكن في وضعيات أخرى يولي فما معتها ممنوع الوقوف والتوقف، لازم نتوقفوا في الأنهجة الجانبية. أما الأنهجة الجانبية كي تجي مش تدور على اليمين تلقى اتجاه محجر اللي هو السونس انترفي، ولي يزمك تعمل الدورة. يعني نحب نقول راهو صحيح حتى إذا كان فهم المكان قدامي وأمامي وباش ندخل باش نعمل لك أكل نقول أنا باش نحب نربح الوقت ونربح المسافة، هاي هنا ندخل على السونس انترفي. إيه السونس انترفي اختره ولو حتى اللي بعت الامتار وبعد حتى في الخروج نتاعك كيفاش تخرج معناتها يعني درات تتمادى في الاتجاه المحجر هذاك حتى نقرا النهج وتعمل معناتها الدوره نتاعك، ولا كيفاش تعمل معناتها هذوما جزئيات صغيره سي حسين راهي تكون صغيره اما عندها اثر كبير برشا على منظومه حركه الجولان، ونختار اللي معناتها النجم ينجم يصير لنا يعني كصاحب سياره انا ولا حتى باقي مستعملين الطريق معناتها، لانه اتجاه محجر ندخل فيه واللي هذا راهو داخل في اطار راهو السياق العنيف سي حسين.
0: بالضبط وتخلق ايه توتر وتخلق مشاكل بين الناس وكل
1: معناتها ما نستهانوش بالنقاط الصغيره هذه ولا حاجات اللي هي السلوك تقول انت لا مش اختيار لا ينجم يتكلف غالي برشا. معناتها حبيت نقول هذا لابد من احترامنا الى مساله التوجه معناتها والسياق نتاعنا معناتها نحاول ما هو منظومه احترام منظومه حركه الجولان. اذا كان مش لازم نعمل دوره مثلا على مستوى شارع الهادي خفشه اللي هو يوصلنا للمنطقه الصناعيه، نعمل دوره على مستوى الهادي خفشه ثم نعاود نرجع على مستوى الشارع اللي قفال السوق ونوصل على مستوى شارع محسن قلاله اللي هو من غادي كان معناتها لازم نتوقف بطريقه معناتها بطريقه سليمه. هذوما بعض من الجزئيات اللي مش على خاطر في في في السوق وعلى مستوى سوق الاسماك بالسياق، أنا باقي الأسواق وباقي وين فما المراكز التجارية معناتها اللي موجودة واللي نلقاو فيها برشا مشاكل على مستوى عدم احترامنا إلى بعض من الإشارات ولا العلامات المرورية اللي هي راهي تنجم معناتها تكون تسبب في اختناق مروري على خاطر أني أنا دخلت في اتجاه محجر ونلقى روحي من بعد معناتها لا أنا تعديت ولا خليت تكون يتعدى.
0: نعم واضح
1: هذا هو. شكرا مرحبا بكم مرحبا بكم في الرخرة في سوق الاسماك وخلال البحر، اللي يحب يجي مرحبا به لازم يخلط على مرقص شخصيه فرشكه سي حسين.
0: صح وشفي سي عماد. يلا توجهوا اذا كانكم قراب من السوق هذا اللي حكي عليه مع سي عماد طويل، امشيوا اقليوا من غادي. يلا مكملين معاكم احنا ومضى الشريه وبعدنا نرجع لكم مستمعينا.
2: انتم تسمعوا في الماتينا الويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
3: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
4: على فام ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
3: نون ستوب. صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عد الموجتك تسمع.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز
2: ستو أنا أنا إيه ستو أنا الله.

الناس ما تسيف قايبه تراوا كما طلت الغناية. ويقول زاد محمد عنتول كان يدندن معاها الغناية. يا المستمعين توا 8:11 في استوديو اذاعه الشباب، وال10:11 في بيروت طرابلس الجيران والاشقاء بحذانا، 9:11 وفي نواكشوط التوقيت توا 7:11. مواصلين معكم مستمعينا بعد فقرة توب سبور مع زياد الاختياري.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سبور.
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع. طريقة السلامة، عطلة مع نهاية الأسبوع، وفي انتظار العودة الرياضية المدرسية للكرة في تونس، الرابطة المحترفة والمسابقات الإفريقية. الأندية قاعدة تحضر لهذا الموعد الكبير بعد سحب القرعة والرزنامة. المرسى البارح، مستقبل مرسى نيولوك مع عماد بن يونس، ربح الترجي في البارك باثنين واحد. هدف الترجي كان سجله من ضربة جزاء معز الحاج علي، والمرسى سجل لها الأنغولي بولاك وعمر الترايدي. الشوط الأول كان انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكة. ترجي قاعد يعمل في تورنوفر ويجرب، المرسى قاعدة تحضر يعني على مستوى عالي في التدريب في المواعيد الودية، وجاهز لبداية الموسم. فقط ملاحظة عقلية بالنسبة للأدمين في كل صفحة في النوادي التونسية، يعني كل أدمين مثلا ترجي يحط لك هدف معز الحاج علي، ما يحط لكش أهداف المرسى. تدخل المرسى تلقى فقط أهداف الأنغولي بولاك وهدف الترادي. كل الأندية تتعامل هكا بالنسبة للمواعيد، حتى ودية ولا رسمية في الكرة التونسية، هي عقلية. نذكركم ولو ترجي سكر ملف البيروفي خيسوس كاستيلو، عقد بثلاث سنوات 25 سنة لاعب وسط ميدان من البيرو، وجاهز للجولة الأولى في الرابطة الأولى أمام النجم الساحلي في رادس بعد انضمام بالطيب. كذلك ليفواري ساكو، شيخاوي، حاج محمود لاعب الوسط، الكامروني لاعب الوسط أشول، فرنانديز الحارس، منتصر السيد بشا والمدافع الصحراوي، وترجي بشي سكر كذلك دوسي البرازيلي ريبيرو في الماركاتو. البطل الإفريقي البارح بتورنوفر ويعول على الأكاديمية متاعه، ربح يعني في ماتش ودي اتحاد كارتاج 5-0. أهداف المباراة حمزة المنصري، بلال أيت مالك، الكامروني تيتيغو لاعب وسط ميدان هجومي، كذلك هدف لليساري يوسف المختاري، وهدف للمهاجم الياس دباش القادم من جزيرة الأحلام جربة، متكون في أمل جربة. هذه الأكاديمية بتاع الفريق اللي يعول عليها في المرحلة القادمة. ماتش فيه تورنوفر لأنه الفريق ربح ساقط الدير قبل 24 ساعة 3-2. ذكر الفريق بعد خروج لكادر متاعه، أكيد ضم في الفترة الأخيرة ولد النادي ظهير يسار لخمس سنوات محمد علي شوشان، وقريبا سيلتحق المدافع المالي إسماعيلا بالفريق في الميركاتو المفتوح، مع إمكانية التحاق نعيم السليتي، والميركاتو مفتوح بالنسبة للنادي الإفريقي بطل النسخة الماضية. الملعب التونسي بعد خسارة أمام أكبو 3-1، أول هدف لفخر الدين يوسف مع البقلاوة. الملعب التونسي يلعب اليوم مع شباب الوزداد اللي دربوا نبيل معلول، الماتش في تبرقة، وحمم لنف يلعب مع القبيل في نفس المكان في تبرقة اليوم العشية. نذكركم CSS حضر مواعيد ودية في البرنامج قبل بداية الموسم. ماتش أول اليوم أمام سان بيدرو الإيفواري، ثم ماتش ثاني أمام باجي يوم 13 أوت، وماتش ثالث أمام نادي حمانوف يوم 16 أوت. النجم الساحلي بعد برمح ربح في ماتش ديربي حمام سوسة 2-0، ماتش ودي قاعد يسكر في دوسيات الفلوس والمشاكل المالية العالقة حتى يكون جاهز للموعد مع انطلاق البطولة أمام الترجي في الجولة الأولى. سكر دوسي بوزرة 90 مليون، أعتقد فلوس تحسها فلوس مايش حلال، لأنه شلعب بوزرة مش عطاها للنجم الساحلي. كيف تفاهم مع أبو غطاس على مراحل 23 مليون في مرحلة أولى. سكر دوسي لسعد دريدي المدرب، والمدرب فوزي البنزرتي، لسعد 150 وفوزي 75 مليون. وفي النهاية شكون قاعد يهز في النجم الساحلي كما الفريق يهز النادي متاعه هو جمهوره؟ النجم الآن يعول على جمهوره في مرحلة معقدة وصعبة جدا. التحكيم والشانتي في تونس يعني باقي فشل اتصالي للجامعة، ما خرجش حتى خبر بخصوص التركيبة بالنسبة لبداية الموسم بعد خروج واستقالة وانسحاب الشانتي اللي خليها الحمودي الجزائري. الآن الجامعة ستعول على تركيبة جديدة فيها العائد نيجي جويني، خرج ورجع وعاود رجع، أكيد ولد التحكيم التونسي في الزمن الجميل، سيكون مستشار عام أو مشرف عام. بعد نشوفوا التركيبة في الإدارة، فيها مراد بن حمزة، الشلة متاع نجي جويني، يوسف السراري، محمد بن حسين الحراق، وعودة الحكم السابق رياضة المسعي للأمور الإدارية والمالية. العبية توانسة في أوروبا، البطولة في فرنسا رجعت فرطة الثانية، خليل عياري المنتقل من الملعب التونسي إلى البي اس جي، البي اس جي سلفوا لدانكيرك. دانكيرك البارح لعب الماتش متاعه في الجولة الأولى وربح 4-2. خليل عياري في الأهداف اللي تسجلت لدانكيرك من دقيقة 21 52 57 64، ما ساهمش فيهم لأنه دخل في دقيقة 77. خليل عياري خذ 6.4/10 في النقاط بالنسبة لخليل، فقط يزم يحسن اللعب متاعه، ستايل متاعه يعني متاع بن عرفة، ماهوش ناجع قدام البوكس في الكولوار يمين ويسار. إن شاء الله في دانكيرك اللي هي فرطة ثانية بطولة صعيبة يحسن من المستوى متاعه. ونذكركم أنه فريق دانكيرك البارح بدأ الموسم بقوة 4-2 غرينوبل، كما قلنا خليل داف 77. لاعب آخر يلعب في البطولة الفرنسية الرابطة الثانية وسط ميدان ديجون، سامي شوشان، فريقه تعادل مع مونبيلي هدف كل شبكة، واللاعب هذا أخذ 6.7/10 ودخل احتياطي في 72. يعني لاعب في الرابطة الثانية يلعب احتياطي هو خليل عياري في 77 دخل، وسامي شوشان لاعب وسط ميدان دخل في 72، وفريقه تعادل ديجون أمام مونبيلي هدف كل شبكة. لاعب آخر في الرابطة الثانية الفرنسية دخل احتياطي خذ 6.6 دخل في 66، هو جاسر شوشان، يلعب في فريق غانغون. غانغون خسر أمام ميتس 2-1، وفما اللاعب الثاني اللي في غانغون مزيكي خلط يعني في الميركاتو، ملعبش كان خارج للمجموعة اللي هو يعني الشطي. هذا بالنسبة للملعبية بتاعنا في فرنسا في الرابطة الثانية. في انجلترا الكأس بدات، وحنا بعل فريقه تأهل في كأس الاتحاد، حنا بعل كان موجود مع بيرلي ترشح بضربة الحظ، فاليري مدافع شيفيلد موجود فريقه ترشح البارح 1-0، وأنيس مسليمان هداف مع نورويتش فريقه كذلك ترشح، وأنيس كان سجل الهدف الثاني. نحكي على مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، الملاعبين بتاعنا أكيد يستعدوا للعودة المدرسية في شهر سبتمبر مع كأس إفريقيا ومدرب جديد اللي هو معين الشعباني. نحكيوا على الكرة الطائرة، مونديال الصغريات أقل من 17 سنة في الشيلي، منتخبنا البارح خسر أمام الفلبين 3-0، 27-15 25-19 و25-16، الهزيمة الثالثة لمنتخبنا بعد هزيمة أمام الصين فنزويلا. مازال عندنا ماتش مع يعني مع فنزويلا، البارح خسرنا مع الفلبين، مازال عندنا ماتش مع فنزويلا يوم 10 أوت يوم الاثنين غدوة، وماتش نهار 3 يوم 11 أوت أمام المكسيك. في الكرة الطائرة رجال، منتخبنا الوطني حضر الجماد الألعاب المتوسطية تورنتو في شهر أوت، السفر سيكون يوم 18 أوت، القرعة تبدلت، منتخبنا بشارع في المجموعة اللي فيها إيطاليا منظمة الألعاب، فرنسا، الجزائر، صربيا والبرتغال. أول ماتش منتخبنا سيكون قبل افتتاح الألعاب يوم 20 أوت أمام الجزائر، ماتش ديربي. ومنتخب فرنسا اللي موجود في مجموعتنا في الألعاب المتوسطية تورنتو موجود في تونس وقاعد يحضر للألعاب، كان ربح المغرب، كان ربحنا احنا 3 أشواط مقابل شوط ماتش أول، واليوم نلعب معها الماتش الثاني في القبة انطلاقا من الساعة 6:15. نحكيه عن الألعاب الفردية دائما في انتظار المواعيد المقبلة، مهمة جدا لمنتخباتنا الوطنية. مونديال أمريكا في ألعاب القوى في أوريغون، منتخبنا البارح ما كانش محظوظ على الأرصاد الوطنية، أقصيت إيمان الساعي في 5000 مشي بعد 4 أخطاء، هذا غير معقول في مونديال معناتها تعمل 4 أخطاء، هذا دور الإطار الفني للعداء إيمان الساعي في 5000 مشي، وريما السليمي كمل 30 في الترتيب في هذا السباق. في الشباب محمد أمين ماجري كمل في المرتبة 14 في 5000 مشي، وزميله محمد أمين أنعيجي كمل في المرتبة 17. منتخب التايكواندو للشباب أواسط وسطيات قاعد يحضر لأولمبياد السنغال داكار 26 مع نهاية هذا العام، والتربص كان ناجح في روسيا دورة موسكو، هزينا 3 ذهب فضية و3 برونزية، وتفاصيلها الميدالية الذهبية كانت لوصيف بطل العالم مالك المقراني في وزن أقل من 59 كيلو، برافو مالك. ميدالية ذهبية للبطلة إيلاف عليا في وزن أكثر من 68 كيلو، برافو للبطلة إيلاف، وبرافو للبطل آدم الجبي، ميدالية ذهبية في أقل من 78 كيلو. الميدالية الفضية الوحيدة كانت لصاحب المرتبة الثالثة في مونديال 2025 آدم الحسناوي في وزن أكثر من 63 كيلو، مونديال 26 أقيم السنة هذه المونديال للشباب. البارح يعني لعبنا مالك يعني هز ميدالية فضية، أو آدم الحسناوي هز ميدالية فضية في دورة موسكو. بالنسبة إلى الميداليات البرونزية، ثلاثة برونز من نصيب البطل عبد الرحمن بوذينا في وزن أقل من 73 كيلو، ميدالية برونزية للبطلة غفران الحطة في وزن أقل من 55، وميدالية برونزية للبطلة سارة سامي في وزن أقل من 52. كما قلنا الشباب نحضروا للألعاب الأولمبية للشباب في العاصمة السنغالية دكار مع نهاية هذا العام 2026. تحياتي لكم، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. نرجع لكم إن شاء الله في سامر سبور مدي ساعتين مع استضافات وقصص لنجاح الرياضة في تونس برغم المعاناة والوضعيات والظروف الصعبة. إلى اللقاء، مع تحياتي زياد، باي باي. توب سبور.
0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت والحد من 6 ل 9 ونص
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
4: من قسم أخبار إذاعة الشباب نجدد لكم التحية. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريوس 2020، وفي 12 من أوت الجاري الإعلان عن نتائجها. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة أعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 26/2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. وحدد المعهد يوم 7 سبتمبر المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. جامعة منوبة أعلنت عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة وأنهلثة الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة. وأفادت الجامعة بأن باب الترشح مفتوح إلى غاية 23 من أوت الحالية، داعية الراغبين في الالتحاق بالماجستير إلى الاطلاع على شروط القبول وإجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لبرامج الماجستير. غرفة التجارة والصناعة لتونس أعلنت عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية، وذلك في إطار برنامج للتعاون عبر المتوسطة. تنتظم انطلاقا من الغد إلى غاية 12 من أوت الجاري تظاهرة سينما على الشاطئ بالمنستيرة لتقدم للجمهور مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية والتوعوية على عدة شواطئ في الجهة. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك
5: تسمع صوتك،
3: تسمع صوت.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: كود كور.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا توا تسمعوا في الماتينال الاحد 9 أوت 2026. مرحبا بكم، معكم في الاخراج التقني لهذا اللقاء محمد عنتول في الديجيتال ضياء، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب حسن الطاهري. توا وقيت فقره
1: ضيف اليوم.
0: ضيف اليوم السيدة هدى الورغي من جمعية الكشاف التونسي، جمعية ناشطة برشا برشا وعندها على مدار السنة مجموعة من التظاهرات والبرامج اللي تستهدف مختلف الفئات العمرية الشبابية، معناتها من مرحلة الطفولة للشباب ويظهرلها حتى عن الكبار أكثر شوية، يتوجهولهم من خلال مجموعة من البرامج. اليوم الجمعية برمج في دورات تكوينية، وشنو عملوا في فترة جويلية، أكثر التفاصيل على النشاط هذايا. مهم جدا أنه في ماتينال الأحد نعرفوا المنظمات الشبابية فاش قاعدة تعمل، وربما تكون فرصة للناس اللي يسمعوا فينا توا أنهم يخموا أنهم يدمجوا أبنائهم في هذه الجمعية الفتية المتميزة والأعضاء متاعها اللي كلهم نشاط وحيوي، مما بينهم السيدة هدى الورغي. مرحبا بك، صباح الخير.
2: مرحبا بك حسن.
0: اقرب شوي ميكرو.
2: بالساده المستمعين، تحيه كشفيه لكل الكشافين في الوطن وفي بلدان المغرب العربي وفي العالم جميعا.
0: اش عملنا في جمعيه الكشاف التونسي في شهر جويليه، وشنو عندنا جديد؟
2: الحقيقه في شهري جويليه واوت كانت فما الانشطه الصيفيه بالطبيعه اللي هي تصير على السواحل التونسيه وممتده على كل السواحل التونسيه تقريبا. على مدى 32 فوج قاموا بمختلف الانشطه نتاعهم، باستثناء 3 أفواج اللي باش يقوموا بانشطتهم في الدوره الرابعه للانشطه الصيفيه. استفاد من الانشطه هذه الكل قرابه 2000 طفل وشاب، أطروهم تقريبا 300 قائد من خيرة القادة اللي موجودين في الجمعية وفي البلاد التونسية. الاستفادة هذه كانت في الأنشطة الحقيقة كانت والحمد لله بسلاسة كبيرة، لأنه لم نسجل لا إصابات ولم نسجل ضياع أطفال ولا حتى حوادث. الحمد لله احنا كي نروح نقولوا الحمد لله روحنا كاملين، لعنا إصابات ولعنا فتيان ضايعين ولا فتيان مصابين، معناتها الحمد لله.
0: وهذه نقطة مهمة، معناتها نجم تشجع الأولياء أنهم يكونوا مطمئنين، معناتها الأبناء متاعهم في الحفظ والصون.
2: الحمد لله والحمد لله. هما الولي شنو يحب؟ هو يحب ولده يتفرهد، يتعلم الاعتماد على الذات، يتعلم المبادرة، ويتعلم كيفاش يتصرف، معناتها كيفاش يلجاغ السيتواسيون اللي هو موجود فيها الطفل. وهذا اللي تعلموه الأطفال وإحنا فخورون بذلك من خلال الأنشطة، من خلال القدوة اللي مثلها القائد في الجمعية، ومن خلال التعامل القادة مع بعضهم. الطفل باش يتعلم وباش ياخد معناتها سلوكات اللي تسمح له باش يكون أوتونوم، باش يروح يخمل فرشه، خاطروا عنا نحن يخمل فرشه ويخمل خيمته وياكل الماكلة الصحية، معناتها كي باش يروح للدار باش يراو الاثر نتاع المخيم على الطفل هذايا.
0: قد تبدو تفاصيل صغيره لكنها مهمه
2: طبعا،
0: والتفاصيل هذه معناتها تخلي الشاب او الطفل يكون حريص على انه يكون في مسائل حياتيه اخرى اكثر انضباط.
2: طبعا طبعا، هو الكل وهذا الكل يدخل في خانه الانضباط وحسن السلوك والتصرف وتعلم المبادره.
0: نعم، حتى معناتها ايضا الامور هذه تتاثر عليه في طريقه السير نتاعه، في حتى كيفاش يشق الطريق، معناتها
2: احترامه لغيره، احترامه للكبير، الانسجام داخل المجموعات، الاخذ بزمام الامور، التصرف في المآزق، خاطر احنا نحطوهم في مآزق ونحطوهم قدام صعوبات على قد اعمارهم، باش تخرج منهم الحاجه الباهيه اللي فيهم، باش تنحي له الخوف، باش تخليه يتعلم كيفاش يغامر، كيفاش يستحفظ على روحه، يستحفظ على صديقه، شويه ايثار. النجم نقول له مثلا ما قعدش راهو ماكله، يقول لك لا ميسالش اقسم لي انا وياه، لا ميسالش كول راهو مازالت الماكله، فهمه معناتها بالحق يتعلم برشا سلوكات حياتيه اللي تخليه مندمج داخل مجموعته داخل مدرسته وداخل الحي ولا المنطقة اللي هو ساكن فيها.
0: نعم به هذا شنو عملنا في جويليا وأوت، ماشيين توا المرحلة تاع دورات تكوينية.
2: طبعا هي الدورات التكوينية هي في جزء منها دورات تقييمية، معناتها بالطبيعة شنو عملنا احنا في الصيف هذاك الكل باش نقيموه في الدورات التكوينية وباش نتعلموا. فما دورتين، هما دورة لقادة القادة اللي أطروا القادة، خاطر كيما أنت تأطر الصغير فما أنت شكون شي أطرك زيدا. تأثير القادة تكون هذه 20 21 22 23، هي دورة تدريبية يدرب القادة، القادة زادة حتى القادة يسمى يدربوا، معناتها يدربوا على مفاهيم جديدة، على برشا حاجات باش هما بيدهم يأديوا الرسالة ويعديوها للقادة اللي أصغر منهم. فما دورة ثانية تبدأ نهار 23 توفى نهار 27 أو 28، هي دورة التمهيدية والشارة الخشبية للحصول على الدورة التمهيدية والشارة الخشبية. هذوما تتوجه للقادة اللي أصغر شوية باش تكوينهم زادة حتى هما يوصلوا بهم لأنهم يكونوا معناتها قادة فاعلين وقادة جديين وقادة عندهم ليزوتي دو ترافاي اللي باش يأطروا بهم الأطفال والشباب اللي هما تحت رعايتهم وتحت معناتها مسؤوليتهم.
0: اللي هما شنو المفاهيم أو المبادئ اللي لازم يكونوا متوفرين؟
2: القائد يلزم يكون أولا فاهم شنو قاعد يعمل، ثانيا القائد يلزم يكون عنده وسائل عمل تقنية، كيفاش يحضر ورشة، كيفاش يحضر مخيم، كيفاش يحضر نشاط، لأنه النشاط عنده أهداف، ماهوش أنا باش نقوم نقول بربي قوم إجا اجري تو، شنو الهدف متاع أنه يجري ولا يعمل لعبة جماعية، كلها أهداف هذيك قد ما تكون بسيطة بالنسبة للعباد اللي ترى من خارج النشاط قد ما هي بالنسبة لنا احنا مهمة جدا، لأنه عندك الهدف، هدف تربوي، هدف تعليمي، هدف تثقيفي، هدف تنشيطي، هدف صحي، أهداف مختلفة ومتنوعة جدا، معناتها على المستويات الكل ناخذ الطفل من جوانبه الكل، خاطر احنا مانيش مدرسة، احنا ناخذ الجوانب اللي ما تاخذهمش المدرسة مثلا. احنا انا نصور في منظوري انا الخاص انها الكشافة الابوي المنظومة التربوية، تعاون الروضة وتعاون المدرسة وتعاون تخرج في الطفل المهارات، تكتشف المواهب، اكتشفنا مغنيين، اكتشفنا موسيقيين، اكتشفنا مسرحيين، ما شاء الله معناتها.
0: وتعاونوا الأسرة مدام هدى.
2: طبعا طبعا، ونعاونوا الأسرة باش تلقى وين تحط صغارها وين شكون باش يأطر لها صغارها، كيما يتأطر المدرب هو بيدو باش ينقل تجاربه وخبراته للأطفال اللي قدامه.
0: نعم،
2: ما تنجمش تعطي طفل الشخص ماهوش متكون، وراهي الدورات التكوينية إجبارية ومواضيعها متنوعة، تقنية، تربوية، تعليمية، وكذلك تنشيطية وترفيهية.
0: واضح به، هذه مرحلة الدورات التكوينية. قاعدة تتوسع جمعية الكشف التونسي
2: طبعاً.
0: شنو من الفئات الجديدة اللي تخطوا أنهم تتوجهوا لها؟
2: الحقيقة احنا توا عنا 32 فوج منتشرين على 15 جهة تقريبا في كامل ولايات الجمهورية. توا احنا في التجربة الجديدة اللي باش ندرسوها في الأيام القليلة القادمة من خلال تكوين القادة، قادة القادة والقادة، نحبوا نتوجهوا نحو فئة ذوي الإعاقة. كيفاش نتوجهوا؟ نحبوا ندخلوهم في الأنشطة متاعنا، نحبوا نستقطبوهم،
0: مهم جدا.
2: والرؤية اللي ماشيين نحوها أنه نستقطبوا المربين المختصين اللي يقرأوا في المعهد العالي للتربية المختصة واللي هما كوادر عليا في مجال تربية الأطفال الحاملين للإعاقة، اللي هما بيدهم لأنهم يتحسنوا، ومن حقهم باش يتحسنوا، ومن حقهم باش يجيهم باش يتبرمجوا في أنشطة كشفية ورياضية وغيرها، لأنه الفرصة لازمها تكون متاحة للجميع في كنف المساواة، لأنها الجمعية هي جمعية دامجة وتهتم بالفتاة والفتاة وتهتم كذلك بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: باهي، أنا هنا باش نقف لك في النقطة هذه، ونحبك توجه دعوة للأولياء اللي عندهم أبناء معناتها عندهم احتياجات خاصة، ومهم ومن حقهم انهم يمارسوا انشطه معناتها في الصيف ولا غير الصيف ولا على مدار السنه سبت ولا حد معناتها يمشي ويحضروا الانشطه. كيفاش توجه لهم الدعوه باش يكونوا منخرطين في الانشطه هذه؟
2: الحقيقه انا باش نقبل الاولياء باش نوجه الدعوه للمنظمات والجمعيات
0: اي
2: والمعهد العالي للتربيه المختصه
0: بيه؟
2: قبل لانه بناء ثقه بين المعهد التربيه المختصه وبين الجمعيات والمنظمات العامله في شؤون الاعاقه يسمح بعد في مرحله ثانيه باستقطاب الاولياء بطريقه كانها طريقه اوتوماتيكيه اليه، لانه دور المربي المختص في انه يذيع المعلومه وانه يعلم الاولياء دور الجمعيات والمنظمات اللي تخدم في شؤون الاعاقه مهم جدا في بناء ثقة معنا مع جمعية الكشاف التونسي اللي المرة هذه ارتأت في الخطة الثلاثية القادمة أنها تستقطب المربين الأولياء والأطفال ذوي الإعاقة.
0: نعم به قايدة هدال الورغي من جمعية الكشاف التونسي، خلنا نسألك سؤال ما في بالك شبيه نعرف كما أغلب الأسئلة الكل. اليوم في شهر 8 باش نوصلوا تقريبا لشهر 9 جمعية الكشاف التونسي كي تعمل البيلان راضين على الأداء متاعكم في 2026؟ مازالت فما حاجات ترغبوا أنكم تحققوها وشنو بالضبط؟
2: احنا عمرنا لكنا راضين على المستوى اللي نوصلوا له، والدليل أننا نتقدم بخطى متسارعة وخطى ولكنها حذرة جدا. فما نقولوا عملنا 80 ولا 70% مثالش، لكن ديما عنا طموح فيغ أنه نستقطب مزيد من الشباب، خاصة الشباب في مناطق حساسة جدا، في مناطق ساخنة من البلاد التونسية. نحبوا ننقذوا احنا الناس، كيما انت يجيبك كيما ولدي نجيبه انا والاخر يجيب ولده والاخر يجيب ولده، فما اخرين يجي وحدهم في سن المراهقة يجي وحدهم لانه شاف اطفال تساهم في العمل المجتمعي، شاف صغار تنظف، شاف صغار تغرس في اشجار، من خلال الصورة هذه الجميلة اللي راو فيها في الشارع، من خلال الزي الرسمي اللي راو فيه، فما برشا صغار كانوا معناتها ينجموا يمشيوا في معناتها ثنية غالطة رجعوا وجاوا. وساعات نقول الطفل هذا زعما نشوفوش نخرجوا منه احنا، اما والله تلقاه طفل الظاهر نتاعو ماهوش باهي، ولكن استقطابه يحسن من سلوكاته ويحسن من اخلاقه تجاه والديه وتجاه المحيطين به، ونخرجوا احسن ما فيه الطفل هذاك. وهذايا ربما اللي نحبوا نوصلوا له في قادم الايام، ان نستقطبوا الفئات مهدده ولا مهمشه، ولا على خاطر دور المربي القدوه، دور القائد القدوه راهو حاجه باهيه برشا، خاطر سلوكات القائد هي اللي تستقطب العباد اكثر من الكلام واكثر من الحديث واكثر من البرامج وغيرها. هذيك علاش الدورات التكوينيه اجباريه ومهمه جدا جدا جدا، ووضع هدف قدامك راهو حاجه ياسر نوبل، معناتها اني انا نحط هدف باش نستقطب مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه، انا نجم كان انا ما نجمش نجيبهم مثلا المقر نتاعي مش مهيئ، نمشي لهم نمشي لهم على عين المكان ونبرمج معاهم أنشطة ونبرمج معاهم خرجات، لأنه هما بتبعتهم هما عندهم الحافلات المهيئة وعندهم تجهيزاتهم وعندهم مراكز مهيئة، أنا النجم نمشي لهم كما هما يجيوني، معناتها ما فماش مشكل. هذاك علاش قلت لك أنا راهو بناء علاقات مع المنظمات والجمعيات اللي ندعوها المشاركة معنا راهو مهم ومهم جدا، خاطر ديما فما احنا نحكيو على الريادة، معناتها هما رائدين في مجالهم، هما خبراء في مجالهم، كيما انا نقول انا في شؤون الكشفية راهو انا عندي باع وذرع، كيما نقول لك هو عنده باع وذرع هو اللي يجيني وانا اللي نمشي له، معناتها متبادله الحكايه، ما نجمش انا نجيبه اكاها وانا نحب نمشي له، معناتها يفتحوا ابوابهم لجمعيه الكشاف التونسي، نعملوا انشطه معناتها متنوعه ونعملوا انشطه مشتركه اللي فريمون حسب قدراتهم واحتياجاتهم ورغباتهم كذلك.
0: واضح. شكرا لك القائدة هدى الورغي من جمعية الكشاف التونسي، تعرفنا على الأنشطة اللي نظمتها الجمعية في شهر جويليا وأوت، والأهم من هذا الدورات التكوينية الجاية اللي باش تنظمها الجمعية، والنقطة اللي أشرت لها القائدة هدى الورغي أنه السعي متاع الجمعية أنها تتوجه وتستقطب الأطفال أو الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لك بالتوفيق وكل التقدير للقادة والقائدات في جمعية الكشاف التونسي على المجهودات الكبيرة وعلى هل الزي الأنيق
2: واللي
0: يلبسوا فيها في جمعية الكشاف التونسي. بالتوفيق مستمعين، احنا مكملين معكم الفيديو هذايا تاع الاستضافة، تلقاوه على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. حاولنا أنا ومحمد عنطول وذيا أنه نعديو لكم طاقة إيجابية، لكن الطاقة الإيجابية الحقيقية جاية من عند مدربة التنمية البشرية لبنى المقدمة اللي الموعد معها باش يكون بعد شوية في فقرة الكوتشينج بعد 5 دقائق. يلا مكملين مع الموسيقى.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
4: والانتلاب 9 ودقيقتين. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا تو، مازلنا معاكم حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وسيسوا رواحكم، الناس اللي في الطريق تو بداوا يمشيوا ويخرجوا باش يعملوا القضيات اللي توصي عليهم دائما يوم الأحد ربة البيت تقول برا امشي اقضي لي كذا واشري لي كذا. فما شوية ضغط ساعات يعيشوا الرجل وإحنا نحكي وتوا وقايد فقرة الكوتشين.
1: كوتشين
4: فقرة الكوتشينج اليوم تعمل هنا مدربة التنمية البشرية المعروفة السيدة لبنى المقدم. مرحبا بيك.
5: صباح النور. مرحبا بيكم الكل. مرحبا بشدة المستمعين الكل.
4: نورتنا.
5: يفضلك. عايشك.
4: عايش لبنى المقدم. حكينا شوية قبل عملت هكا كيما زعما المدخل للفقرة، حكينا على ضغط الحياة وانتي باش تحكينا اليوم على الخروج من نمط البقاء إلى نمط الحياة. أيوة.
5: خاطر احنا نستخيلوا روحنا قاعدين عايشين وديما نستعملوا كلمات ما عندهم حتى معنى. جو ديبريم، جو سوي ستريسي. راو تو ديبريم با و تو ني با ستريسي، جوست قاعد تي سورفي، ماكش قاعد تعيش. نحب نخرجكم اليوم شويه من المود نتاع السورفي ونفسره لكم شنو للمود نتاع الحياه. اش معناها؟ اول حاجه اش معناها جو سورفي؟ مش قاعد نعيش. جو سورفي مع مش قاعد نعيش اني نبرمج روحي يوميا وخاصه نهار لحد العشيه للسورفي. هذا كيفاش؟ نقول جمعه كامله لازمني نمشي نعمل نخدم، جمعه كامله لازمني نوصل اولادي، جمعه كامله لازمني نعمل قضيه ذومه، جمعه كامله لازم لازم لازم لازم. الكلمه هذه نعاودوها ألف مره، حتى كون تو برونوت لازم نتعدى البنك، لازم نعمل لك الحاج، لازم نخلص كل حاجه. وين وين أنا وقت وينهم ليزيموسيون تاعي؟ ويني محبتي للحياة؟ ويني محبتي لذاتي؟ ويني تقديري لذاتي؟ وقتاش نعمل الحاجة اللي أنا نحبها؟ وقت اللي نعمل الحاجة اللي أنا نحبها، وقت اللي نقدر ذاتي ونحبها، وقتها أنت ما نعيش.
4: هي وما عنديش وقت يقول لك توا محمد عنتور، قال لك أنا ما عنديش وقت يا خويا.
5: سهل، أنا نجاوب سي محمد ونجاوب الناس الكل اللي ما ثم حتى حد ما عندوش وقت. احنا ديجا عايشين ضغوطات، صحيح ولا لا؟ ضغط من الضغوطات، خلي ربيع ساعة روحك خمم فيها في روحك أنت، كيفاش؟ حاجة سهلة على الآخر. إني نطلب حتى صاحب قديم نعرفه إيفا مفيغ بليزي ونعرف باش نضحك معاه ضحكة مزيانة، نسأل عليه مش خاطر يلزمني نسأل عليه، نسأل عليه pour le plaisir. ني نسأل عليه شنو حوالك سافا، سافي انورميمون بليزير ليه وليا. نعمل اون بتيت مارش على البحر، نعمل اون اكتيفيتي سبورتيف وحدي، نسمع غنيه اللي نعرفها تفرهدني، نتذكر ذكرى حاجه اللي كانت انو في بليزير وتخلينا عليها، حاجه ما عادش نعملو فيها. احنا رانا ولينا كل شيء نعملو فيه واجب، ما عادش بمحبه، ما عادش ببليزير. دونك دخلوا شويه بليزير لحياتكم.
4: إيه مدام لبنى المقدم، أنت ما راو في التنمية البشرية تقولون باش تبعدوا على الضغط، نظموا رواحكم، قول أنا لازمني نعمل 1 2 3 4. وتوها وليتوا تقولون لا، معناتها
5: لا لازم تعمل 1 2 3 4 حاجة تخصك أنت، تخص لي زيموسيون تاعك أنت. معناها احنا ما قلناش تخليوا على خدمكم اعملوا دي ميسيون غدوي كمشوا عيشوا في جزيرة، سي با سا. أما لا، بالحق نقعد مع روحي شوية نعمل حاجة كي مو في بليزير أموا. معناها ظهر لي دريجين قبل ما نرقد، دريجين في وسط الخدمه نكسر بهم هكا الريتم. انت تعيط له ستريس، انا ما نعيطلوش ستريس، انا نعيط هذاك سي لو مود دو سورفي، ونحب نعيش هكا الدرج، نطلب فلان اكس ايغريك، نسمع حاجه، ثم عباد مغرومه بالقرايه نطالع حتى باراجراف صغير، ندخل للسيت اللي انا نتفرهد فيه، مش لازم ما عنديش وقت نتفرج فيلم، نتفرج اللونسمون نتاع الفيلم، صدقني تتفرهد لونسمون ميسالش، نتفرهد حاجة تضحكني، حاجة تفرهدني، حاجة كي مفي بليزير، نقعد أنا وراجلي ولا أنا ومرتي ولا أنا وصاحبي ولا أنا وصاحبتي ولا أنا واحد يخدم معايا، قاعدة مش لا متاع عمل لا متاع مسؤوليات، لا جيب بطاطا لا جيب بصل، قاعدة بيني وبينك، نتذكروا بها أيام، نتذكروا بها أحاسيسنا اللي نسيناهم. معناها مش لازم بربي يجيب لي كيلو بصل، معناها إيجا بربي نقعدوا هكا نتذكروا أول نهار تعرفنا فيه على بعضنا، كومون سيتي أول لقاء. راو لو فيت ان نحكي عليه ترد عندك برشا طاقه، وانا ذاك شنو الحاجه اللي نحب نجددها، نحب نجدد الطاقه، ما عادش نعملوا كل شيء كوم كورفي، حتى الخدمه راك تمشي لها وقت تبدا مضغوط تمشي على اساس يلزم تمشي، تي اوبليجي باش تمشي، سو ني بلو ان مومون دو بليزير. اور كي تتذكر اول نهار ماشي فيه للخدمه
4: اي
5: تنقز طاير من الفرحة. دونك أنا كي ترجع تقعد مع روحك شوية وتنحي كلمة لازم لازم لازم لازم، تعوضها بكلمة نحب نعمل نحب نعمل نحب نعمل، وتقيدهم في كما تقيد في ورقة لازمني نعمل هكا هكا هك، تعمل كولون أخرى تكتب فيها نحب نعمل لك الحاجة نحب نعمل لك الحاجة نحب نعمل لك الحاجة. وقتها كي تحط راسك على المخدة ما تسألش روحك سؤال أكلي أنا نكره على الآخر، أسكو أنا عايش بين الفاتورات وبين المسؤوليات وبين ضغط الحياة، اسكو انا عايش؟ ما تأجلش السفر خاطر انت متقلق، ما تأجلش الفرحة ولا الخرجة ولا مع صحابك على خاطر عندك مشكلة، الحياة قصيرة والمشاكل ما يوفاوش، راه اليوم تتحل مشكلة هذه غدوة تجيك مشكلة اخرى ان سيتي سويت، معناها هذيك سي لا في، معناها فيها ديو فيها ديبا. دوك نحاولوا احنا اكل ميزان هذاك نعملوه بالحق، مش المشاكل طالعة والتفرهيد شوية. وكي تتفرهدوا بربي بخوفيتي من التفرهيد، استمتعوا
4: أيه.
5: مش هاني خارج على خطر الأولاد، ما خيبها الكلمة هذه، حتى هما يحسوا روحهم راو بالملل هكيكا أيه. شنو نخرج على خطر الأولاد؟ لا لا، أخرج خطر يلزمك تستمتع معهم بالأوقات هذيك اللي أنت خصصتها لهم. حاول استمتع، حاول أضحك من القلب، حاول تفرهد، حاول شيخ، حاول كخي اون أمبيونس ليك أنت، مش تعمل حاجة على خاطري أنا. إرضاء الناس راهو حاجة ما تجمهاش، يعني حاجة صعيبة على الأخر، كان مش نقوله مستحيلة. دوك ميساج أرضي نفسك أمو
4: مدام لبنى المقدم، ينجم هك النمط الحياة الأربع ساعة اللي باش نعطيها روحي اللي باش نفرهد فيها، نعطي روحي أربع ساعة طالع هابط في الريلز معناتها نسكرولي؟
5: لا
4: لا
5: لا، هسا في با بليزير ديجا، هذاك حاجة من الملل، هذاك نوقع هوني في الملل، معناها احنا كي نسكرولي ونبداو في الدين، راه اصلا ما حتى كي نقول لك بربي خرجتك البوبليكاسيون تقول لي والله لا نعرف شنو اللي ريتو ما ريتوش، معناها يلزمك حاجة فريمون كي تاتيغ، ونبداو احنا جماعة الماركتينغ يخدموا على كولور بوغ تاتيغي، دونك انت تراها الحاجة ألف مرة، فهمت؟ دونك لا ما نعتبرهاش كيكا، انت اقعد مع روحك قاعدة، قول انا شنو كي مو في بليزير؟ كيس كي مو في بليزير؟ سكي مو في بليزير ا موا مش معناها با فورسيمون، معناها مش انا اللي باش نقترحها عليكم، كيس كي فو في بليزير؟ انا هاني عطيتكم دي زيكزومبل، انا بيرسونيلمون كي نقف على حرف البحر حاجة ترجع لي انرجي وحاجة تقعدني مع روحي وتنشطني، كل واحد يعرف كيفاش ينجم يشارجي الطاقة نتاعو، واحد بالسبور، الاخر بالقراية، الاخر بانابيل، واحد بقيوه مع صديق، كل واحد يعرف شنو الحاجه اللي يشارجي روحك. انا جوست حبيت نقول لكم راه ما يلزمناش 3-4 ايام باش نتشارجي، وراه شارجي روحك كل يوم درجين تلقى روحك اون فورم. وحاجه اخرى، ما تبطل حتى اكتيفيتي على خاطر عندك مشكله، خاطر احنا راو المشاكل كل يوم، صحيح ولا لا؟ كل يوم، مش لازم نردوا منهم نعملوا لهم فرش ومخده ويعجبونا ونعيشوا فيهم، ايه. عيش لو مامون بالمامون، جاتك خارجه اخرج، ما تقولش لي عندي مشكله وشعري مزيت احنا نساء وعينيا بالله ساغن، طرف مكياج تب تب، تخرج وتتفرهد وتشيخ وتضحك ضحكه، اهم حاجه من القلب. يزينا ولنا نمسكي وراو حتى في الضحكه معناها، دونك اضحك وضحكه من القلب، تفرهد، هذاك اللي يخليك تخرج من مود سيرفي اللي هو البقاء الى الحياه، انك تعيش، تقول قاعد نعيش، والله عشت، عشت دي ماما محلاهم، ضحكت ضحكه محلاها، شخت تفرهدت، طير، جنح، راهي الحياه ما تستناش.
4: الحياه ما تستناش. اي اي سي محمد عنده ولادي، احسن جمله نختموا بها. وكما قالت مدام لبنى المقدم، استغلوا نهار لحد اليوم معناتها اللي طقس معناتها جميل، خذوا راحتكم تفرهدوا فيه معناتها
5: وحاولوا استمتعوا، ما تحكيوش بربي. واحنا توا قاصدين ربي اللي ماشي للبحر واللي ماشي يقضي في قضيات واللي مع العائله، بربي مش لازم نحكيوا عن مشاكل في الكهرباء.
4: أيوة.
5: نحن كل شيء نقلبوها دراما رانا. معنى مش لازم نحكيو على المشاكل وعلى عركة ما بين صغار يلتالي وعلى درشنا ومسيلش. نحاولوا نحكيو ونكونوا بوزيتيف ونحكيو رانا ماشيين نتفرهدوا، باش نتفرهدوا باش نشيخوا باش نلعبوا بالكورة اليوم، باش نبحروا باش نتفرهدوا باش نستمتعوا بالأشعة متاع الشمس إن شاء الله ما تضرناش ونتفرهدوا.
4: نتفرهدوا، ابعدوا على ستريس كما قالت لبنى المقدم. شكرا لك لبنى المقدم.
5: ميرسي.
4: نورتني لبنى المقدم في فقره كوتشينغ. ترجعنا ان شاء الله لحد جاي في ماتينال الويكاند، مكملين معاكم بعد شويه فقره المارشي.
6: اهلي ما فاهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبه لي هو كل شيء.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا وقيت فقره
1: مارشي الويكاند
0: كما تعودتوا بها في التوقيت هذا. واليوم باش نهزكم المساكن، وسعيد جدا انه سي وحيد خصيبة عن منظمة الدفاع عن المستهلك بمساكن موجود في مارشي مساكن، وباش يعطينا فكرة على الأسعار. سي وحيد صباح الخير.
2: صباح النور والسرور لك والسادة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك.
2: تكونوا تعديوا في ويكند مرتاحين. اليوم احنا في مدينة مساكن في المرشي اللوطاني، هذا من احد المرشيات الحقيقة اللي الاسعار متاعها ممتازة جدا.
0: أي.
2: وعليه توافد كبير، وعليه معنى معروف المرشي هذا في مدينة مساكن، وحتى يجيونا حتى من المستير ومن ولاية سوسة، ولاية المستير، خاطر الاسواق متاعو باهية الحقيقة. احنا الحاجة اللي لاحظناها اليوم
0: أي.
2: اللي ثم ما شاء الله وفرة في كل شيء، فماش حاجة مش موجودة هذه. عندنا كل شيء موجود في المرشي اللوطاني، خاصة يوم السبت ويوم الأحد. اليوم الأحد معناه كل شيء موجود. شاطيك الأسوان باستثناء
0: سي وحيد المرشي اللوطاني، معناتها حدنا شوية المكان، معناتها تو باش نكونوا عارفين وين بالضبط المرشي اللوطاني من أي مستوى.
2: هي مساكن المستوى متاعها مقسوم على سنين، هي ثم البارتي الشرقية والبارتي الجنوبية. دونك المرشي اللوطاني في البارتي الشرقية متاع البلاد، دونك بحذا البوسطة، بحذا القباضة، بحذا السوق الأسبوعية، في الطريق متاع المستير مساكن. دونك هي في البارتي الشرقية متاع مدينة مساكن الغربية، ربي سامحني، في البارتي الغربية لمدينة مساكن، بحذا السوق الأسبوعية سوق الاثنين، بحذا لابوست البوسطة، بحذا القباضة متاع مساكن. دونك هي في البارتي الغربية من مدينة مساكن.
0: نعم.
2: احنا عندنا ثلاثة مرشيات في مدينة مساكن، عندنا واحد في الطريق الرئيسية سوسة مساكن يتسمى مرشي الكازمات، وعندنا الأكبر مرشي هو المرشي الحي نقولوا له احنا مرشي الحي التجاري، وهذا كبير من السبعينات وقع الإنشاء متاعه، ربما حتى أقل من السبعينات، ممتاز جدا وكبير في وسط البلاد. وعندنا مرشي اللوطاني هذا نقولوا مرشي الزواولة اللي هو في البارتي الغربية من مدينة مساكن، وين السوق الأسبوعية، وين القباضة، وين البوسطة.
0: نعم باه. الأسعار
2: اليوم الأسعار باهية الحقيقة، مش نحكي عليها، جوست حاجة برك في الدجاج وقع الارتفاع نتاعو، مرتفع مشط نظرا للارتفاع الشديد نتاع درجات الحرارة، وزيد الانقطاعات المتكررة والمتواصلة نتاع الضوء، عملت ديديغا اللي خليت الدجاج برشا ينفق منه، معناه يموت.
0: أي.
2: وزيد ما عادش فما كونتيتي كبيرة بور لانستون، دونك السوم تاعو طلع. نبداو بالبطاطا، هي 2500، الفلفل 2000 حتى 2500، القراع 1500، البصل دينار، الطماطم دينار حتى 1300، تلق المعدنوس 400 الحزمة. نمشيو للغلال، الغلال نبداو بالدلاع الكيلو من الدينار تقريب حتى 1200 دلاع المزيان. عندنا البطيخ بالدينار لل 1500، العنب 6500 لل 7000، الخوخ 4500 لل 5500، خوخ متبقايا 4500 5600، الكرموس 11 دينار و 800 وثم ب 10 دينارات جويد هذاك. الفقوس 2500، ثم النجم نقول زاد الخضر والغلال السوم متاعهم معتدل، باستثناء شوية البطاطا طلع السوم متاعها كانت في 18100 2000، اليوم تولي 2500. نمشي معك للحوم الحمراء. اللحوم الحمراء ديما يتصدر الأسواق هو العلوش، العلوش في حدود 60 دينار في المرشي اللوطاني مدينة مساكن، لو كان تمشي لبلايس أخرى يوصل حتى 62 ولا 64، ربما الأقل سوم هو في المرشي اللوطاني هذاك، علاش قلت لك ثم توافد كبير متاع الناس. نلقاو زاد البقري، البقري زاد عامل الحقيقة معناه سعر رفي ولا بالنسبة للناس، مخلط ب 37 دينار الكيلو، هبرة 40 دينار و 42 دينار، الرقبة 35 دينار. شفتوا الأسوام متاع اللحوم الحمراء في البقري منخفضة شوية، وهذاك علاش عدلت الأسواق. نمشيو للدجاج سيدي الغالي، الدجاج هو وصل حتى 7200 و7300 الكيلو و6900 اللي هو السوم هذا تقريب في الدوبل خاطر مدة 20 يوم قبل الموجة هذه بتاع الكانيكول كان السوم تقريب 3500-3600 للكيلو. اليوم تقريب يتضاعف وينقص من الفترينة زاد
0: واضح
2: هذا يتضاعف وينقص من الفترينة. احنا ان شاء الله عنا مؤشرات قدرة ربي بعد 20 يوم 25 يوم يرجع الأسوام العادية متاع الدجاج خاطر فما قاعدة الدجاج قاعد يحضر تويكين إن شاء الله يخرج للأسواق في الفترة القصيرة هذه يعدل بها الليبري اللي موجودين تويكين وإن شاء الله الأزمة متاع الدجاج هذه ماهيش مش طول بقدة ربي مش تنفرش قريبا نمشي معك الود البحر احنا ود البحر كما قلنا زاد الناس تحبوا برشا في الصيف عليه زحمة كبيرة ود البحر نقاو السردينة 5400 حتى 7400 سوسية هذه المرجان 14000 حتى 15800 سكومبري 16000 حتى 19 دينار سكومبري غليظ ومزيان قولوا سكومبري بالحبار متاعو التريليا 19000 و22800 وفما ب 35000 و800 تريليا حجر قاروس عندي ب 29 دينار هذا قاروس مزيان
0: مربي
2: سيدي الغالي مربي وعندي اللي مش مربي 57 دينار كنت تحب مش مربي 57 دينار تعمل لك ضيافة ولا تستدعى الناس تحبهم تعمل المكيبات قاروس مش مربين شوية مع الفحم يعملوا 66 كيف مالا. وعنا القرنيت زاد 40 دينار و42 دينار عنا الغراب حوت الغراب زاد 23 دينار الكيلو والغراب زاد ممتاز عنا الحوت يقولوا لها ليش في المستير ويقولوا لها الحلوفة في مساكن هنا هيك تجي مقارونة وتجي كسكسي دقيق وتشيز زاد الكيلو متاعها ب 20 دينار مزيانة على الاخر. ثم المول ب 26 دينار الكيلو ب 30 دينار زاد أغلب شوية الحقيقة خيرات البحر موجودة الأسوام احنا ماذا بينا ننصحوا في كل الحالات ما تخوش برشا ديما خوذ شوية على قد ما تستحق على قد الشهرية والجيب اللي موجود الفلوس اللي موجودة في جيبك سي با لا بين تخو برشا تخت سخون دونك مانيش
0: التبذير لا
2: نعم
0: التبذير لا سي وحيد
2: انا من الناس اللي ضد التبذير خاصة حتى باش تخو برشا حاجات باش تحطهم في الفرجيدير الدنيا سخونة الناس توا لاهية في البحر ولاهية في العراس ولاهية في شوية ما ياكلوش برشا في الليل ما ياكلوش في النهار دونك باش تاخذ سلعتك وتحطها بعد 3-4 ايام ولو في الفريجو تفقد داك اللذة نتاعها وكل القو نتاعها الاصيل دونك ناخذ شوية شوية حتى ولد البحر شوية شوية الخضرة زادة كيف ديما فريشكا قلنا للطون الناس اللي تخدم ثم لسيونس يونيك معناها ينجم يقضي الصباح ولا يقضي العشية كل شيء متوفر في الأسواق دونك سي با لابين نعملوا وكل اللهفة ونسيسوا روحنا حتى يرجع السوم الرسمي للدجاج إن شاء الله وتتربي
0: واضح. شكرا لك على الجولة المهمة والمميزة اللي قدمتها لنا حول الأسعار في سوق مساكن كما سميته أنت سوق مساكن اللوطاني. يعطيك صحة سي وحيد خصيبة من منظمة الدفاع عن المستهلك بالجهة في جهة مساكن. شكرا لك ويومك سعيد.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وشكرا لكل من اختار انه يكمل معنا على موجات اذاعه الشباب. قبل ما نختم معكم الماتينال، نعطي موعد فقط تظاهره سينمائيه مهمه باش تبدا غدوه في المستير، تظاهره سيني فاغ روسبينا من 10 الى 12 اوت. تلقاو كل التفاصيل على موقع اذاعه الشباب. بعد شويه موعدكم مع برنامج صغارنا مع نسرين حشانة. أجمل تحيات محمد عنطول، حسن الطاهري وضياء. إلى اللقاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يؤكد أن نسبة العود لدى الأطفال الجنيحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي للمستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعمله طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. تنظم جمعية تراثنا يوم الخميس 13 أوت الجاري خرجة الحرائر باستفساري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وتعد التظاهرة السنوية مناسبة هامة للاحتفاء بالمرأة التونسية وإبراز اللباس التقليدي للسفساري كجزء من التراث التونسي. كما تهدف التظاهرة المحافظة على اللباس التقليدي الذي يجمع بين الأصلي والعصري وربط التراث بالحياة الثقافية والاقتصادية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع مخاطر الظواهر الجوية مع احتداد ظاهرة النينو. في أخبار العالم، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في اليمن اليوم استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جازان جنوبي غربية السعودية بطائرة مسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة في بيان صحفي أن قوات جماعته استهدفت مصفاة أرامكو بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة، وأضاف أن الهجوم جاء ردا على وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية لأجواء محافظتي صعدة وحجة شمالي اليمن. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
5: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

أنا متأكدة لأصدقائي في العطلة ديما ناشطين ما شاء الله، هو هكا شوية يتعبوا في أيام القراية، أما ديما الباقي كله يبدأوا نشاطه حيوية في العطلة. معايا اليوم أصدقائي الأطفال فريق كامل، حتى هو ناشط كيفكم راه. معانا صديقنا محمد عنتون، ومعانا صديقنا ضياء، وصديقتكم نسرين اللي كل أحد توا في شهر أوت إن شاء الله باش تذكركم اللي توا العد التنازلي لشنو؟ لشنو أصدقائي الأطفال؟ للعودة المدرسية. وبالتالي شنو يزمنا نعمله؟ أكل مراجعة الصيفية. أي المراجعة الصيفية سي محمد؟ ملاش في بالك يزني كل مرة نفكرهم ونفكرهم، مش فقط نفكرهم ونشجعهم ونحفزهم ونذكرهم علاش باش هكاك يحضروا نفسيتهم. اي مازال صحيح ينجموا يمشيوا بحر ويتفكروا القرايه زاد ايش فيها، مو على خاطر 15 سبتمبر قريب تجي، فيزمنا نحنا نبداو من توا نخمموا في ادواتنا، نتصالحوا مع الكرتابه نتاعنا ما فيها باس، مع المحفظه، نتصالحوا مع الاقلام، نتصالحوا مع الكراسات، نبداو بشويه بشويه نهيئوا انفسنا تدريجيا للعوده، هكاك باش الانسان يرجع فرحان. انا متاكده لاصدقاء الاطفال كل يرجعوا سعداء، يرجعوا سعداء للقراية ويبدأوا شيخين متفرهدين ويشريوا في الألوان ومستمتعين ويستنوا بدقيقة ودرجة وقتاش يقابلوا أترابهم اللي هما خلال عطلة صيفية أغلبهم ما قابلوهمش، وتوحشوا أكيد المربين متاحهم. على هذيك أنا نقول لهم نهيئوا أنفسنا على خطرك القطيعة ذيك العطلة هذيك الطويلة، صحيح هي محلها تفرهد اما زيدا تنسينا شويه، لازمنا هكا شويه مراجعه صيفيه على خاطر عصفوره قالت لي رام صغيرات ما يحبوش يراجعوا في الصيف، يقول لك ليه مازلت عنا عطله، اي مازلت عطله، يقول لك عنا 90 يوم. انا عندي العصفوره قالت لي فما ولاد صغرون قال انت عندي 90 يوم عطله الحق فيها، يلزمني نستمتعها كلها. فانا نقول لهم نسال شويه شويه نرجعوا، قدرة ربي ديما فرحانين وشيخين على خاطر المدرسة هي شنو؟ هي المنزل الثاني متاعنا، فيها ناس نحبوهم ويحبونا، هي عائلتنا زادا، اي عائلتنا البيداغوجية انا نعيط لها. فعلى هذيك تحية الى كل المربين اللي في الاستماع، تحية الى كل التلاميذ، ان شاء الله يا رب سنة دراسية مقبلة تكون بتحديات جديدة بأمال جديدة وشغف متجدد هكا، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح للجميع. خليكم معنا حصة كاملة من برنامج غارنا كيما عودناكم بالأجواب والضيوف، خليكم ما تبعدوش أصدقائي، وإن شاء الله ديما ديما ديما أياماتكم فرحة وسعادة، وإن شاء الله ديما مستمتعين، فقط ردوا بالكم شوية على رويحكم من الحر الشديد خاصة، وإن شاء الله ديما أياماتكم يا رب فيها استمتاع وصحتكم النفسية والجسدية بألف ألف خير. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية فريق نعود نذكر به، تحية كبيرة لسي محمد عنتون والضياء صديقنا، ونمشي للموسيقى، نمشي للجو.

0: رجعنا لكم. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 9:48. إذن مكملين معكم، مكملين مع المواهب، خليني نقول إن المبدعين على موجاتنا. وفي كل مرة الحقيقة نحن نسلط الضوء في فقرة حلم كبير على طفل أو طفلة ناشئ أو ناشئة يكون هكا هو، خلينا نقوله عنده أحلام، عنده مواهب، وأيضا حلمته كبيرة. أنا فرحانة برشا اليوم أنه فما صوت جميل جدا باش يكون حاضر معنا اليوم من ولاية محلها برشا ثرية، وحكينا عليها نحن في حصص فارتة. وديما نقول أنا فما ولايات تونس اللي ميزها إنها عندها الحقيقة الجمال، وأيضا ثرية ونوعية جدا. عفوا دونك هذا هو أجواء المباشرة، عادي صاغي بن الصوت يهرب. فالولايات متاعنا تكون جميلة جدا وثرية ومتنوعة، فيها الجانب التاريخي الأثري، وفيها جانب السياحة، سياحة بمختلف أنواعها. نلقاو السياحة الشاطئية، نلقاو السياحة البيئية، نلقاو السياحة الثقافية. فكل ولاية في تونس ما شاء الله جميلة جمال، بدرجة أنه نحن تونس كلها هنا بالنسبة لي لوحة من الفسيفساء، وكل ولاية هكا تشكل هاللوحة هذه. فأنا نحب نسلم برشا برشا على سيرين اللي نقولها صباح النور، صباح السرور، صباح الطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة. سيرين تسمع فينا؟
1: نعم. صباح الخير لكل قلب أشرقت فيه شمس الأمل قبل أن تشرق فيه السماء، ولكل روح ما زالت تؤمن بأن لكل يوم جديد فرصة أخرى للحياة وللبدايات الجميلة ولتحقيق الأحلام التي خبأنا لها طويلا بين ضلوعنا. صباح يجيء محملا بنسمات التفاؤل كأن الفجر يهمس لنا. لا تيأسوا، فما دام في العمر صباح جديد فثمة حكاية جديدة يمكن أن تكتب، وخطوة أخرى يمكن أن نخطوها نحو ما نريد. فلنستقبل هذا اليوم بقلوب مطمئنة ونفوس راضية وعزائم لا تعرف الاستسلام، ولنجعل من ساعاتنا القادمة مساحة للعمل والأمل، ومن عثراتنا دروسا، ومن أحلامنا أهدافا نسعى إليها بثبات. فما أجمل أن نبدأ يومنا بقلب يحمل يقينا بأن القادم أجمل، وأن التعب الذي نبذله الصباح قد يصبح غدا قصة نجاح نفخر بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بارئ الخلائق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين. سلام لكل قلب أيقن أن العلم منارة للتقدم. سلام لكل فؤاد آمن أن القراءة وأن التميز والإصرار على العمل خطوة نحو تحقيق الأهداف. سلام على كل بصيرة ترى أن النجاح هو ثمرة تعب. أنا سيرين بن همال، تلميذة في ربيعها 14، أدرس بالمعهد النموذجي بسليانا وأقطن بمعتمدية جعفور. هذه المدينة التي تبدو كأنها حكاية نسجتها الطبيعة بأناملها، حيث الجبال تحرس الذاكرة والنسيم يحمل في طياته عبق الأصالة. هذه البلدة التي تتكئ على كتف الطبيعة وتغتسل كل صباح بندى الجبال وهمس الأشجار. هنا حيث السكون يكتب قصائده وعبق التراب يروي الحكايات الأجداد. أنا أشكركم لحسن الاستضافة ولدعوتكم لي للمشاركة في هذا الصباح على موجات إذاعة الشباب.
0: انا شو نقول لك سيرين، محليك واحلى تحيه لكل اهالينا يسمعوا فينا في ولايه سلينا، وخاصه معتمديه قافور. قافور اللي حسب الوصف نتاعك فيها بيئه خلابه جدا، والجبال وانا نقول راهو تونس ولاده هكا، ولا قافور ولاده زيدا، و14 سنه فقط انت سيرين، ما شاء الله عليك. سيرين كي نحبوا نتعرفوا، انت قدمت سيرين تو، لكن انا نقول كي نحبوا نعرفوا سيرين، الحاجات اللي تحبهم سيرين، خلينا نقرب شوية لسيرين الإنسانة. أنت مبدعة وفنانة في كل شيء، خلينا نقوله نحن من كلامك، من سلاسة اللغة اللي أنت الحقيقة معروفة بها، من توصلك للكلمات الرنانة خاصة هذه، وأيضا المفعمة خلينا نقوله نحن بالإثراء خلينا اللغوي، زاد اللغوي متاعك اللي هو يميزك زاد ما شاء الله عليك. لكن خلينا نعرفوا سيرين شنو البنوتة متاع 14 سنة ما شاء الله، اللي هي كبيرة موهبتها، كبيرة بأفكارها وبشخصيتها، شنو اللي ميزها؟ كي نقول لك سيرين كيفاش تعرف نفسك؟
1: نعم، الأحلام الصغيرة تنمو كالأزهار إذا ما سقيت بماء الاجتهاد والعمل والمواصلة على تحقيق الأهداف. هذه المقولة هي التي أجسد بها 14 ربيعا، لا 14 عاما قد مضيت دون تعب وإصرار. أنا فتاة بدأت بتعلم اللغة العربية منذ نعومة أظافري، ولكن لأقول أنني منذ 5 سنوات بدأت بحفظ القرآن الكريم، ولعل هذه الميزة هي التي جعلتني أتكلم بفصاحة وقدرة على تميزي وعلى اكتساب ثقة بالنفس. أما في أسرتي الأولى من التعليم الابتدائي شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي برعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان من المطلوب أن أقرأ وأن ألخص 50 كتابا. بصراحة هذه المهمة كانت صعبة على تلميذ أو على فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، بدأت في تعليم بخطى بسيطة، لا يمكن أن بدأت في تعلم اللغة العربية في تعلم الحروف الأبجدية، فكانت المهمة صعبة، ولكن برعاية من الله أولا وبرعاية أسرتي التي هي مصدر دعم لي دائما وآخرا، هي التي ساعدتني على قراءة 50 قصة بالطبع، لأنه في هذا العمر يصعب من أي تلميذ أن يقرأ هذا الكم من المعلومات. لم أتمكن للوصول إلى المراحل النهائية، فوطدت العزم على نفسي وشاركت في التصفيات النهائية في السنة الثانية من التعليم الابتدائي. بصراحة كالعادة أكملت 50 كتاب، ولكن هذه المرة تمكنت من تلخيصها ومن تمكن من التعرف على المعلومات التي توجد بها. وصلت إلى التصفيات المحلية، ولكن لم يحالفني الحظ للتقدم في باقي التصفيات. في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي يعني انتشرت وباء كورونا، فيمكن أن أقول أن الدراسة قد انقطعت للسنة الرابعة والسنة الثالثة، ولكن العزيمة والعمل لم ينقطع أبدا. بيتي وعائلتي كانوا بمثابة مدرسة ومنارة تنير دربي، وكانت تجمع بيننا علاقة وطيدة، إذ أننا كل صباح يعني نستيقظ ونلقي أبيات شعرية لمختلف الشعراء العرب، أمثال أبو الطيب المتنبي وأحمد شوقي وغيرهم، ونتنافس عن هذه الهواية. وأيضا قد قمت بالعديد من المسرحيات، وقد فزت بإلقاء الشعر في المكتبة العمومية بقعفور. من هذا المنبر أشكر مكتبتي لأنها صقلت موهبتي منذ نعومة أظافري، وأشكر أيضا المدرسة الابتدائية مدرسة الهادي شكا قعفور التي كانت منها انطلاقة أدبية في السنة 5 من التعليم الابتدائي، حيث أنني شاركت كما قلت في تحدي القراءة العربي في الموسم السابع، وتوجت بالمرتبة الأولى محليا وجهويا وإقليميا، وكنت من بين 20 الأوائل وطنيا. لكن لم يحالفني الحظ للوصول إلى المرحلة النهائية بالإمارات. بطبع لم نتوقف إلى حد هذا الإنجاز، بل شاركت في العديد من
0: قد شاركت من مرة سيرين؟
1: ثلاث مرات، وهذه السنة المرة الرابعة، يعني 4 مواسم.
0: ما شاء الله. سيرين، وقتش حققت الحاجة اللي انت تحب عليها؟ يعني هل في الدورة الرابعة الترشح متاعك كان هو الهدف اللي انت رسمته منذ دورات مضت وخلت؟
1: الأهداف التي نرنو لها ليس بالمراتب الأولى، وإنما بالقدرة على الاستمرار. كل سنة شاركت فيها بالنسبة لي كنت أحقق جزءا من الهدف. دائما أقول أن المسابقة تنتهي ولكن التحدي لا ينتهي.
0: أكيد.
1: ربما في الموسم الرابع لهذه السنة كان موسم متميز، لأننا قد شرفنا ولاية سليانة.
0: ثلاثة من سليانة ما شاء الله ترشحتوا للأدوار النهائية في دبي.
1: ثلاث من العشر الأوائل وطنيا، وتحصلت ولاية سليانة على مرتبة الأولى للمشرف المتميز، والمدرسة الأولى، يعني 5 جوائز وطنيا من 12 جائزة وطنية. يعتبر هذا إنجاز كبير، لعلنا نحن قد ساهمنا في هذا الإنجاز. هذا الموسم قد تحصلت على المرتبة 8 وطنيا، وكنت من بين الفريق الذي سيمثل الجمهورية التونسية. إن شاء الله يكون خير تمثيل في دبي. لذلك لأعود قليلا إلى السنة الخامسة، كما قلت لك أن بعد رحلة تحدي القراءة شاركت في أولمبياد للرياضيات ولعلوم الحياة والأرض. يعني لم أقتصر على مجال الأدب، وإنما قد توسعت في المجال العلمي، لأن الإنسان الناجح لا يقتصر على مجال واحد، وإنما من واجبه أو يجب عليه أن يغوص في الجل وفي كميات العلم. كما قال طه حسين، إنما العلم هو بحر أو هو محيط، ولكن الإنسان مهما درس ومهما اجتهد الأقصر عليه أن يحتوي أو أن يأخذ ثلث من هذه الكمية الوافرة من العلم. في حقيقة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي لم أشارك في تحدي القراءة العربي أو في مسابقة أخرى، لأنني قد يعني قررت
0: ركزت على الدراسة.
1: نعم بالطبع، ولكن حب اللغة العربية وحب الكتب والمطالعة لم تكن حاجزا أمام الدراسة، بل كان دافعا لي لتميز في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وكوني حصلت على معدل 17.5. فهذا كان دافعا لي، وقلت لما لا، قد أتمكن من التميز مرة أخرى في العديد من المسابقات. في السنة السابعة من التعليم الأساسي خصصت وقتي ربما للتأقلم في التجربة التي سأخوضها
0: في المدرسة الإعدادية النموذجية. لازم تتأقلم وتتعرف على نسق الدراسة أيضا في المدارس النموذجية الإعدادية النموذجية، مختلف قليلا على
1: بالطبع لديك الحق. وأيضا أستاذ اللغة العربية أشكره من هذا المنبر كل تحيات شكري وتقدير لأستاذي الفاضل السيد عمر العبيدي، أستاذ اللغة العربية بالمعهد النموذجي بسليانة. رغم أنني لم أشارك في الموسم التاسع بالسنة السابعة، ولكن كان لي بمثابة قبيس ينير طريقي، كان يشجعني ويحفزني. فعلى يديه قد تمرست أكثر فأكثر اللغة العربية، وقد تمكنت بفضلي من المشاركة في الموسم العاشر الذي هذه السنة قد تميزت فيه. وبالطبع لا أنسى عائلتي، خاصة والدتي أستاذة، هي أستاذة إعلامية.
0: تحية ليها. واسمع، قل لي ساعة، أنت متميزة زادة في الإعلامية.
1: بالطبع.
0: أي قل لي.
1: والدي في مجال العلوم، الأستاذ كمال بن هميل، أستاذ علوم تقنية.
0: تحية لي.
1: أستاذة إعلامية أستاذ ضحى وثلاثي. يعني
0: تحية ليهم الاثنين. أي طمني، أنت في الأمور في التكنيك سافا زادة، مش كان المات والعربية ما نغششوش، لانفورماتيك سافا يزن تكنيك سافا.
1: بالطبع.
0: بتعرف سيرين، سؤال يطرح نفسه توا، انت ما شاء الله عليك، يعني اكيد مشيت بتجربه اكثر نضج، وانا فرحت برشا اللي انت خذت برشا تجارب في تحدي القراءه، لانه مثل هذه التجارب هي تسقل الشخص، وحتى مش كان فقط على مستوى الزاد اللغوي، والا يتطور حتى على مستوى الشخصيه، انك انت تحتك باشخاص اخرين، اكن نوع من المنافسه اللي تخلق في المسابقه هذه يطور من مهارات الشخص. فهوني حبيت نسألك أنا سيرين، وأنت ما شاء الله، أنا ديما نقول التلاميذ هذوما، أنا نقول التلميذ الموسوعي، العقل الموسوعي، بمعنى أنه هو يعني مجتهد وأيضا مطلع على كل المجالات ومتميز في كل المجالات. فهوني سيرين كان نسألك على حلمتك في المستقبل. أنت ما شاء الله عليك ناشطة وتحب الأنشطة وتحب المطالعة، تحب العلوم وتجتهد في الدراسة نتاعك، هل فما حلمة تحب تحققها على مستوى، خليني نقول أنا طويلة الأمد مش قصيرة الأمد، طويلة المدى؟ كي نسأل سيرين شنو تحب تولي في المستقبل، شنو هو المجال اللي هي تحب تكون فيه وتتميز وتختص وتكون عندها بصمتها الخاصة فيه؟
1: أما طموحي فلا أريده حلما عابرا يزورني ثم يرحل، بل أريده غاية أسعى إليه بكل ما أوتيت من عزيمة وإصرار. أحلم أن أصبح طبيبة جراحة متميزة، وأن أصل يوما إلى ذلك الصرح العلمي الذي طالما رأيت فيه رمزا للعلم والطموح والتميز. أريد أن أرتدي المعطف الأبيض لأحمل لقبا، لا أحمل لقبا فحسب، بل لأحمل مسؤولية إنقاذ الأرواح وتخفيف آلام المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة. أعلم أن الطريق إلى هذا الحلم طويل، وأنه يحتاج سنوات من الجد والمثابرة والتعلم، لكنني أؤمن أن الأحلام الكبيرة لا تنال بالأماني وإنما بالصبر والعمل والإصرار. وسأظل أردد في داخلي: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لذلك سأصعد خطوة بعد خطوة حتى أصل إلى المكان الذي طالما رسمته في مخيلتي، طبيبة جراحة ناجحة وعالمة تترك أثرا طيبا في حياة الأناس.
0: إن شاء الله نشوفك دكتورة جراحة كما أنت تحب سيرين. سيرين أنت من الناس اللي خمموا يحبوا يكتشفوا هكا شوية الدول، يعني لو تكون دكتورة جراحة يعني هل باش تقعد في المنطقة اللي أنت ترعرعت فيها، وإلا تحب تكتشف، وإلا تحب تعمل هكا البصمة متاعك في مختلف الولايات ولا حتى الدول يعني؟ فأنت أي توجه يعني عند سيرين حاليا، وهي ما زالت راهو اسمع كل شيء راهو يتغير، مفعول السنوات علينا راهو مع أنه ساعات رؤية متاعنا تتبدل الأشياء، فيعني برشا تغيرات نجم تحثنا يعني على ذلك. ولكن مبدئيا أنت تفضل أنك أنت من الناس اللي يقعدوا وين هما ترعرعوا، وإلا تحب التغيير، تحب الاكتشاف؟
1: قدوتي في الحياة هو أخي أبقاه الله لي محمد ياسين بن همال، يدرس بالمعهد النموذجي بسريانة.
0: ربي فضل.
1: حقيقة منذ نعومة أظافرنا كنا نحلم أن ندرس في جامعة أوكسفورد ببريطانيا. فهذه هذا الحلم يتطلب عملا واجتهادا وإصرار. إن شاء الله سنعمل، ولكن بالطبع بعد الإنهاء من التخصص، لأننا أيضا نحلم أن نكون يعني أطباء جراحين، سنعود إن شاء الله إلى

0: متألقة وأيضا مشعة، وتحية إلى أولياء الأمور الكل حقيقة على الاستثمار الإيجابي في أطفالهم. إذن باش نخلي لك كلمة الختام، وحابين قبل كلمة الختام تعطينا نبذة زادة على هوايتك بخلاف المطالعة، شنو تعمل سيرين الإنسانة؟ لأنه برشا ناس تعرف سيرين المجتهدة، تعرف سيرين المتميزة اللي تشارك في المسابقات وتنشط ما شاء الله عليها، ولكن سيرين الإنسانة اللي في الدار، شنو الحاجات اللي تعملهم في أوقات الفراغ؟
1: بطبع الكثير من الناس يروني أني إنسانة ملمة بالمجال الأدبي فقط، وإنما أريد أن أقول إن النجاح والتميز في الحياة لا يقتصر على مجال واحد مثل ما قلت، وإنما أنا لدي ميولات للرياضة فأمارس رياضة كرة القدم
0: ما شاء الله سيرين، أي
1: رياضة الجمباز أيضا،
0: أي
1: لدي ميولات أخرى بعلوم الفلك،
0: أي
1: ومثل ما قلت أنا منذ هذه اللحظة أدرس وأريد أن أقوم بتجارب حول جسم الإنسان، وأريد أن أكتشف ما يوجد فيه. بالطبع يعني العلم والعلوم يجب على الإنسان أن يكون ملما بها كرياضيات. أنا لا أقتصر على البرنامج الذي أدرسه، وإنما قد أتطلع على ما سيكون لي من علوم أخرى وهكذا الحياة تستمر. يجب على الإنسان أن يستغل أوقاته في العمل والاجتهاد. في ختام هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أقول إن الحياة رحلة لا تقاس بطول الطريق بل بجمال الأثر الذي نتركه خلفنا، فلنحمل معنا من كل يوم درسا، ومن كل تجربة حكمة، ومن كل حلم دافعا جديدا للمضي قدما، ولنتذكر دائما أن الطموح لا يعرف سقفا، وأن من آمن بحلمه وسعى إليه بإصرار لا بد أن يجد يوما أبواب النجاح مفتوحة أمامه. قد تتعثر الخطوات وقد يطول الطريق، لكن العزيمة الصادقة تجعل من المستحيل هدفا ومن الحلم واقعا. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة، ولكل قلب استمتع، ولكل روح شاركتني هذه اللحظات الجميلة معكم. إن شاء الله نلتقي في موعد آخر ومع حكاية جديدة وأمل جديد وحلم أكبر.
0: يعطيك الصحة سيرين، محليك بالحق خلقا وأخلاقا كما يقولوا. فقط سيرين للأمانة قلت لي مغرومة برياضة كرة القدم، فقط أنا نحب هكا نعرف شنو هو المركز اللي أنت تحب وشنو تلعب. أنا نقول هجوم ما شاء الله عليها، أنت تلعب في كل المراكز تقريبا.
1: أبي هو يمارس هذه الرياضة منذ نعومة أظافره، نتكلم بالفرنسي، هو ديفونسور أريير غوش، نخبر عليه.
0: ما شاء الله، يعني انت في الدفاع؟
1: اي
0: اوكي. انا توقعت، تعرف علاش انا تعرف توقعت هو يمكن يلعب في الدفاع؟ ما انا توقعت من الاجابات نتاعك ومن ميولاتك ومن اهتماماتك وتحب تغزو كل المجالات ما شاء الله عليك. فانا ديما نقول مثال العلوم والادب الحقيقه انا ما نفرقهمش على بعضهم، ديما في مخي اللي هما خطان متوازيين، ولكن فما نقطه التقاء ويلتقيان مش ما يلتقيوش، وديما الشخص الموسوعي أنا نقول يلقى نقطة بيناتهم ويخليهم يلتقيوا. فأنت ما شاء الله عليك توقعت قلت باش تلعب هجوم، أما أنت يظهر لي ورثت الدفاع على باباتك. طب بعد ملك كأس العالم
1: نو بيسك هو بابا يعني انترنور، دونك يعني انا ورثت منه هو يلعب بالغوش، دونك انا سيجي
0: ما شاء الله عليك. انت اسمع انت نادره، انت عمله نادره في بالك سيرين. اسمعني ملي تبعت كأس العالم
1: اي تبعته بطبيعة.
0: نسألك على جوارك المفضل هكا
1: جواري المفضل هو رغم انه مش في البوست اللي نلعب فيها، مي بيدري في اسبانيا.
0: اكا هم
1: لعب وسط هو، دونك انا رغم انا نلعب ديفونس اما هو لعب وسط.
0: فوالا دونك ليه ما شاء الله عليك. اسمع يلزمنا نعملوا حصه اخرى على الرياضه. تبارك الله عليكم، انتم عائله ما شاء الله متعدده المواهب سيرين، ما شاء الله عليكم.
1: شكرا.
0: يعيشك، تحيه ليك سيرين، وتحيه الى العائله الكل، تحيه خاصه الى كل اهالينا في معتمديه قافور من ولايه سليانه. قافور ولاده الحقيقه وما شاء الله، وتونس كلها ولاده. تحيه مجدده لصديقتنا سيرين، نجموا تعاودوا تسمعوا الحوار نتاعها على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك. شك

شكرا على الحوار النوعي هذا سيرين محليك، بالحق على كل المستويات سيرين محليك، وان شاء الله باش نتابعوا النتائج نتاعك في دبي، وانا نحب اصرارك ونحب عزيمتك ونحب تفوقك، وحبيت حبيت كل شيء سيرين، حبيت احلامك، حبيت طريقه تفكيرك، حبيت هكا الشغف نتاعك، اللهم شغفا انا نقول لا ينضب، هذا اللي انا ندعي للناس الكل. شكرا ويومك سعيد. يعيشك سيرين. احنا من سيرين عندنا اصدقائنا في الاستوديو باش نكملوا معهم الحصه باش نعملوا امبيونس كبيره. سلموا على وليد اللي فين، سلموا عليه بالهندي. يلا خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، انا راجعين.

0: رجعنا لكم في الرباصة الأخرى من برنامج صغارنا. الحقيقة مانيش وحدي، هكيك نحنا ما نكملوا الحصة كان كيبدا بحبينا. شكون خليني نعمل لهم الاختبار متاع العادة، ناشطين ولا مش ناشطين، شيخين ولا ديخين، هذا كيزمنا نعرفوه توا. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: ليبيه يا ناشطين.
1: ناشطين.
0: شيخين.
1: شيخين.
0: متفرهدين.
1: اي
0: اذا تفرهيد يذو لازمني انا نكلم عليه اولياء الامور، حاسه فما اشكال على مستوى تفرهيد يا ماما. متفرهدين. متفرهدين هذيا صفر من عشرة كما يتقال. ليه متفرهدين؟ تحسها ماهيش هي. شيخين اي، اما تفرهيد لازمنا نزيدو فيه شويه. هكا هو ملا ماما وبابا حسب الاختبار، حسب الدراسة اللي عملناها حاليا على برنامج صغارنا على موجات إذاعة الشباب، انه تفرهيد يلزمنا نزيدوا فيه شوي. باهي نزيدوا شوي على مستوى شنو تحبوا تفرهيد؟ مشيت البحر؟ شنو تحبوا تتفرهدوا يعني؟
1: نحب نمشي للبحر والبيسين الكل
0: والكلهم. ماما عنا حاجة أخرى بخلاف البحر والبيسين، حاجة أخرى يعني. باهي وانت شنو تحب صديقي؟
1: نحب أنا بيسين اللعب الكبار.
0: لعب الكبار؟ ذي أمور صغار ومشيوا بالتدرج؟ ليه مستحيل أبدا أبدا، يزمنا لعب الكبار. علاش تحب لعب الكبار؟ متخافش؟
1: منخافش.
0: ما شاء الله.
1: ساعة ترجيحة
0: ساعة. أنا ندعو الناس الكل اللي نجموا يحلوا لايف إذاعة شباب يتفضلوا يشوفوا اليوم اللوك، اللوك متاع صديقنا كيف جاي هكا. انا حاسه روحي توا مع اللون الاصفر هكا، هذه اجواء متاع بحر، حاسه روحي في بحر اذاعه الشباب، بحر برنامج صغار. عنا بحر نحنا زيد مشوفوا في الشمس هكا اصفر وكل، وانت جيتني باللونات. بحر ولا مش بحر؟
1: اي بحر.
0: هكا هاو انا نقول بحر، اصدقائي يدعموني ويقولوا بحر.
1: بيه
0: خلينا نتعرفوا عليكم، كل واحد يقول اسمه ويقول عمره. بشكون نبداو زعما؟ بيك. بي نتعرف عليك يا مزيان اللي لابس لونات محلاها تاع شمس هكا ودنيا. اي ذي متاع ناس هكا شيخه متفرهده لوك صيفي. هذا اسمه شنو اسمك؟
1: فهد.
0: فهد محلى اسمك يا فهد. شكون سماك الاسم هذا؟ تعرف
1: امي؟ نعرفش
0: بالحق ما قالوا لكش وما سألتش انت، قلت زعما شكون منهم سماني فهد؟ قديش عمرك يا فهد؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات. بهي 6 سنوات هكا ولا وقتاش عملتهم انت 6 سنوات؟ عندك برشا؟
1: اي.
0: قديش هكاك
1: عملت برشا عيد ميلادات؟
0: صحة صحة ما شاء الله، برشا عيد ميلاد. نحن نعمل عيد ميلاد واحد ليه ما شاء الله، الناس كل فرحت بيك عملتك عيد ميلاد.
1: اي
0: ملا جو. وعنده برشا العيد ميلاد ولا مازلت كي عملته؟
1: عنده برشا.
0: عنده برشا. جابوا لك كادوات؟
1: اي.
0: برشا عيد ميلاد يعني برشا كادوات ولا برشا عيد ميلاد اما شويه كادوات؟
1: برشا عيد ميلاد اما شوية كادوات.
0: هذا هو
1: يعني
0: لازمنا.
1: عيد ميلاد عملته في الليل ما فيهش كادوات.
0: فوالا هذاك العيد ميلاد الاصلي، العيد ميلاد التونسي الاصلي، انه نعملوه في الليل فما خبزه جاتو تتعمل في الدار هكا بالانامل الذهبيه نتاع الوالده ربي يفضلها، تبدا هكا ولا اي واحد يتبرع في الدار هكا يبدا ناشط وحاذق ما شاء الله عليه يعمل خبزه جاتو كيما نعرفينها هكا محلاه كيك، تبدا هكا وتبدا بك الشوكولاته هكا من فوق وشوكولاته من داخل، شويه فاكهه احنا والميزانيه، شويه فاكهه شويه غله، كل حد وقديرو قدره، كان نجمنا نشريو نشريو، كان ما نجمناش بالموجود نعملوا عيد ميلاد مزيان. باهي باهي. تو كي تكبر شنو تحب تولي فهد؟ عندك فكره؟
1: اي
0: شنو تحب تولي فهد مثلا؟
1: حاب نولي كيما بابا.
0: بيه نولي كيما بابا. اي شنو تحب تولي انت؟ شنو هي الخدمه اللي تحب؟ صليح. بيه نصلحوا المستقبل. بيه وشنو باش تصلح؟
1: نصلح الدار.
0: أكهو باهية، نصلح الدار كل مما جميع. ما شاء الله عليك بلومبي، على تحية تحية لكل المهنة، خطر بالحق صعيبة ومش سهل باش تولي صلاح. في بالك تعرف انت تصلح؟ تعرف يقول لك راه صلاح في صغرته يعرف يبربش يكسر اللعاب ويصلحهم. انت كي تكسر اللعاب تعرف تصلحهم؟ مزلت تكسرك هاو انت تو. تحية تحية.
1: لازمنا نقومه برشا باش نتعلموا
0: الحاجة. بيان سور ماهيش سهلة، هي ماهيش سهلة راهي الخدمة، هذيك الخدمة راهي ماهيش سهلة. في بالك كان هما ما فماش صلاح نقعدوا هكاكا نحنا الحاجة تتكسر ما عادش نجمو نصلحوها.
1: أي.
0: ونضيعوا وضيع فلوسنا.
1: أي.
0: أي. تحية لهم الكل، ما أحلاك. نمشيو لصديقتنا، صحاب أنت وياها. أي. مش برشا برشا يعني. هاكم شوليو صحاب من اليوم، احنا ثلاثة صحاب باهي. عسلامة مزيانة.
2: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
2: لاباس.
0: شيخة؟
2: اي.
0: باهي قولي ساعة انتي اللبسة اليوم شكون اختارها لك؟
2: انا.
0: باهي نعود نذكروا بالاسم. شنو اسمك انتي زعما؟ شنو اسمك؟
2: رينيت.
0: رينيت زعما، رينيت رينيت رينيت. في بالك الاسم ياسر مزيانة؟
2: عايش.
0: وشكون عملك شدة الشعر هذه المحليه متاع الصيف هكا وكشدة
2: ماما
0: مثخمة مثخمة برشا في بالك؟ وانتي بيدك هكا مثخمة وفينو كيما ماما في بالك؟
2: اخسي.
0: عايشك. ونحنا نحكيو عاد فرهيد قبل ما نرجعو نقراو نحنا.
2: اي.
0: انتو مش ترجعوا سنة الأولى ولا سنة الثانية؟
2: سنة ثانية.
0: سنة ثانية. وانتي فهد سنة أولى ولا ثانية؟
1: سنة أولى باش نولي سنة ثانية.
0: صح علينا باش نولي في سنة ثانية. يا عيني يا عيني. حاضرين باش ترجعوا تقراوا؟
2: حاضرين.
0: حاضرين عجبتني. وبديتوا هكا تحضروا في الحوايج نتاع العودة ولا مازلتوا؟
2: مازلنا.
1: كيفاش نقراو نلبسوها؟ علاش نحضروها تو؟
0: اكا هولي صلى الله. مالا نحنا في بالكم اليوم نحنا قدش مازالنا ولا
2: مازالنا شهر؟
0: اي شهر وشويه ايامات هكا صرف فوقك الشهر هذاك. باهي نزيدو نستمتعوا اكثر نتفرهدوا. عندك الحق فهد، نحضروها نهار 14 سبتمبر. باهي.
2: اي
0: هكاك تعجبك الحكايه؟ انا تيني زين هذه اكاو 13 14 تكونوا امورنا واضحه ان شاء الله. محليكم برشا برشا برشا عسوليت هكا محليهم ما شاء الله ربي يحميكم. وانتي رينيت كي تكبر تو شنو تحب تولي تختم؟ فهد يحب يصلح برشا حاجات.
2: انا حاب نطلع الجمهوري.
0: كهو باهي باهي. أنا ننتخبوا رينيت من توا، نبداو نحضروا هكا في روايحنا، باش تبدا تعمل توا برنامجك الانتخابي من توا. باهي رينيت توا انت حكينا على تفرهيد.
2: اي.
0: تحب تزيد تتفرهد أكثر؟
2: اي أكيد.
0: أكا هاو ملي نحنا قبل ما نكملوا الحصة، أنتوما والميكرو وأنا بركة موجودين توا. شنو تحبوا توصلوا؟ هذه مساحة حرة. شنو تحبوا توصلوا الى اولياء الامور اللي انا بدي مساندتهم راه ونقول لهم قلبي معاكم مع مصروف الصيف مع الوضع الدقيق مع الحر مع العمل. ما شاء الله ربي يقويكم وربي يعطيكم ما تتمنوا الى كل اولياء الامور. حاسه بكم برشا مع المسؤوليه ما شاء الله رغم هذه، اما ما نجمش نكون كان مع أصدقائي الحقيقة ونعطيهم الفرصة أنهم يعبروا. تفضل رينيت شنو تحب أنت فيما تبقى هذه مش شهر وشوية أيامات قبل العطلة؟ طلباتك رينيت
2: نحب نعمل قبل العطلة.
0: أي تفرهيد مثالش الحاجات اللي تحب تاخوهم.
2: نمشي البيسين الفيلم ألعب بالماء المسكرين للبحر. ألعب.
0: فوالا ماما جيتك خففي شويه بلاصه مسكره فيها العاب نجمو نحطو في الدار يعني نحطو بانو
2: متحمي.
0: ملي شنو نعملو؟
2: اقصد لك الدرجيحه على مسكره.
0: انا فهمت بالغلط. نسخيل ماما جاتك سهله بلاصه مسكره فيها العاب وفيها ما قلت بانو ما شويه العاب وجونا محلي. باهي ميسالش باهي ننظرو في الامر ميسالش ننظرو في الامر. باهي صديقي فهد انت شنو تحب؟
1: انا نحب يعني مثلا نحطه البيسين في الدار ونحطه مع لعب كبار مثلا هك فسطح
0: فسطح. ماما جاتك خفافي هذه تنجم تعملو كيف في العشية مخر كيف فما الشمس فسطح وقلو في الصباح بكري باهي فات خطر في القايلة ما نجموش فسطح نتعديو قغية باهي اما ميسالش تفرهيدة ما مش ماكش قابلها تحب فسطح في النهار
1: حفيصة
0: وتحب فيسا زادة فادي حب تو تو بيه تو برنامج صغار نحاول نعمل كونسيبت جديد نعمل بيسين في استوديو هكا ونعمل البرنامج منه هكا مع احنا عنا اللون الاصفر هكا لون الشمس نزيد شوية ازرق هكا ونعمل جوة
2: عندي انا بيسين
0: هكا هو ملي نعمل
2: البارح زادة عبيت بانو قعد
0: صحة لينا صحة لينا ملي تفهمنا الكونسيبت ان شاء الله الموسم القادم تاع برنامج صغارنا في الصيف نعمل الكونسيبت هذا نجيبو بيسين وشوية ازرق هنا ونحن عنا اللون الاصفر شمس ونجيبو شوية العاب ونشيخو
2: اي
0: ونتفرهدو في بالكم انتم محليكم برشا
2: عايشك
0: ونحن في ساعة تعدى الوقت وفي
2: برسمي
0: اي مرة جاي نعمل حصة اخرى باي نحكيو على برشا حاجة اخرى
2: باهي
0: يلا يا ميزانين على شكون تحب تسلموا ريناد على شكون تحب تسلم
2: ماما بابا والكلهم
0: والكلهم اللي يعرفوا ريناد صديقي فهد على شكون تحب تسلم
1: على الناس الكل
0: شكونهم الناس الكل هذو شكونهم
1: يعني صحابي نعرفهم الناس الكل
0: احباء فهد متابعين فهد نسلموا عليهم برشا باهي ديما انت هكا فهد محلك يقولوا لك انت محلك برشا وخاصه كي تلبسين المرايات هذه نتاع الشمس ياسر تولي محلك برشا هكا ستايل ودنيا وفاشن وبرشا جو اليوم محلكم وانا نحب نسلم عليكم برشا
2: عايشك
0: ونسلم على صديقنا وليد الريفي ونسلم على صديقنا ضياء ونسلم على صديقنا محمد عنتون ونحب نقول لهم يتبعوا برنامج اذاعه الشباب برنامج صغارنا وكل البرامج من بعد فما برنامج صديقتنا فاطمة وصديقتنا سهي باش يعملوا برنامج تاع كبار ومعاهم زادة الكوتش زادة حنان الساحلي نسلموا عليها تسمعوها بعد شوية وتعطينا نصائح اما خاطر احنا بالطبيعة
2: باش تحكي زادة هي
0: اي باش تحكي باش تحكي اي اما هي تقول نصائح ونحن نعملوا عكسهم في استوديو في برنامج صغارنا انت ماما قول في الكبار حاجة نتاع الكبار ونحن نعملوا العكس نتاعك باهي يلا الى اللقاء يا احلى الاصدقاء قول مع بعضنا باي باي
2: الى اللقاء يا احلى الاصدقاء
0: باي باي
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
8: دباير صايح وأنسب الوجهات
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
10: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
13: شعل الحماس وعيش الإحساس
14: وعيش الإحساس
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة
16: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
19: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية
20: نعيش معاك الحكاية
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
22: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
23: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
25: تسمعوا التونسي
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
26: عد الموجتك وصيف معانا
27: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
28: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
29: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
30: موجز الأخبار
0: موجز الأخبار، أهلا بكم. شركة النقل بتونس تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقع الإلكتروني بداية من 12 أوت الجاري ولغاية 8 من سبتمبر المقبل. وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليه بواسطة اسم المستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عملية التسجيل. كسوف كلي للشمس يشهده العالم في ظاهرة فلكية، حيث يعبر يوم 12 من أوت الجاري ما يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس. احتفاء بالذكرى السادسة لتأسيسها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم أمسية أفتر وورك في 12 من أوت الجارية بالعاصمة، يحضرها حوالي 300 شخص من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة. وتهدف هذه البادرة لخلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تطلق في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة المرأة والطفولة وكبار السن. تتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة التي تنتظم من 11 إلى 14 من أوت الجاري بدوز ببرنامجان يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والتنشيط مع تخصيص نشاط صباحي يومي للأطفال، وفق ما أكدته ممثلة هيئة المهرجان بركة بن منصور. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: وظيفة نورمالمون اليوم انا راه ممكن تغيب هكايا وكل
1: تحب
0: هكا تعمل زعما زعما ضيفها
1: نضيفوك فنسالوك اسئله كيما الضيوف الكل شنو محضرتنا في الانسوليت شنو محضرتنا في الموضه في البنية بالشعر والبشره
0: هذا كل عنايه بالشعر ولا اي العنايه بالشعر والبشره ردوا بالكم الشمس تعملوش كيفي واللي تكحلوشها
1: مثل شديده بصمه الصيف
0: فما مناطق ياسر محليهم في تونس يفو ان بروفيتي تهز صغيراتك بحاجه قليله على الاخر وتنجم تستمتع بالبلايص هذوما وتنجم تمتع اقاربك واصحابك وعائلتك باش انك تحسك تخرج هكا من الموندو اللي كنت فيه تعمل رحله تعاود ترجع
1: باللي نكتشفوا في تونس باللي نمشي وندور وجهات ديما فما بلايص مزيانين برشا ما جاتنيش الفرصه ان نكتشفوهم واللي ما يتكلفوش معني واحد يقول لك الصيف يحب له برشا فلوس راهو مش الصيف وتلا مش كله باش نمشيو للزوتيل ومش نفرهدو صغارنا كان غادي تنجم كونجيك نتاع 3-4 أيام تنجم تهزهم البلاصه مزيانه ما تصرفش فيها برشا وتنعطيو دي بلان وين نجمو نمشيو سينا مع كوتش علي تريكي فقره جديده موضوع جديد باش نهتموا بصحتنا
0: بالطبيعه
1: و
0: كيما العاده المدربه حنان الساحلي باش تكون معانا ديجا حاضره وتستنى في تستنى في الوقت اللي باش تتدخل معانا ديما نصائح على روحك وعلى صغارك وعلى العائله اللي انت معاها والعباد اللي انت معاهم الانفيرونمون اللي انت داير بيك قديش ياثر فيك وقديش مهم انك تستحفظ على روحك في سواء كان في الصيف ولا في الشتاء خاطر احنا نحسوا روحنا عندنا انرجي كبير في الصيف ومن بعد في الشتاء عرفتك اللي تسيي تبخل تولي في سوبات هكا حتى
1: سوبات الدب
0: صحيت بالضبط الوغ كو من الاول من الصيف تبدا تستحفظ على روحك تستحفظ على الانرجي نتاعك باش تلقى روحك في الشتاء في فورما
1: كيفاش نجمو نعملوها هذيا اكيد نصائح مهمه بخليف هذيا باش نسمعوا برشا موسيقى تقعدوا معانا حتى ختام حصتنا اليوم اللي نبداوها توت سويت مع الموسيقى

0: بلس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلس مره اخرى. ديمانش بلس اللي اليوم من توا حتكشي الماضي ساعه ناخذوا لي روبريك اللي استنستوا بهم اللي معانا في الصيف هذه الكل, واللي بيان سور منهم انرجي بلس مع المدربه حنان الساحلي اللي معانا من اول الصيف. اهلا وسهلا مرحبا بك حنان.
1: عسلامة صباح النور, شنو احوالكم؟
0: تكونوا بخير؟ الحمد لله الحمد لله لاباس. قبيله واحنا نحكي وعلى روبريك ونحكي وعلى شنو ما الحاجات اللي معناتها مهمين في حياة الإنسان وحياته النفسية, هو الانفيرونمنت, هو المحيط اللي داير به العباد سواء كانوا من العائلة سواء كانوا من الأصحاب, شنية تأثيرهم على نفسية الشخص. مش صحيح معناتها اللي احنا نجمو نعيشو وحدنا, دونك فورسيمون باش نعيشو مع عباد شنو هي التأثير وشنو هو اللي لازمنا نعمله باش واحد يستحفظ على النفسية نتاعو, على الصحة النفسية نتاعو بيان سور. اللي ولا موضوع مهم برشا وقاعدين نحكيو عليه العباد الكل, ولينا نعطيه
2: لازمنا نبعدو على الناس السلبيين ولازمنا نكونوا ايجابيين. اما فما ناس وحتى وكانوا سلبيين ما نجموش نبعدو عليهم, يعني فما ناس اللي قرب لك ياسر اي ما تنجمش, فكيفاش نجم تحمي روحك منهم وانت اوبليجي انك تقابلهم؟
1: اول حاجه حبيت نقولها اللي اول يعني انتوراج يعيش فيه الانسان هو اكيد المدرسه الصغرى اللي هما يعني والدي اللي هما والدي واللي هما خواتو والاقارب, معني اقرب الناس لي. دونك ديما الطاقه باش ناخذوها اكيد من العبيد اللي قريبين لينا, سورتو من بابا وماما. هذا نحكيوا على الطفوله. بالنسبه لمباديك احنا باش نخرجوا ديجا الانتوراج نتاعنا باش نتواصلوا سواء في المدرسه او في الكوليج ولا في الفاكولتي, احنا ديما نحاولوا حتى وكان الاخر يكون عنده دي بوين نيجاتيف ولا يكون يعني كيما نقولوا بين قوسين ديما نقولها انسان سلبي, نحاول ما نقولش نبعد عليه, خاطر احنا كيما نقولوا الانسان هو ما يكمل الانسان كان الانسان, احنا اون بيزوان دو لوتر. اما نحاول باش ناخذ منه الحاجات الايجابيه نخلي السلبيه, نحاول ما نرفضش الاخر, نتقرب منه ناخذ اكيد هو عنده حاجات باهيه ناخذ الحاجات الباهيه وما ناخذش الحاجات الخايبه.
0: كيفاش سامحني كيفاش نعرف الانسان هذا سلبي والا لا؟ خاطر مثلا لعبه الكل تعيش مشاكل دونك ساعات يقول لك يا خويا ما عنده برشا مشاكل وقاعد يحكي عليهم ويفرغ في قلبه, وش بيك انت تحكي عليه هكا؟ معناتها كيفاش انا نعرف للانسان هذاك سلبي والا ويضرني معناها والا ماهوش سلبي عادي
2: ولا جوست يفرغ في قلبه ولا خاطر كيما نفرغش قلبي لك انت وما تستحمليش شكون باش يتحملني؟
1: بالنسبه للانسان يكون توكسيك ديجا يعني اوتوماتيكمون انت باش تعرفوا, خاطر حتى كي باش تقعد بجنبه باش تقعد تحكي معاه ديما الحكايات نتاعو الكلهم ديما كلهم سلبيين, ما فماش حتى شويه يعني امل ولا شويه تفاؤل, ديما حزين ديما. هما نحكيوا على الفئه اللي تكون معناها انسان سام, ما نحكيوش على اللي عندهم ديبرسيون, هذوكم الفو لاكسبتي اوتوماتيكمون لازم نعاونوهم. نحكي على الانسان اللي هو في كامل يعني وعيه لكن هو تربى في بيئه ياسر توكسيك ياسر سلبي ياسر منغلق على ذاته, ما يضحكش ديما في ساعة ما يتغشش ما يخش الأمور يعني بتلقائية, ما يضحكش معاك ديما يحكي لك على مشاكله. بو احنا كما انت قلت لازمنا نأكسبتيو الإنسان اللي عنده برشا دي بروبليم ونحاولوا نعاونوه, اما بذكاء مش انت هنا باش نقعد بحذاك باغ اكزومبل ساعه كامله باش تحكي لي, فما تحكي لي نسمعك شويه ضحكه نقعدوا نحكيوا على حاجات نجموا نعملهم في المستقبل بوزيتيف, معناها مش نقعدوا ندوروا في حلقه فارغه في نفس السوجي التوكسيك هذاك.
0: اسكو العباد تتبدل تولي نجم انسان يكون لباس عليه ويولي توكسيك من بعد؟
1: بيان سور, سورتو اذا الانسان يعني عاش في بيئه توكسيك والا انسان معناها تعرض لحاجات ياسر تقلقه في حياته تعرض الاكتئاب تعرض حتى القلق يعني عادي سي نورمال الانسان هذاك باش يولي توكسيك من غير ما يشعر. دونك اي احنا اذا شفنا انسان كان اون ايتا نورمال انسان محلاه اوبتيميست فدليك ضحك تو دانكو انسان هذاك ولا توكسيك ما عادش يفدلك ما عادش يدخل روحه ما عادش يقبل حتى النقاش يولي ايبر سنسيبل. نحاولوا هذاك نسمعوه سورتو كي يبدا في الفامي نحاولوا نقربوا له نحاولوا الفوافوار معناها كيما نقولوا في اهل الاختصاص باش يخرج من الدوامه اللي هو فيها, خاطر احنا راهو اذا هو الانسان توكسيك كيما نقولوا برشا برشا راهو اكيد ماهوش سام ماهوش نورمال راهو عنده دي بروبليم وصلت له انه دي بروبليم سيشيك اكيد الفو لي تريت. سانتي
2: مش نبعدوا عليه معناها
1: بيان سور لي منبعدوش
2: عليه ابعد على التوكسيك
1: لي ابعد على التوكسيك انت تنجبد عليه بذكاء مش تبعد عليه يعني توتالمون كيفاش انا انسان صديقي والا انسان يقرب لي عنده دي بروبليم هو ديجا عنده دي بروبليم لازمنا احنا نحاولوا باش نعاونوه باش نشوف انه يخرج من الدوامه اللي هو فيها كان احنا باش نبعدوا عليه 100% وباش نخليوه احنا شنو بعديك باش يولي هذاك باش يولي عنده ديفيكولتي اكثر توصل حتى نعرفوا احنا لوين توصل
0: هو لا كيستيون هذه الانسان اللي يكون لاباس عليه ومن بعد تفيق انت قريب منه انه هو تبدل ولا توكسيك اسكو فما عباد دو ناتور ils sont toxiques معناتها من اصله معناتها على خاطر تلقى عباد تتغذى من كل توكسيسيتي هذيك معناتها يحب يحطك بحذاه باغ اكزومبل معناتها يحب يحطك بحذاه ويلا
2: يلعب دور الضحيه زيدا
0: فما شكون يلعب دور الضحيه فما شكون يلعب دور الجلاد معناتها اللي يبدا يعذب فيك وهو يستقات من كل الانرجي والحاجات اللي تعملها
1: خليك تحس بالذنب باغ اكزومبل مثلا سورتو احنا ديجا العباد اللي يكونوا معناها توا دي فيكتيم للنارسيسيك احنا سوجيج بدنيه معناها بين قوسين هما اللي العباد الطيبين برشا العباد اللي يرميو رواحهم العباد اللي يستقبلوا العباد اللي يعطيو هذوكم توا ديجا لي فيكتيم دونك نحاول السوجي ديجا حكينا فيه احنا لا سيمين ديرنيير نحاول قد ما ناخذ قد ما نعطي حتى في المشاعر مش لازم نحكيو على الماده ولا اي حاجه في كل شيء قد ما ناخذ قد ما نعطي ما نكون حتى كان انا الانسان هذاك سواء قريب لي ولا سواء قلنا يعني ام والا فام والا امي والا بابا الام والبو ذاك حب وحده اما سورتو الطرف الاخر نحاول ديما قد ما قد ما ناخذ قد ما نعطي انه فو با اكزاجيري
0: فوالا وهذا ديما حتى في ديننا لازمك يقول لك تكون وسط معناتها هذاك علاش حاجه باهيه في كل شيء في الماكلة في كل شيء اخر سؤال باش نجمو زاد يكون عندنا مواضيع اخرين خاطر سي تري امبورطون كيفاش انسان توكسيك في عائلتي معناتها ينجم يكون الام ينجم يكون الاب ينجم يكون الخو ينجم يكون الزوج ولا الزوجه اللي من الاول ما كنتش فايق والا ما كانش عندك رؤيه واضحه ومن بعد لا غالب لقيت روحك معارس من بعد تفيق اللي هو بعد ما قريت
1: ديجا بعد هما يظهروا ما يظهروش من الاول
0: اكزاكتومون دونك تلقى انسان توكسيك والله شوف فما ديما صحيح يظهر من بعد والا لا فما عباد عندها القوه والجهد وكل باش تقول لك ايا سي اون غولاسيون مهما يكون شنيا نوقفها مي فما دي غولاسيون اللي ما تنجمش توقفهم الوالدين الخو الولد الصغير زاد نجم يكون صغيرك توكسيك راه مش كان الكبير ينجم يكون صغير توكسيك دونك كيفاش نعمل باش نستحفظ على روحي في الحالات هذوما
1: اول حاجه سي ديجا هي اغيديتير لكن امبليسيت كاسكو سافو دير معناها
0: مش في الجين
1: في التربيه معناها اذا ان انفون في الدار ديجا هو توكسيك سي تادير والا عنده يعني كيما نقولوا الغطرسه والكبرياء واللي هو لا حدود احنا لازم يكون عندنا هكا ان بو بريتونسيو لكن في البوزيتيف هذاك يرجع يا اما البو إلا الأم عاش في بيئة فما بو إلا أم هكاكا
0: أوكي
1: هذه بالحق مسلمة كيفاش احنا لازمنا بون هو صغيرك انت لازم تقبله كيف ما هو
0: معناتها تقول لي انا ماخذ راجل هكاكا ويزيد ولدي يطلع هكاكا اسمح اسمح وقت
2: بالحق معناها افورس اللي صغير يرى امه ولا ابوه ديما يتشكي وانا تعب خليني رايد ما نحبش نحكي يولي هو زاد يقول فينا فيهم
0: في بيدهم نفس الكلمات
1: هي بيئه صغرى احنا قلنا ديجا هي مدرسه صغرى صغيرك على ما تربي وصغيرك على ما يراه ريت صغيرك
0: وراجلك على ما تسنسوا كملك المثل
1: ريت الصغار بالنسبه بالحق راهي قاعد يراه في امه وفي بوه اذا خويته كبار بيان سور اما الام والبو راهو انا اذا عملت اناكت قدام صغيري راهو باش يعاودها الكلام مش باش يتبع كلامي بالحق اذا انت عملت حاجه بوزيتيف مثلا انت تعمل في ديزاكت في الحومه هكا متاخير ناخذ اكزامبل معناها به راهو اوتوماتيكمون باش يطلع هكاك اذا انت عملت حاجه نيجاتيف اذا مثلا احنا نلقاو ديجا في المجتمعات نتاعنا وفي لي فاميلي الكل مش نكونوا احنا عامين اما الحقيقه لما جوريتي اذا تلقى البو عنده بين قوسين معناها عنده هكا شويه انحراف شويه اذا ما كانتش الام من الاول صارمه وما عرفتش تحتوي هكا بذكاء وتتبع وتكون واعيه وتكون قاريه وتكون معناها بريدونت على الصغير هذاك راه باش ينجرف اوتوماتيكمون
0: هو نعطيك اكزامبل اقل برشا من هكاك احنا نقولوا للصغار نسيب التليفون الله كو شوف انت روحك قداش تبدا حاطط ولا وانت في التليفون وقداش من مره تشوف في الفيسبوك وتتفرج. انا الحق معناتها غمارك ولدي كي نخرجوا ولدي كي نخرجوا ساعات القهوه انا وياه يقول لي ماما انا نحي التليفون عند قلنا باش نقعدوا انا وياك نحكي سامحني
2: اكزامبل نتاعك ايجابي على الاخر. انا تلما نقول اي ظهري في الدار بنتي صغيرك النهار قلت او ظهري في حالي ظهر شكون وقتاش صار له ظهري
1: مازالت صغيره
2: قلت لها جيب لي حاجه من الكوجينه قلت اي ظهري
1: يعملوها عاد مراهقين خاصه
0: شكرا لك المدربه اللي معنا حنان الساحلي حكينا على الانفيرونمون قداش ياثر على الانسان وعلى صحته النفسيه. يلا من بعد شويه احنا باش نكملوا لي روبريك نتاعنا اما خليكم مع الفن راجعين.

0: تك تك تك تك تك قاعدي تك تك قلك قلبه. مرحبا بكم الكل، مرحبا باللي معانا. يلا باش نمشي وتوا الايكو بلس.
1: ايكو بلس
2: في ايكو بلس. في الصيف عادة ما نحكيو على البحر، على الشواطئ، على استدامة البيئة البحرية، خاطر المصطفين ونعرفوا التصرفات نتاعهم وحكينا عليهم برشا هذوما. ولكن نلقاو روحنا لازمنا نحكيو على الأشجار، لازمنا نحكيو على جبالنا، على غاباتنا، خاصة انه في كل صيف تقريبا، وهذا مش في تونس بركة، في برشا بلدان في العالم، الحرائق تاكل متاكل هكتارات من غاباتنا. أما البلاد اللي يحبوها أولادها، الأولاد اللي يحبوا بلادهم ديما خضرة، تتحرق شجرة يزرعوا لها عشرة. هذا اللي يعجبني برشا في جمعيتنا البيئية، في الناس اللي يقولك ميسالش اتحرقت وين تو نعاود نزرع. حكينا لحد اللي فات اللي ما نجموش نزرعوا توا، لازمنا نزرعوا كان بعد عام وإلا عامين. هكا قرينا وهكا شفنا أي، وهكا قالوا المختصين. ولكن في الوقت هذايا شنو لازمنا نعملوا؟ هل لازمنا نمشي وننظفوا جبال الغابات؟ هل لازمنا نخليهم كما هما حتى الطبيعة تنظف روحها بروحها، وفما أشجار تعاود تخلف وحدها؟ لازمنا نمشي ونسقيه مثلا؟ هذا اللي باش نشوفوه اليوم مع جمعية متطوعون للتشجير، ومعنا رئيس الفريق سي زياد البسيلي. مرحبا بك سي زياد، أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بك. اللي حكيناه في الاوف انا وياك مهم جدا، وذاك علاش ماذا بيش نعودوه قدام المستمعين. الناس اللي قلوبها على تونسنا الخضره ويحبوها ديما خضره، ويقول لك انا توا نقوم ونمشي للجبل ولا الغابه الفلانيه ننظف ولا نزرع، ولا شو نقولوا لهم؟ هذوما تريثوا ولا تتسرعوا؟
3: بالضبط بالضبط، تريثوا ولا تتسرعوا. بالحق خاطر مهم برشا، وأن الطبيعة تاخو تقوم بدورها الفترة هذه بالذات. التربة معناها سنسيبل شوية بحكم بعد الحرائق اللي صارت. أهم شيء زاد الإدارة الغابات والناس المختصة وكل يحميوا البلايس اللي تحرقوا بالباهي بالباهي من الرعي الجائر ذاك. ثم ناس تسرح ليل ونهار بين قوسين. فهذه أهم حاجة لازمها تصير الفترة هذه.
2: أي فسرنا النقطة اللي حكينا فيها قبيلة سي زياد، علاش لازمنا نعسوا على الغابات باش ما يدخل لهش المواشي، ما يدخلوا لهش.
3: بالضبط، هي الطبيعة باش تاخذ توا الدور نتاعها اللي موكول لها. في انتظار وانها تصير معناها تساقطات معناها نتاع امطار الفترة هذه، واحنا داحمين ان شاء الله مقبلين على خريف قوي ان شاء الله. كيف تصير الامطار وكل بالطبيعة فما انواع نتاع بذور باش تعاود يصير لها كيف الشوك هذا، الصدمة مع الحرائق وكل، فتعاود من أول جديد تبني روحها وتطلع وكل، خاصة بالأمطار هذه. والأهم من هذاك الكل بعد وقت اللي تطلع النموات الجديدة وكل، مهم برشا وأنه نحميوهم من الرعي ونتاع الأغنام وكل. بعد بالطبيعة مش نشوفوا فما برشا أماكن في الجبال وكل باش تعاود تطلع، وتعاود نشوفوا الكليل، نشوفوا الصنوبر، نشوفوا معناها برشا حاجات اللي تحرقت وتأسفنا عليهم الناس الكل. معناها نتصور أنا نأكد لك تونس كاملة، معناها مش حتى اللي ما عندوش علاقة بكل بالطبيعة وبالبيئة راهو باش يتأسف كيشوف المنظر هذاك اللي صاير وكل. بشي مش تعاود تحيا منه الجديد الجبال بحول الله بشوية بشوية. من بعد وجهة نظري أنا أنه إدارة الغابات واللي مسؤولين الكل يشوفوا معناها البلايس اللي وقع الإنبات متاحها ومشيت بطبيعتها وكل هذيك، باقي نواصلوا في الحماية متاحها من الغنم وكل شيء. والبلايس اللي تحرقت وتضرت بالباهي معناها باش يقع نعملوه كيف نعملوا كيف الجرد مثلا هكاك. البلاصه هذيك نجموا معناها الجمعيات والغابات وكل يقع نعاودوا نغرسوها من الجديد. فهذا هو اللي نجم يصير معناها الفتره هذه بالذات بعد الحرائق وكل.
0: معناتها سي زياد تقول انت نخليه الطبيعه ترجع كيف ما كانت تفهم روحها ومن بعد نعاونوها بالامكانيات من بعد شويه معناتها نخليوها ساعه هي تعاود تسترجع قواها ومن بعد احنا نعاونوها في البلايص اللي ما نجمتش تطلع ولا اشجار ولا حاجه كيف ما هكا هذا هو المفهوم تاع الفكره نتاعك. اوكي فهمناها. اوكي
2: باهي بالنسبه للمتطوعين سيزياد فما اللي قلت لك هكا يتحمس ويلموا بعضهم مجموعه ويمشيوا باش يزرعوا هم يعرفش شنو اللي يتحرق غادي هل هو صنوبر ولا فلين ولا كاليتوس ولا فباش يمشي يزرع اي نوع متاع اشجار ولا مشيت عرضوه ولا شريهم ولا اللي هو هل مهم جدا انه البلاصه اللي تحرق فيها الفلين يعاود ينبت فيها الفلين
3: بالضبط. اي هو ذاك علاش معناه في الوضعيه هذه بالذات ما يلزمش تسرع بكل يلزم دراسه يلزم نشوفوا انواع الشجر اللي موجود قبل ما يتحرق الانسان معناه المتطوع ولا اللي هو ما يعرفش شنو اللي كان موجود قبل معناه قبل ما تتحرق الغابه هذيك. وفما انواع نتاع بذور معناها تحب لها شويه وقت باش تطلع وتعاود تنبت وكل فما العروق نتاعها اللوطه معناها هابط اللوطه بالباهي مع الوقت ومع الامطار وكل باش تعاود تطلع من اول جديد. فالمهم برشا وانه قبل عمليه الغرس يصير تنسيق بين الغابات وبين خاصه اللي موجودين في الجهه هذيك نتاع الجبل اللي تحرق وكل نشوفوا شنو نوعيه الشجيرات بالطبيعه اللي باش نعاودوا نغرسوهم وكل من بعد مش بالسهل اللي تصور انت جبل يبدا كله في الليل نجي انا مش نغرس في جاكرن ما تجيش معناها
0: أيه. اسكو فما عملية تنظيف مثلا نجم تصير مثلا يقول لك واحد ولا فما برشا فحمت الأشجار وكل اسكو فما عملية تنظيف نجم نعملوها كعباد متطوعين يحبوا يعاونوا وإلا إيفو ميو تخلي الطبيعة كيف ما هي حتى إذا كان فما حاجات توا معناتها التربة يمكن تغسلهم والمطر تغسلهم والتربة تاخذهم وتبصر بهم وإلا نجم نعملوا حاجة وإلا إيفو ميو ننتظروا
3: ننتظروا بالحق خاطر هو توا اللي في بالي انا فما في اماكن في غابات الامازون وكل يحرقوا فيها عمدا باش ياخذوا كل الرماد هذاك وكل الفحم هذاك يقوي التربه معناها اكيد فما منفع معناها باش تصير من بعد وكل مهم برشا وانه يصير التنسيق بين الغابات وبين المتطوعين وبين اي واحد باش يتدخل توا الفتره هذه في الجبال وكل مش سهلة بكل معناها خطر فترة حساسة بالباهي للغابة في حد ذاتها
0: للغابة فهمت. نعرف اللي فما برشا فنانين وبرشا عباد معروفين ومشهورين أطلقوا حملات وبالفعل الأماكن معناتها العباد المختصين قالوا لهم لا ما تعملوا حتى شيء
2: إدارة
0: الغابات بالضبط قالوا لهم ما تعملوا حتى شيء نفس اللي قالوا لنا سيزياد.
2: دونك سيزياد الجمعية متاعكم مش قادة تعمل بريود هذا قبل ما يعيطوا لكم للتطوع
3: باهي هو احنا رانا موجودين من قبل الحرائق
2: اي طبعا
3: من قبل ونحبوا بالحق معناها ناس غيوره على بلادها وتحب الرسمي تحب وقت تمشي في الطريق ماذا بها طرقات تونس كلها على اليمين وعلى اليسار معناها
2: خضره
3: شجر وخضره وتعطينا الريحه البنينه نتاع الكلاتوس وقت تصب المطر وقت والصنوبر زاد وقت يتعدي الواحد في الغابه وكل فاحنا موجودين متطوعين ناس متطوعه ما عندناش حتى غايه اخرى غايتنا الوحيده هي نشوفوا بلادنا معناها في صوره خير برشا خاطر هي بالحق كانت خضره وباش تبقى خضره وترجع خضره باذن الله
2: ان شاء الله.
3: موجودين على الذمه في كل بلاصه معناها صار فيها الحرائق وكل رانا موجودين على الذمه. مهم برشا وانه يصير التنسيق كما كنت نحكي من الاول مع الغابات ما نجموش احنا يصير فما تسرع وكل غرسنا انواع كثيره معناها نتاع الشجر غرسنا الخروب غرسنا الزيتون غرسنا حتى بين قوسين حتى البوصا غرسنا في اماكن مو معناها
0: قول لنا وين قول لي وين قول لي وين باش وقت البوصا نمشي نعمل طله قول
3: لي امس والله متعدي من بلاصري شفت اولاد متشعبتين في سور هكا في بلاصه وبين قوسين ياخذوا في الخوخ
0: في الخوخ
3: معناها باش فغرسنا معناها الشجره المناسبه في المكان المناسب نغرسوا الشجره معناها المثمره معناها تكون في بلاصه محميه وبالحق معناها ما تأثرش ما تقلقش المترجل. احنا الأرصفة متاعنا في تونس للأسف معنا أغلبها ما عملوش برنامج
0: الشجرة
3: ما عملوش برنامج للشجرة كل شيء عملوا له برنامج للشجرة للأسف ما عملوش برنامج نحاولوا باش ناخذوا بلاصه معاهم مثال حتى اذا كان ما تكونش خروبه نجم حتى
0: بلاصتنا
3: صغيره وحده كل مثالش خاطر بالحق راه مهم برشا وانه تبدا ترجع الشجره موجوده في وسطنا لأنا راه ناقص خطر تو
0: هي مش هي سامحني مش الشجره اللي في اللي ترجع في وسطنا احنا خدينا لها بلاصتها معناتها رجعوا لها مكانها ومكانتها في ال... في ال... في البلاصه اللي احنا عايشين فيها معناها
3: بالضبط بالضبط اي بالرسمي بالضبط غرسنا نغرسوا الشجره المناسبه في المكان المناسب غرسنا البونسيانا غرسنا الجاكرند غرسنا البراكيكيتون هذه نوعية معناها متحملة بطريقة كبيرة برشا للقلة الماء والسخانة الكبيرة وبين قوسين نحن سنا غرسنا عملنا حملات في وسط الصيف وفما حملة من الحملات عملناها غرسنا قمنا بها قبل نهار من الموجة متاع السخانة هذه اللي صارت الموجة الكبيرة اللي صارت فما تخوفات وعلاش وعلاش أنا رأى في كل وقت يزمك تغرس اغرس مع أنا رأى ناقوس خطر يلزم تغرس والعناية أهم الغرس احنا هذه في الجمعيه متاعنا قاعده وانك بعد ما نروحوا من الغرس وناس تصور يا باي يا ندري شنو بعد ما نروحوا تصير فما وقت تبدا الخدمه متاعنا خدمه الجمعيه صحيحه اللي هي المتابعه انك تتابع الشجره وين مشات وين وصلت وشنو اللي صار لها فهمني فمهم برشا انها قبل ما نخمموا في الغرس نخمموا في المتابعه متاع الشجر اللي باش نغرسوا
0: هذا هو اللي شكرا لك سي زياد كان معنا سي زياد البصلي
2: البسيلي رئيس فريق متطوعون للتشجير تكون لنا معكم مداخلات اخرى باش نتبعوا النشاط نتاعكم وشكرا لانكم متطوعين شكرا لانكم غيورين على البلاد هذيا اللي بليش بكم والناس اللي كيفكم ما تقعدش خضرة شكرا لك سي زياد وهو منذ ايام نهار الاربعاء تقريبا في إطار نهار 6 أوت في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصا على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومة البيئية فريق فني مشترك قام بمعاينة الموقع عن قرب في البلاصة اللي تحرقت في غار الملح قاموا بتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق ووضع خطة طريق عملية متوسطة المدى باش تحمي التربة من الانجراف حصر المساحات المتضرة وتحديد التدخلات الفنية العاجلة والضرورية لتهيئة الموقع هذا اللي كنا نحكي فيه تقريبا فالمختصين قاعدين يعاينوا باش يعرفوا وقتاش التدخل وكيفاش التدخل وأكيد تو يعلموا كل الجمعيات المتطوعة باش تخدم الناس كل مع بعضها
0: باهي احنا نمشيو للفن تو دو سويت ومن بعد راجعين بعد 11:30 وين باش تسمعوا الموجز وراجعين

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في العرب 10 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية العربي آسيا، وذلك تحت إشراف وزارة المرأة والطفولة وكبار السن. اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى الأحد 16 أوت الجارية بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وأكثر من 300 طالبة وطالب، وذلك وفق المدير العام لديوان الخدمات الجامعية الوسط محسن الفازع. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان تواصل تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة بالأنشطة الصيفية لشباب المؤسسات الشبابية القارة والريفية بولاية زغوان، والتي تنظم خارج ولاية زغوان وينتفع بها حوالي 250 شاب وشابة. تظاهرة سينما على الشاطئ تنتظم بالمنستير من بداية من يوم غد وإلى غاية 12 أوت الجاري لتقدم مجموعة من الأفلام والورشات التنشيطية والتوعوية على عدد من الشواطئ. التظاهرة تهدف إلى جعل السينما لغة للحوار ونافذة للتفكير، وتهدف إلى تسليط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية راهنة من بينها أهمية المحافظة على البيئة البحرية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية. استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستستضيفها مدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل، المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات يفوز وديا على نظيره الجزائري في المباراة التي احتضنتها أمس قاعة الحمامات. وفي أخبار العالم، يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى على حد تعبيره. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وأن استراتيجية الإيران الحالية هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط طهران. من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن ظروف راهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسويات القضايا عبر المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
3: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: نصيف زيتون يغني لنا على الحلوة اللي توصلنا ل 11:49 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. توا وقيت باش نمشي ونحكيو على صحتنا في صحة وفرحة.
1: صحة وفرحة
0: وكل عادة والعويد كنحكي على صحة وفرحة. نقولوا كوتش علي تريكي مرحبا كوتش.
2: باقي عصام فاطمة عصام مستمعي كله بون ديمونش اتو
0: وسوهي معاه
2: وعصام وسوهي زي مرحبا يا مرحبا.
0: نعرف اللي في الصيف ما نتقابلوش برشا انا وسوهي دونك يحكي معك واحد تقول لاخر سيغمارة وغايب يختي كونجي. انت كونجيك شنو حوالو سافا؟
2: والله سا ديغول بيان مادام سخانة نقص ولا
0: الحمد لله
2: كما نقولوا طقس يشجع التحويس يشجع انا مخوفيت
0: صحة صحة.
3: وتعمل في سبور ولا ماخذ كونجي؟
0: لا كيف
2: لا لا هذاك الاكسجين نتاعي
0: صح
3: خاطر نعرف ناس يعملوا في سبور ماخذين كونجي يا كوتش يا كوتش فما شكون ماخذ كونجي.
0: هاي بدات الصبة هاي بدات الصبة يا ربي
2: نشوف بعض نتفرجوا من الوجه
0: نغم الوجه سحب الصورة نجم تنحي التصوير نبيه. أهلا شنو باش نحكيه اليوم يا كوتش؟
2: أنا بوشك احنا جو صيف وكل شيء دونك فكرت في حاجة لايت باش نحكيه فيها اللي هي حاجة تبدأ تخرج في التقنية كي تعرضنا اللي هو السلطان الغلة.
0: سلطان الغلة هو
3: الهندي.
0: الهندي
2: معروف الهندي يقولك سلطان الغلة.
0: أي ميلة
2: الهندي مسكين نحسه أخوي مظلوم ياسر
0: برشا.
2: اولا ساعة هو حربي معناها ما يستحقش لهو يطلع وحده.
0: هاي
2: اثنين اثنين صابوا مرض كبير سيتو في ديزان كيما القروين كل تحرق منظره كانوا محروق وكل دونك اثنين قصة شوية الهندي
0: مش كان سناك حتى عم ناول وتعم ناول جيت كل الفيروس هاي فوالا
2: ايوا ثالثا انه الهندي صنعته مشوهة شوية تاكل الهندي تولي عندي كونستيباسيون كل شيء كنت مسكين خلنا ندفع عليه شوي
0: بيه بيه برش
2: المورال
0: بيه وخاصة أحباء الهندي في الصيف ينجموا يتمتعوا وهما مرتاحين البال أيوة
2: أي كان جا في بلاد أخرى عاملين له تمثال الهندي يلا الهندي نفسه في اليوم على 10 فوائد للهندي. الهندي من الحاجات الباهية فيه قلنا شو ديما كي تبدا الثمرة ولا نبتة حربية تطلع في دي كونديسيون صعب هذا دليل انه النبتة هذه بشوست على ريزيستي معناها هي فريمون معناها عندها فيها كما نقولوا دي بونيفينول فيها مضادات اكسده فيها معناها معادن وفيتامينات يخليها الياف قويه برشا انها هي تنجم تجابه المناخ القاسي تجابه قلة الماء دونك تكون منفعتها
0: أكثر.
2: بيه من الحاجات الباهية نلقاها في الهندي متاعنا هو أنه يعاون في خفض مستوى السكر في الدم معناه يعدله دونك بالنسبة للمصابين بالسكر النوع الثاني يعاونهم على خاطر الهندي راهو غني بالألياف القابلة للذوبان في الماء نسميها ليدروسوليد دونك حاجة باهية فهمت لو جينيرالمون اسم البكتينات والبكتينات هي زاده الى جيس كوم ان كوب معناها يقصوا
0: الشهية
2: يخليوك انت تاكل اقل هذه حاجه. اثنين الهندي يعاون زاده على صحه القلب والاوعيه الدمويه كيفاش هذا يخفض لنا الكوليسترول ال دي ال الكوليسترول الضار اوكي وزيد انه هو مصدر هام تاع بوتاسيوم دونك يعاون في توسعة الأوعية الدموية نتاعنا دونك يخفض لك زاد يعدل لك التونسيون نتاعك ويعطيك إحساس بالارتياح معناها كي تاكل كعبتين هندي من بعدها هكا إذا ستريس كان 9/10 يولي 6/5/10
0: باهي
2: هذا حاجة باهية. فهمت حاجة أخرى يقوي الجدران الأوعية الدموية نتاعنا على خاطر فيه الصبغات نسميهم بيتا لاين أوكي هذه تقوي البطانة الداخلية نتاع الأوعية الدموية نتاعنا دونك حاجة طيارة
0: باهي.
2: حال دخل فيتامين سكر فيتامين الهندي نقاو فيه فيتامين سي كمية محترمة فهمت لقاو أنه الناس اللي عملت دراسة لقاو أنه الناس اللي تاكل 200 جرام من اللب نتاع التين الشوكي الهندي مرتين في النهار علامة الالتهابات تنقص أكثر من اللي ياكلوا التفاح وإلا الفريز بنفس الكميات ونحكي هون على حاجات بيو وأنه وراء أنه شرب العصير نتاع الهندي بمقدار 200 ملي لمدة 8 أسابيع قلل آلام المفاصل عند برشا ملي يشكيو من آلام المفاصل يعني. هذه حاجة باهية حاجة أخرى الهندي يحمي الكبد نتاعنا. تم دراسة عام 2023 لقاو أن الهندي عنده خصائص يعني مضادة للأكسدة، تحسن من صحة الكبد وتخلي كما نقولوا احنا التغيرات اللي تصير في الكبد نتاعنا كما نقولوا يسون كونترولي بالحاجات المفيدة الموجودة في الهند، معناها حد ما يخرج على العصر. حاجة أخرى الهندي فيه كميات هامة برشا نتاع كالسيوم اي دوكو دونك يحسن من صحة العظام والأسنان نتاعنا. 6% من احتياجاتنا اليومية من الكالسيوم، 30% من احتياجاتنا اليومية من المغنيسيوم، دونك هذه حاجة مزيانة برشا.
0: ثلاثة كعبات هندي المغنيسيوم يكون طيارة معناها.
2: ديما خاطرش لا وشوف ربك سبحان الله معناها. 6% في الكالسيوم و 30% من المغنيسيوم، والغاسيو هو لازم يكون 1 سور 7 معناها كالسيوم مغنيسيوم 1 سور 7 معناها. هو هوني فوا 5 معناها باش يوريك رب خلق الشيء هذا مش هكاك. باهي حاجة أخرى تعزيز صحة الدماغ والإدراك اللي معناها لي شو اسمه المركبات البونيفيلولية هكا يقولوا بالعربي تعاون على تقليل الستريس أوكسيداتيف في الخلية العصبية نتاعنا، دونك يقلل من مخاطر الباركنسون والألزايمر. باهي زاد صحة العينين على خاطر فيه لي بيتا كاروتين، دونك هذا يعاون باش يحفظ شوية من لا ديجينيراسيون ماكولير ماكولار ديجينيريشن، وزاد من ظهور الماء الأبيض في العين.
0: باهي برشا
2: حكينا عليه بأنه هو منخفض السعرات، زاد كمعنى كعبة الهندي فيها 61 كالوري كيلو كالوري دونك وفيه 5 غرامات الياف، دونك يخليك تشبع أكثر ودوكو دونك تاكل أقل، ونورمالمون كي تاكل أقل تنجم تضعف.
0: معناتها كيف ما قال وليد معانا قبيله، يظهر لي باش نتعدى ناخذ سطل ونعمل كيف ما ناس بكري نهبطك السطل هذاك ونبدا نقشر وناكل ونقشر وناكل.
3: انا توا كنت باش نسال الكوتش قداش ناكلوا.
0: ايوا
3: انا حكيت على السطل
2: باش نخلي لك في الاخر.
0: ايوا
2: مازالوا خاصين نحكي لك عليهم اخرين. الهندي باهي صحه الامعاء والبكتيريا النافعه نتاعنا. ثم تجربه سريريه تعملت على 80 ادولت كما نقولوا، تلقى انه اللي يتناولوا مستخلص التين الشوكي مدة 8 جمعات زاد من وفرة البكتيريا النافعة في الأمعاء نتاعها ونقصت البكتيريا المسببة للالتهابات مع تحسن أعراض الجهاز الهضمي، مع اللي كان عنده قلق انتفاخات فهمت الماكلة تقعد هكا دونك تحسنت الأمور هذه. ونختم بالفائدة العاشرة هي صحة البشرة والشعر، لأنه نعرف الهندي تاو يستعملوا فيه في برشا مستحضرات تجميل. علاش؟ خاطر غني بالفيتامين سي والأحماض الدهنية الغير مشبعة، وفيه زاد فيتامين أ والمضادات الأكسدة اللي فيه اللي هي تعاون من تقليل من الإجهاد التأكسدي الناتج على الشيخوخة والتعرض للشمس. باهي نجيو تاو السؤال نتاع سهير، قال قداش ناكلوا من كعبة؟ شوف هنايا ديما أنا نرجع نقول كل حالة وحالة. أنا نعرف ديكار ثم ناس يشم ريحة الهندي ولي كونستيبي
0: يشموا
2: ثم ناس حياتهم كل كونستيبي، كي يأكلوا الهندي الترانزيت يتصلح يولي أمورهم واضحة، معناه يأكلوا الهندي باش ينحل كونستيباسيون كريمة. دونك أنت وضع أمعائك شنو أنت وقابليتك أنت وتاريخك مع الهندي. دونك لكن بالنسبة للإنسان عادي يحب يستمتع بالهندي بطريقة كما نقولوا احنا يستمتع به طوال الصيف معناها السيزون كاملة بين الكعبتين وثلاثة على أقصى حد يومين ما نفوتوش. نحاولوا زي ما ناكلوش على الخوي، خاطر بعض الناس اللي بيبان اللي في الهندي هذوك قد يسدوا لهم معناها الكولوم تاعهم، دونك يولي عندهم في بداية التبرز أوجاع كبيرة هذيك تنجم تجرح لهم معناها الغيكتوم تاعهم. دونك نحاولوا الهندي كيفاش ناكلوه من بعد فطور ولا بعد معناها يتخلط مع الماكلة اللي في كرشنا، فهمت؟ ما تجيش واحد وقت السيباري باش ما تاكلش بعضها كما يقول. ولا ما نكثروش الكميات، يعني مش نحط الطل ونتك عليه قال راجل بنين و...
0: أيوة مش كيف ما قال وليد معناها.
2: ايوا لو دوزاج تري امبورطون، هو الحقيقه غله مزيانه برشا ومسميه سلطان الغله معناها
0: سلطان يعني الغله
2: مش بتفدليك معناها.
3: مش نحكيو على البنه بركه
2: طيارة، فهمت؟ بالنسبة حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي النساء اللي ترضع و... و... وحوامل، الحقيقة ما فماش دراسات تقول أنه الهندي مفيد لهم. دو بريفيرونس درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما دام ما فيش حاجه تشجع دونك ماذا بيك انت ما دام في البريود هذه
0: ابعد. احنا اي كوتش احنا عندنا توا بوب، من بعد البوب عندي سؤال ليك. دقيقه بركه خليك معانا وراجعين.
4: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع مسرحية الهاربات، وذلك يوم الثلاثاء 11 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. تحصل هذا العمل على عدة جوائز في أيام قرطاج المسرحية وفي مهرجانات عربية عدة. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: كوتش علي تريكي معانا باش نسألو سؤال بيسك نحكيو على الهندي. فما يا كوتش خل الهندي، فما برشا عباد يستعملوا خل الهندي، بون مش طبيعي بيان سور، معناتها اللي موجود، فما بيو فما مش بيو، المفيد اسكو زاد صحي، عنده الفوائد هذوما، اسكو نستعملوه للعباد اللي عندهم مشاكل في الكولون، العباد اللي عندهم مشاكل في الهضم، العباد اللي يحب الضعف، والا ايفو ميو تاكلهم كعب. كوتش يظهر لي كوتش
2: طريقة معناها تخمير الغلة هذيك.
0: أيوة
2: جينيرال نحكي على البيو. السبيريت ولا خلينا نحكي لي شعر
0: هذاك اللي مين اللي في
2: هذاك الشعر وبيه الفحم يشوفوا حكاية يقرأ كيف على احنا الحم ودم بيان سور. لكن ديما شو نقولوا احنا كل سوا شو خل الرومان خل التفاح خل التمر خل العنب خل هذاك مغرفة ما ناخذوش سك أولا اثنين ياخذوا ديما نحلوه في الماء خاطر ما يحرقش كيما نقولوا البالون نتاعنا ولا الزفاج ولا
0: اوكي
2: خاطر فوالا مع الماء نجم نحطوه مع الشتمه مع الماكله نتاعنا فوق شويه مغرفه ثلاثه مغرفه تحب كبيره صغيره اي سا ساغيت لا وتقف غادي الحكايه. ما ناخذوش على خويا برشا ناس انا راه لي بادي بيلدر هكا يتبعوا في جماعه اليوتيوب
0: أي.
2: مثلا يشوفوا جماعة يوتيوب عاف تبيح تلقى بادي بندر معناه يضرب في كوكتيل متاع دي زغمان ودي تيرويد وكل نهار يبدأ الصباح ويحط مغرفة متاع خل سواء تفاح ولا غيره معها عصرة قارص وشوية ماء ويسفها
0: ويشربها
2: باش يحضر السيستم ديجستيف متاعه باش يستقبل ما باش يحسن الهضم. نقول له ديزولي مسيو على خاطر انت الحموضة متاع معطيك اقوى برشا من الحموضة متاع القارص والحموضة متاع الخل بالعكس انت ممكن كي تدخلهم على خويا باش تنقص الحموضة متاع معطيك دونك انت سينو سيغيان ابار انك تهري في البلعومة متاعك فهمت تهري في الاوزوفاج متاعك بتيتر واحد لكن على مستوى التأثير على الهضم وكل ما تعمل والو قال الديري معناها حتى شيء معناها هذا النظر دونك هذا امتيت اكزامبل عرشت علي. دونك الخل ديما ما ناخذوش سك محلول في الماء وماذا بينا من بعد ماكله والا انت ديجا في النهار كيت فهمت على خاطر قوي وانا كحوليات مش تلي
0: فوالا
3: تسال فاطمه على الخل نسالين على الزيت البذور متاع الهندي كوتش يستخرجوا منهم زيوت ويقال انها مفيده. هل وقت اللي ناكل الهندي الفوائد هذيك نتاع البذور زاد ناخوها والا صعيب انه يتهضم؟
2: لا تاخذها كي تقرمش البذور.
0: اوكي
2: انت كي تقرمشها بتنيك البذور باش تخرج الزيت اللي فيها كيما ناخذ مثال ناكل تاكل البذور الكتان فما ناس تخف الكتان خاشيكم هكاك تخيلوا حرابش ما انت الكتان اذا ما قرمشتوش تحت سنيك وحطيتك الزيت هذاك خرج منه انت المبحه كل مشيت عليك بالعكس بهبطه كيك يجرح لك مصارنك دونك انت لازمك تقدم وتمغض كيما البذور بتاع العنب ولا ولا شو اسمه الهندي هكاك كي تخرج هذاك هو اللي ينفعك فهمت
0: اوكي
2: هذاك اللي باش ينفع لك دونك وي بيان سور هو مش نية هو الاستخلاص شنية هو يقول لك مادة مثلا موجودة بكمية ضعيفة في الوجه أنا كهوك القاو هما مثلا فيها منافع يعملوها يستخلصوها باش يردوها هذيك المادة واحدة معزولة أفورت كونسنتراسيون باش يستنفع بها لكن الرد نتاعي للناس هذوما نقول له رب العالمين لما خلقها ما خليش المادة ذيك تخدم واحدة
0: فما
2: مثلا كومبلكس
0: دوزاج معين
2: ومعادن وكل ان سيستيم منظومة كاملة تخدم بدوزاج معين باش تعطيك النتائج هذيك. فهمت؟ دونك انت انسان ماكش معناها باش تعرف اكثر باش تعرف
0: من خالق العالمي.
2: لكن بيان سور ثم دوايات يزن في التاع هذاك، مش معناها هذا كله غلط نسبيا، لكن نحكي على انسان صحيح عادي. كل هندي سافا استمتع به، قرمش القلوب نتاعو، الكميات ما نطيحوش في الافراط. اوكي، وما تبداش ما تبداش في مخك تحب تولي سوبرمان وسوبر وومن، معناها الناس هذيا نكسر منها باش نولي نضرب حيط نهدو ما ثماش هذي
0: فماش منها
2: فوالا.
0: شكرا لك كوتش علي تريكي اللي معانا بالنصائح وبالافاده ديما. دونك شكرا لك، نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه اونتر تان باش نسمعوا الفن. وحماي يقول قالوا علي ايه، يلا
3: قالوا علي حاجه،
0: قالوا علي حاجات يلا.

0: شنو شنو شنو شنو هو
1: هذا الحلو
0: هاي ريت كيفاش جانا نهنيت بيان سور هكا توا مرحبا بكم توا نص نهار و 18 دقيقه وقيت باش نمشيو للي زانسوليت
2: لي زانسوليت
0: هيا سيدي ابدا لنا سوسو شنو اللي عندك
1: أنا والله كل ما نقرأ كل ما نقرأ دراسات غريبة وعجيبة نتمنى أن يقابل اللي عمل الدراسة العالم اللي عمل دراسة نقولوا عليه
0: بربي إيجاد
1: أنتين الجدوى أنتين البحوة
0: أيوة إيش ما إذا سويت
1: إنه معناها مجموعة من العلماء والخبراء يعملوا دراسات على البط
0: أي.
1: على البطة
0: أي.
1: يعني كيفاش تتكاثر أكثر شنو اللي تحب كيفاش تولي أسمن كيفاش تتباع خير صحة فرحة أي. أما أنك تعمل دراسات باش تعرف في الأخر اللي البط لديه لهجات فهذه غريبة هذاك يتكلم انجلي امريكان والاخر لندنيان
0: هو راهو كي تشوف انت الانسان كي يبدا عايش مع حيوانات مثلا مع قط وسمع كلب هذوما اللي تعايشوا معاهم اكثر معناتها تقول زعما يحكيوا كيفنا معناتها تو بيناتهم تو يسبونا معناتها يقول ملا عبد هذايا ملا ملا ما باش شبيه يتصرف هكا واش بيه اش بيه يحكي هكا اسكو يفهموا اللي احنا زاد عندنا لغات اخرين معناتها اللي باش يحكي بالفرنسي كيف
1: وصلتني الثاني باش نحكي لولاني البط لديه لهجات برشا دراسات تعملت على الطيور المائية ولقات اختلافات في الأصوات بين مجموعات البط واللي البط يتأثر تتأثر الأصوات بالبيئة والمجموعة اللي نشأ فيها الطائر معناها بالفعل قالوا البط في لندن مش كيما ما يحكيش كيما البط في باريس
0: يا خايتي لندنيا بط لندنيا صحيح كيما الطقس لندنيا يعيش كل حاجة عندها بلاصتها
1: التأثر الحيوانات بالإنسان وقت اللي تتثاوب قدام كلب فما احتمال كبير انه يتثاوب معاك
0: إيه
1: معناها احنا ما نقولوا المثاوبه تعدي بينات بعضنا اما الكلب اي صحيح يتثاوب معاك والتو قاعدين يتناقشوا هل كي يتثاوب معاك يتسمى تعاطف على خاطره متعلق بيك والا انتباه اجتماعي والا مجرد استجابه تلقائيه ويمكن يكون يتثاوب على خاطره مل منك
0: كلب قلق منك يتثاوب
1: عندك الغراب زيدا عنده خاصية انه ينجم يتذكر الوجوه بعض أنواع الغربان تنجم تتعرف على وجوه البشر وتتذكر الأشخاص اللي تعاملت معاهم ولكن بطريقة سلبية يتذكر اللي عمل معها الخايب
0: قريتها ووريتها في فيديو اللي الغراب هو عنده ذاكرة ما شاء الله عليه وذكي من من أذكى الحيوانات الغراب يحل مشاكل معناتها مثلا تحط له ماكلة تحط فلوس ياخذ ماكلة يمشي يلوج لك الفلوس يجيبهم لك فما شكون عامل الغراب وخذنا في البيت معناتها يحلوا القجر يحطوا الفلوس يعاود يسكر القجر ويخرج الغراب معناتها موجود ريت معناتها الفيديو وكيف ما انت قلت يتذكر العباد حتى كي يمشي ويمشي يحكي للغربان الاخرين
1: اي
0: بلوختهم بيان سور كيف ما البط معناتها يمشي يكلم الغربان الاخرين يقول لهم راهو هذاك عمل معايا الخايب مثلا الغراب يحمش عليك الغربان الاخرين ردوا بالكم تعملوا فتا خايبه مع الغراب فتكونوا جنتي عايشكم مع الغراب
1: اخر معلومه تهمني انا شخصيا على خاطر ربيت حويتات في اكواريوم وكنت ديما نستغرب انه وقت اللي يقرب لهم حد ضيف جايني للدار يقرب كي الاكواريوم باش يلعب معاهم يخزر لهم والكل يهربوا
0: وي
1: وقت اللي نمشي انا باش نعطيهم الماء
0: يقربوا
1: لي نقول على توا هي باش تعرفني الحوته هي مستانسه بيا نلقى اللي السمك يمكن ان يتعرف على الوجوه البشريه ثم نوع معين من الاسماك بينصر بالعربي مكتوب ماكمش تفهموه يظهر قدرة مذهلة على تمييز وجوه بشرية مختلفة ومع أنه الوقت اللي صارت التجربة جابوا ناس يشبهوا بعضهم على الأخر وأثبتت الدراسات أنه رغم التشابه هذاك إلا أنهم فرقوا ما بيناتهم ناس هذوكم فالحويتات هذوكم اللي نحكي عليهم صحابي
0: صحابك الحويتات أوكي أنا باش نعطيكم خبر برك خبر أكهو نحكيه على أنا دوليسون اللي عمره 15 سنة اما هو من اصغر الدكتوران في الفيزيك كوانتيك
1: دكتوران
0: اي فيزيك كوانتيك مش اي حاجه ديجا يعيطوا له الانشتاين صغيرون في بلجيكيا عمره 6 سنين كمل المدرسه الابتدائيه 6 سنين لعبت تبدا هو كمل سيي 8 سنين كمل السكوندير 12 سنه عنده باك فيزيك اختار انه في انه يدخل لونيفرسيتي انفير معناتها ويقرا فيزيك دونك هذاك علاش في نوفمبر 2025 معناتها نوفمبر اللي تعدى خذا هو كان اول ولا من لي دكتوران الصغار في تاريخ الانسانيه هذه الكل والحق عنده كوي نتاع 145 اللي هو ماهوش شوية دونك عنده اكسبيريانس كبيرة في الانستيتو ماكس بلانك اللي في ألمانيا لوبجيكتيف متاعه وقالك اللي هو ينجم يجمع لي كونيسانس متاع الفيزيك والشيمي والميدسين والانتليجنس ارتيفيسيال باش يديفلوبي دي تكنولوجي ينجم يطول بيهم حياة الإنسانية. والله هي كانت تنقص خير من يطول هو الوليدي دونك على الشيء اللي نشوفه فيه في العالم وشنو اللي قاعدين نعمله في بعضنا ان شاء الله يلقى غماد زادة باش نكونوا محلينا مع بعضنا اكثر من ان نطولوا في حياتنا بالمفيد. هذا لوبجيكتيف نتاعو اللي تري امبيسيو ويحب ليمورتاليتي بيولوجيك. هذا شنو اللي يحب يلوج الصغير هذايا اسمه لوران سيمون عمره 15 سنة
1: سي لوران
0: فوالا سي مستر لوران سيمون فوالا عمره 15 سنة وهو أصغر دكتوران في تاريخ الإنسانية.
1: حنا نتذكر روحي 15 سنة شكون نعمل
0: ماذا بك ما تذكرش نص نهار و25 دقيقة نتذكروا من بعد شوية اللي فما أخبار فوالا وتوا باش نسمعوا الأخرس في غنيته حرب

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. خلال إشرافه أمس على انطلاق الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير والتي تواصل لغاية 16 من أوت الجارية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد الاستعداد التام وتوفير الظروف لإنجاح التوجيه الجامعي والسنة الجامعية الجديدة.
3: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وابنائنا خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدل الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه السنة عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة للحصول على معطياته.
2: إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابعة لجامعة المنار تؤكد أن المؤسسة لا تربطها أي علاقة من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ لها موجه لكافة الطلبة وخاصة الجدد المواجهين المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأطير وتوجيه بيداغوجي طيلة السنة الدراسية، وأن المنظومة التكوينية للمعهد كفيلة بضمان نجاحهم وتألقهم. وحذر المعهد من الإعلانات التجارية داعيا جميع الطلبة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشهارات الترويجية التي تستغل دخولهم الجامعي لغايات تجارية وبحثا عن الربح. جامعة منوبة تفتح باب ترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. ومن أخبار العالم، النائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، لكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض على حد تعبيره. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: ما تسبش إيدي، هذا فريد في الرومانسية الكبيرة. ما تسبش إيدي البارح زيدا مهرجان قرطاج الدولي،
1: قديش واحد قديش قاعد باش كتبها الغنية ويلحن ويبرف وكل باش تجي انت هكا تحكي عليها.
0: اي مع السخانة ما يمشيش الرومانسية، لا لا لا سخانة برشا في الشتاء نتفاهموا. اما البارح تامر عاشور كانت سهرة ممتعة في مهرجان قرطاج الدولي، ونتصور اللي برشا رومانسيه وبرشا فتيات وكل شيء واجواء وشيخه
1: موجيه.
0: اي فوالا كلي دائما دموع. بي احنا باش نمشيو المهرجان من نوع اخر ومن الوان اخرى، مش غنائيه ما برشا ضحك. هذايا
1: يستحق هذا كثيرا جدا.
0: وي وبرشا توانسه يستحقوا هذايا. اون توكا تنجموا تلقاو الستيل نتاعكم اللي ضحككم في مهرجان هرجله الدولي اللي هو بدا راهو من نهار 26 جويليا، معناتها مش ديجا بدا، اما يتواصل حتى شي بالضبط 18 جويليا. معانا دعاء فتيس اللي هي الحق اللي هي بالبرمجه في الواحد المكلفه بالبرمجه في مهرجان هرجله. نقولوا على السلامه دعاء.
2: صباح النور لكم، صباح النور لكل مستمعين اذاعه شباب، شكرا على الدعوه.
0: يعيشك،
1: اهلا مرحبا بك.
0: مرحبا. مهرجان هرجله الدولي مازال ثلاثه سهريات تعدي وزوز. امين رادي المغربي اللي معروف برشا في فرنسا ويضحك الحق، معناتها من جينيراسيون كامله تتبع فيه. وبداوا الافتتاح كان باوبن ستاند اب مع ثلة من التوينسة الكوميديين التوينسة. كانت زو سهرات وما زالوا ثلاثة سهرات. تحكي لنا على البرمجة كيفاش كانت الأيامات اللي تعداو وشنو نستناو؟
2: دونك مهرجان هرجله الدولي رجعنا في نسخه ثانيه ان شاء الله السنه. اخترنا تكون اديسيون كوميدي، اخترنا يكون لي سواري كلهم دي سواري دو كوميدي. بدينا نهار 26 جويليا كما قلت باوبن ستاند اب، ثم أمين رادي نهار 2 أوت. الحمد لله السهرات الأولانيين عملوا سولد أوت، دونك لقينا معناتها نجاح جماهيري ونجاح تنظيمي كبير. السهرة الثانية إن شاء الله ليلة نهار 9 أوت مع كريم الغربي. نهار 13 أوت في عيد المرأة نستناو ثانية أورسمان. وفي كلوتيغ عندنا نهار 18 أوت بنومي إس بليس أن. دونك هذا شنو مازال يستنى فيكم، مازال يستنى فيكم 3 سواغي يبداو الليلة ويوفيو نهار 18 أوت إن شاء الله.
0: ان شاء الله. نعاودوا نذكروا بالاماكن ديجا. يكون في هرجله بارك هكا ولا لا؟
2: هرجله بارك هو فيت فضاء في كل المرافق اللي تخلي جمهورنا يجي بحتنا ويكون مرتاح وامن. في هرجله بارك العشرة متاع الليل السهريه تبدا. على كل السهرات اللي نزلوا يبداو العشرة متاع الليل. التيكي يلقوهم سور بلاس في هرجله بارك، والا على تذكرتي بونتين والا على الابليكاسيون هرجله بارك.
0: اوكي، يكونوا حاضرين قبل شويه

0: وقتكم ايه مش تاخذوا بلاصة بالكده تستمتعوا بالعرض. شكرا ليك دعاء.
1: جست عنا انوفاسيون دي بري في الاديسيون الثانيه تاع الفيستيفال كونو لي بري باش يكونوا في كريم الغربي باكزومبل 40 دينار في اي بي 25 دينار ستاندار واللي اقل من 12 عام عندهم ريدكسيون 50% واللي اقل من 5 سنين لاكسي غراتوي للمهرجان. وزاد اذا كان يجيو سور بلاس وياخذوا التيكي من هيركلا بارك التيكي تكون من 25 دينار توصل حتى ل 15 دينار ريدكسيون.
0: واو دونك يجيو احضروا واعملوا سهريه الكل هذا حق. شكرا لك ان شاء الله في بالتوفيق. دونك كانت هذه ديمانش بلس كملنا
2: بالضحك
0: سهريه الضحك
2: كملنا بالحق بسهريه الضحك اللي احنا محتاجين معناها كيما سهريه الغناء كيما المسرح كيما النوع هذا من العروض. تونسي يحب يتفرهد يحب يضحك يحب يسمع موسيقى يحب يتفاعل مع كل انواع الفنون.
0: تحب تسمع موسيقى حلي ذات الشباب تو تشوف الموسيقى
2: يتفاعل
0: زي هو تفاعل تفاعل ما فماش مشكله
2: يتفاعل على روح ما قلت عندها المسرح
0: احنا هنا
2: ذات الشباب
0: ذات الشباب
2: ذات الشباب. كملوا مع الموسيقى حتى الماضي ساعه. نشكركم على المتابعه وعلى تاثير مختلف فقرات الحصه. شكرا لكم نتلقى على خير.
0: باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: RG Music.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: في عناوين النشرة اليوم: انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا 2026. وزير التعليم العالي يؤكد حسن الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة 2026-2027 وتوفير أفضل الحظوظ في التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مساري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنتهي الليلة عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الحالية. وخصصت هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. هذا وتنطلق دورة إعادة التوجيه الجامعي من 15 وإلى غاية 19 من أوت الحالية، ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة 2026-2027 لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. وأضاف وزير التعليم العالي خلال إشرافه أمس على افتتاح الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير أن الوزارة حرصت على توفير أفضل الحظوظ للناجحين الجدد في البكالوريا في التوجيه الجامعي.
4: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا، خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدد الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه السنة عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية، واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة لحصول على معطيات.
3: هذا وتتوسر اليوم فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي التي انطلقت أمس بالمنستير تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، لتتواصل إلى 16 من أوت الحالي، وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة من 15 دولة. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط محسن الفزع:
5: عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول من صديقة فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقول الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض تقريب 16 عرض، يحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي، يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
3: ويتم غدا العاشر من أوت الحالي بشكل متزامن في مختلف الولايات إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت الحالي إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. ويتنزل هذا في إطار سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد.
6: باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تسمين لريادة المرأة التونسية. 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 إلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
3: وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في 14 من أوت الحالي برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قوي.
7: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر، بحاجة أنها تكون أكثر سكالابل وأكثر إنوفون.
3: العب وتعلم صنع عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال والشباب تنظمه دار الثقافة المروج ليتواصل إلى غاية 15 من أوت الحالية. المشروع يتضمن ورشات تكوينية وتنشيطية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وصقل مهارات

0: ككل. من سنين الى سبعة كان في المقر الانشطة نتاعنا والنوادي والورشات هذه دار الشباب، وكانت ناجحة، عندها اقبال جماهيري مهم، خاطر هي اصلا السيبل نتاعنا هما الشباب، وتستقطبنا الاطفال خاطر احنا زادا ندخل مبرشة مع الاطفال.
1: في شأن الثقافي، افتتحت ليلة أمس بسبيتلا من ولاية القصرين فعاليات الدورة الأولى التأسيسية للمهرجان الدولي للراب في تجربة ثقافية وفنية جديدة. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين حاتم الدلالي أكد لفدوى القرماسي أن اختيار الموقع الأثري بسبيتلا يهدف إلى تثمين هذا الموقع والتعريف بقيمته التاريخية والحضارية والعمل على إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.
2: الدورة الأولى التأسيسية لمهرجان الدولي للراب بسبيطلة كان الاختيار من لدن وزارة الشؤون الثقافية على ولاية القصرين لاحتضان مهرجان دولي لأول مرة، وإحنا محظوظين في ولاية القصرين لأنه كما تعرفوا سياسة جديدة لوزارة الشؤون الثقافية على أساس أنه تخصص في في في مجال المهرجانات. اختارنا سبيطلة ربما كان الاختيار الأول لأنه تثمين لموقع الأثري بسبيطلة واللي نحن ندعموه في إطار في اليونسكو إن شاء الله. هذا رو مهرجان للشباب، مهرجان الفن اللي يسمعوا شبابنا من حتى العائلات واللي يسمعوا فيها.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. اليوم انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا 2026. وزير التعليم العالي يؤكد حسن الاستعداد للعودة الجامعية 2026-2027 وتوفير أفضل الحظوظ في التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيل.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: summer sport.
1: Summer sport.
0: Info sport.
2: شحوا لكم مساء الخير، تحية لكم، طريقة السلامة للجميع. سامر عنده علاقة بالبحر، بالجو متاع البيسينات والعومات والأوليبر، وتوا فما في أوروبا برشا أحداث خاصة بالسباحة. أكيد السباحين متاعنا يتبعوا كل الأحداث، جاي ألعاب متوسطية في تورنتو في إيطاليا، برشا بحر في إيطاليا، في تورنتو في الجنوب، جاية ألعاب أولمبية للشباب في داكار سينيغال 2026. عندنا برشا مواهب جاهزين، وديما الحلمة تقعد بالنسبة للسباحين نتاعنا في التاريخ، نقولوا الملولي قبلها، نقولوا الغربي وبوشلاغم وعلي الغربي ما شاء الله، واسمها مريم الميزوني ومدام سلوى أوبا، برشا تاريخ من الملولي. وبعد ولات قصة أخرى في السباحة التونسية،
3: خلقت الجيل الجديد.
2: جيل جديد اللي وصلنا للجوادي والحفناوي. نحيل الموسيقى وليد، خرحها بالضيوف، بدينا في التولك معاكم زياد الخياري في الأعداد والتقديم، معايا عاطف الزنادي صديقي في التنسيق الفني للبرنامج، وليد الريفي الإخراج التقني، حمزة العراكي في الفيديو في الإخراج الرقمي. ساعة الأولى باش عملوها السباحة، حاجة مزيانة برشا، خاطر ديما نتذكر وأنه أسامة الملولي أمه حكيت كيفاش ولدها تغرم بالسباحة، توا وقت سباحة وبحر وشريط ساحلي محلية في تونس، أما يلزمنا نبدلوا العقلية متاعنا. احنا التوانسة نرحب بكل حب ببطلتنا سندا سموت. شو أحوالك سندا؟
4: ميرسي زياد، ميرسي على الاستضافة ورب فضلك. والله الحمد لله لاباس.
2: دخلت في التيمبو، في الجو، في الريتم، فهمت الكونسيبت من الأول. قدم روحك، تراه المستمعين نتاعك تو قاعدين يسمعوا فينا.
4: سندا صمود، أستاذة جامعية، سباحة مع الترجي الرياضي التونسي في الموسم الحالي. و
2: قداش عمرك؟
4: عمري
2: ما يتقالش ياسين.
4: لا لا عليه، عمري 4 نقولها بكل فخر، عمري 34 سنة.
2: ما شاء الله، مش عملت في البطولة الصيفية مع الكبريات؟
4: في البطولة الصيفية مع الكبريات حققت أفضل توقيت شخصي في 50 متر سباحة في 50 متر فراشة، عملت 28 ثانية، فخلق كل بالفرنسي 28 98، دونك سيتي مون ميور كرونو.
2: بعد غياب
4: 8 سنوات بعيدة عن المسابح.
2: هكا سوبر مامون، صفقوا لها. برافو، محلاها. شو عندك صغيرات سندا؟
4: عندي زوج صغار، عندي طفل وطفله، يوسف وياسمين نقرا، ديجا نقدموا لهم تحيه، يتفرجوا فينا يسمعوا فينا مع بابا وماما وفي اللايف يشوفوا فينا.
2: اوكي نسلموا عليهم. يعوموا في الترجي،
4: هما زاده يعوموا في الترجي.
2: وين الميداليه الذهبيه؟
4: عند يوسف وياسمين.
2: قعدت عندهم.
5: فكوها.
2: اوكي فكوها، محليهم. صغيراتك قصه محليها، 8 سنين تغيب، علاش بطلت؟ شو عملت؟ نحكيوا القصه، الوقت يجري ما شاء الله عليك. تقري في قصر صعيد تاع الكاف،
4: قري في اللينبس تاع الكاف،
2: ياسين قصر صعيد تاع الكاف محليها، خاطر ياسين يقري في قصر صعيد تاع قصر صعيد. اوكي هو زوجك، تنشوفوا القصه محليها، قصه الكوب هذيا، انتوما مع تدرس للعائله التونسيه، العائله التونسيه تجري من هنا ومغادي في العاصمه بركه، مش نحكي على المدن الداخليه والمناطق الحدوديه والارياف، اللي انا ريفي ولد ريف ونحب الابطال والجن تاع الابطال، تخرج كان من الريف وبعد تكبر وبعد تتعلم وتمشي في المحافل الدوليه، العائله تعبت التونسيه. انتم احكيوا لي اش عاملين كاساتذه جامعيين؟ ياسين شحوالك، قدم روحك ياسين، اقرب ميكرو.
5: لا زيدون، والله شكرا على الاستضافه.
2: دردارك
5: عايشك،
2: اقرب ميكرو، قدم روحك.
5: نقرا استاذ جامعي في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه في قصر صعيد. دونك معد بدني
2: لشكون؟
5: للبطله.
2: شكونها؟
5: صمود، زوجتي.
2: زوجتك؟
5: زوجتي.
2: برافو.
5: زوجتي. دونك والله هي قصه
2: طويله، باش نحكيوها
5: فيها معناها. دونك الحمد لله سيتي تاندي في، والحمد لله ورجعت كل الى بالنجاح
2: ورجعت،
5: ومازال الخير ان شاء
2: الله، مازال قدام، فوكس القدام. وانا باش نسهل اختي الغاليه صفيه زواوي، حبيت نثبت في المعلومه، يا اخي سندا هزيت ميداليه ذهبيه
6: في الخمسين
2: كبريات، ماستر ولا مع الصغيرات؟
6: لا مع الصغيرات. ديجا اللي طلعت معاها بوديوم كانت
2: النجاز
6: نتاعها بنتها في الكلوب افريكان قبل. قتلها وقت اللي طلعت فوق البوديوم، سيتي اول حاجه قالت لها، قتلها مدام انت رانيتني وتو نحيتها لي، معناتها
2: الميدالي. جيل ورا جيل. شحولك صفاء؟
6: الحمد لله.
2: قدم روحك اختي غاليه.
6: صفاء زواوي استاذه ومعده ذهنيه، مدربه بالترجي الرياضي التونسي.
2: مبروك البطولات،
6: عايشك ربي يفضلك.
2: قداش من البطوله؟
6: هزينا البطوله في الكاتيجوري بوسان، مينيم كادي سينيور جونيور اي توت كاتيجوري الحمد لله.
2: والايقونه في هذا الكل شكون؟
6: سندا سامون.
2: سندا سامون هي الماسكوت نتاع البطوله هي اللي خطفت الاضواء والصحافه وتيبتي كنت بتخبيه تقري على روحك الكيف وتعوم ومنه ومغادي وعائله محليها مع زوجك واعداد بدني واعداد ذهني بعد تلقى ناس كل تكتب في قصتك محليها وهذا مهم حتى لعائلاتنا. صفاء سندا ياسين برافو دونك صغيراتنا من الترجي صفاء تعاوني عليهم ومدام سندا يعملوا الكيف ديما الضخامة بالنسبة للسباحة من التاريخ تلقاها دوبل بروجي كيما سندا كيما ياسين ما شاء الله زوج سندا معد بدني أستاذ جامعي تلقاه ناجح في القراية ويحب يتميز في الرياضة. السباحة من أنجح يعني الرياضات في تونس اللي اعطتنا
6: ومن أصعب الرياضات الحقيقة خاطر سي ان سبور دو كرونو دونك الحقيقة باش يوفقوا ما بين القراية والتدريبات
2: أوكي.
6: حاجة ما هيش سهلة.
2: رحبوا بهم عسلامة
0: عسلامة
2: اقري ميكرو لينا.
0: Lina Issa, 14 ans, traîne à ma expérience sportive de natation. Je traîne à Zedaf l'équipe nationale.
2: Oui, machallah.
0: Je suis en train de faire une équipe nationale في عوميت كل.
2: خمسة عوميت.
0: Oui.
2: لا بنت خمسة، مش خمسة وخميس عليك لينا سامحني ربي يفضلك. منين من تونس؟
0: من نابل. أنا من نابل، أصلي نابل.
2: من نابل.
0: في باب الفلاح.
2: نابل فيها الجين نتاع الأبطال، صفر اثنين، ما شاء الله. برتو في تونس، سمح لي. نابل كلها بحر، وزينا المدينة والولاية، سلموا على ناسنا في نابل. دونك خمسة عوميت اللي هما؟
0: 100 كرول، 200 كرول، و 50 دو، 100 دو، و 200 دو.
2: ما عندكش في البابيون كيما سند
0: اوكي
6: ما هيش كونكورونت بتاع سند سبون
2: اوكي اوكي دونك عندك المينيما ان شاء الله تكون في البطوله العربيه في البحرين.
0: اي عملت المينيما في سباحه 200 نج ليبر
2: في ال 200 حره برافو. شنو القرايه لينا؟
0: 9 تعدى بروميير
2: ان شاء الله سي تعديت ستيب هذيك اوكي صافا معدل الموجه اي
0: صافا
2: اوكي بين القرايه العائله نابل تونس تقرا في تونس
0: اوكي
2: اوكي نسلموا على العائله الكل مازلنا باش نحكيو القصص جبت لنا شويه ميداليات شكشكهم قداش من فضه قداش من برونز؟
0: 3 فضه و5 برونز
2: قربت للذهب قداش هك الكرونو في الذهب هربوا عليك
0: مش برشا يبدا باللي سنتيم
2: باللي سنتيم ومي كولبا تصلح روحك مع المدربة الذهنية المعدة مع السندة مع ستاف مع الكل باش تعرف حتى لي بارون معاك باش تعرف روحك غدوة تعمل المخيرة
0: إن شاء الله
2: تشوف عوماتك برافو لينا محليك ربي فضلك سلموا على العائلة ميكرو اللي بطلنا محليها صفق عليها ما شاء الله لينا هي بركة جابت لي ميداي سندة خليتها عند صغيرات فكوها الصغيرة أوكي عسلامة
1: عسلامة عايشكم على استضافة لايف بالطيب 14 ترينا في المنتخب الوطني وترينا زادة في الاسبيرانس
2: في القراية
1: في القوحمة نفيام نفياماني
2: به في تونس
1: في تونس تونس في البطولة الأخرانية عملت عمت 50 100 باب و 50 100 200 دو الحمد لله عملت 5 مينيما عرب
2: دونك شكون في البطوله العربيه ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: في نوفمبر الكومبيت الجايه في
6: البحرين
2: في البحرين في
1: عملت 3 اور و 4 ارجون
2: جبت لنا حتى شطر ذهب نسيتهم عادي اوكي برافو شامبيون كيما سندا
6: 50 كونكورون تاع سندا
2: برافو دونك الذهب في البوديوم شكون كان معاك فما ديربي ولا ما فماش ديربي
1: فما
2: ديربي اوكي دونك ربحت الذهب قدام سباحين من الافريقي
1: من الافريقي من المرسى من السيتي
2: سيتي اوكي بيلوم احليها فرحان بها العائله فرحانه شكون تهداهم؟
1: هداهم امي وبابا والعائله الكل
2: ربي يفضلهم احليها
6: الكوتش امير
1: الكوتش امير المدرب امير اللي راني فيا عنده كيكا 4 سنين تعبنا برشا ضحينا
2: وبعد باش تحكي لي على الحلم شكون لي دول نتاعك شكون اعطيني ترا بونغو
1: لي دول نتاعي علي الغربي
2: هو يقرب سي علي الغربي
1: سي علي الغربي
2: سي علي الغربي اسطوره 4 سنين احكي لي على سي علي الغربي ياسين
5: من العائله
6: هو من العائله الرياضيه
2: لا حبيقاش علاش صافي خاطر الجين
6: بيان سور لي جين تجبد
2: لا دي ان سي علي الغربي من العائله تشوف الالبوم وتصور وتمشي تشوف وتتبع وتعرف
1: نشوف لي ميداي ونشوف تصور
2: انت محليك والله والله ربي فضلك وربي نجحك وان شاء الله تعمل مسيره كيما سي علي الغربي وحتى احسن. ولي شامبيون في الجيل الجديد شكون يعجبك؟ حفناوي جوادي؟
1: جوادي حفناوي
2: كلهم واللي جايين مازال ديما البيسينات في تونس تفرخ. لينا تاخذ ميكرو شكون لي دول نتاعك
0: من الجيل الجديد؟ فما حبيبه بالغيف
2: باش تشارك في الجوماد اوكي
6: ديجا في ستاج هما
0: احمد الجوادي واحمد حفني
2: زوز سيد احمد اوكي اضمح لهم ما شاء الله شفناهم في طوكيو سيد احمد الحفناوي الميداليه الاولمبيه التاريخيه طوكيو 2020 مع واحد وشفنا جوادي شعمل في باريس في جيو توا عامين عندها كاتريام كلاسه وبعد هز دوبل ميداي دور في المونديال برافو شباب اوكي ندخلوا في التولك الوقت يجري اكيد معاكم سندا وين كنت في 8 سنين علاش بطلت هل فيه ندم يعني شو اللي خليك ترجع
4: الحقيقة ثمانية سنين في ثمانية سنين ذوكم ساعة عرست
2: به
4: عرسنا
2: اي سياسيين اي عرسنا
4: وبعد كده قعدت انتخو تون كملت الدكتوراه نتاعي ابخي دي جور جاي يوسف جبنا يوسف بعد جبنا ياسمين خرجنا لبرا في قطر عملنا عام بعد كده قررنا نرجعوا لتونس على خاطر كان ديما عندنا حلمه انا وياسين نحبوا نوصلوا لها الحقيقه اون فيزي لونسينيومون سوبيريور دونك هذيك كانت اكثر حاجه انا حبينا نوصلوا لها وكيف وصلنا لها وجا يوسف ياسمين وحطيناهم في سبور بالطبيعه باش نحطهم في حاجه انا عشتها لو ميليو هذيك قعدت عايشه في برشا راني من عمري 4 سنين بطلت عمري 26 سنه دونك 22 سنه وبور دو باسان توحشت البيسين ونحب اولادي فريمون يعملوا بيسين حبت دونك قيدتهم في البيسين مع ترجي رياضي تونسي بحكم قريبه للدار بيسين منزل وقتها
2: وكل بيسين تاع المنزة وكل الشانتي وكل المسابح في تونس نقول أنا ساعات تسمع قصص من سيد علي الغربي توا صغيرات لا يعرفوا معناتها وكل عام تونس تفرخ بطل عالمي وأولمبي
6: بشتر كل بيسين كونديسيون يزيدوا يصعبوا
2: يصعبوا صافي وانت عايشتها في الكوجينة انت
6: كل عام
2: في عايشتها في قاعة العمليات في الترجي البطل
6: كل عام زيد تصعب
2: وكل عام الشغف يزيد
6: القبال يزيد الصغيرات ولي كونديسيون تصعب دوكو اللي بس شويه
2: صحيح صحيح ياسين زوجتك قالت لك 8 سنين نذوكم أقر ميكرو ياسين لأنه فما تحدي حابة تكمل دكتوراه كيف كنت زادة نفس الحلمة
5: نفس التمشي نفس الحلمة
2: كيفش عشتها أنت؟
5: والله حاجة نحبوها على الأخر معناها الحقيقة غرمني بها أستاذ قراني عزيز علي على الأخر سيونس حشينا هو
2: مالي.
5: اللي حطني على السكة كيف معايا سندا دونك حبيت نعمل ماستير ومن بعد دكتوراه وجو فيزيت وجور انا الوالد الله يرحمه سي ام بروفيسور زي يونيفرسيتير
2: الله يرحمه
5: دونك حبيت نكمل معناها في لونسينيمون سوبيريور برشا تعب
2: برشا
5: تضحيات الحقيقه برشا خدمه الحمد لله وصلنا ومازلنا نخدموا الحقيقه ديما
2: وصلتوا أجور. في الدرجات الاكاديميه العلميه اللي حاجه مهمة. جدا كفاءاتنا عايشين بحدانا رغم ما هنا صنع محلي تونسي صفاء
5: ما شاء الله
2: انت سنده ياسين توما صنع محلي تونسي توما تخدموا في الجامعات الرياضيه سباحه كاراتين
5: اتذكر الكاراتيه من 2015 ل 2025 زدت
2: كمعد بدني
5: معد بدني
2: ما شاء الله دونك هذوما كفاءاتنا محليها الحلمه عشتوها ورجعت سندا انا الشراره سندا اللي قلت نرجع علاش ما مشيتش الماستير علاش ما قلتش ماستير وانا راحت بالي ونتفرج في صغيرات يعوموا في الترجي
4: محليها انا ديما نتفرج فيهم بوغ دي باسان ندخل معاهم البيسين نحب نتفرج فيهم نحب نشوف ولادي يعوموا نحب نشوف ولادي كيفاش قاعدين يتعلموا كومون يفون معناها دي بروغري دونك هذيك كانت فرحتي ومن بعد ما نعرفش كيفاش قلت له ياسين صح عليهم ولادي قاعدين يعوموا صح عليهم قال لي عليه صح عليهم قلت له صح عليهم يعوموا قال لي انت تحب ترجع قلت له ايه ما صعيب فريمون صعيب باش تنجم توفق بين قرايه اولادك وخدمتك انت ولي ريسبونسابيلتي ولي زونجاجمون تاعنا
2: والكيف والنافيت ولو انه الفوليوم مش برشا نعرف اما بالنسبه
4: للام في حد ذاته ديبلاسمون هذاك راه سي فاتيغون
2: نعرف وتحيي ناسنا في الكيف بلاصه مزيانه برشا الشمال الغربي التونسي الكيف وليف. العاليه والمزيانه اوكي اي وطلبه نتاعك تو مصلعين تو يرجعوا دونك مسؤوليه للام ميم قبيله نحكيو في الاوف الام صافي اش الدور في العاصمة مثلا نحكيو على العاصمة اللي فيها ليكيب ناسيونال وفيها الهياكل والجامعات والوزارة وكذا دونك الأم باش الدور تهز مكتب رجع هز قري سوايع زايدة 80
5: كيلومتر في النهار
2: في النهار فما
5: 80 والله 86 موجودين
2: في العاصمة مينيموم البارونش يعمل
5: الزهرة وترجع تحب لك 40 كيلومتر
6: نحن عندنا مثلا عوام صغير عمره 11 ينافي مجاز الباب تونس كل يوم
2: في الترجي
6: اي با وي وعنا اللي جيونا من بنزرت.
2: شكون يجيبوا من جزلباب؟
6: لم
2: لم تحية لها.
6: مع العلم لم عندها طبيبة
2: ما شاء الله
6: والبو أستاذ، والحقيقة مسيكنا في رمضان تقولي صافين شقو فطرنا في الثنية باش نجيب والدي. أنا نحيي من منبري هذا كل ولي وولية قاعدين يتعبوا على خاطر صغار، مش بالسهل على خاطر
2: يعني موصل أي. الملولي للنيفو هذاك
6: إلا ما مدام خديجة وقفت معاه،
2: خديجة وغير خديجة وإلا أي. أم الجوادي وإلا أم الحفناوي ولا أم الشباب لينا وليث، يعني فما برشة تضحيات. هاي بحذينا ماما تتحكي لنا سوبر ماما ما شاء الله سندا برشة تضحيات مش حكيو كان اللي عنده كهرباء ليه ليه ليه ليه ليه ليه لي. فما ناس ما عندهاش وتحب ولدها ملولي وجوادي وحفناوي سندا مش عادية تضحيات.
4: والله برشة تضحيات راهو شبيك، مش لازم قبل ما تيزا ولادك يترانيو لازم يكون عندك ساعة كي تروح من لونتخيل ما ترقى عشية محاضرة زدام كوميم صغيرات مش بتقعد تستنى في العشية حتى اللي تجيب. دوك هي سي توت اون اورغانيزاسيون وبصراحة كان مش لي ساكريفيس دي بارون راهو نقولها والله نقولها أنا بابا ماما تعبوا علينا برشا باغي بوغ تترابي وتتنادي أمه ليث وليث ولينا
2: وصفية حكت لنا على العائلة نتاع جزلباب فما غيرهم مش كان في تونس فما في الجنوب في الشمال في الوسط بارتو أوكي محلاهم العائلات. وأنتم اليوم درس للإنسانية في المجتمع التونسي ياسين، شو نقولوا لهم العائلات راه الحلمة نتاع الدكتوراه برافو ما شاء الله كوبل عنده دكتوراه يقري في الجامعة الحلمة وأنك رجعت زوجتك تعوم مع الصغيرات هي كبيرة ما شاء الله
5: والله هي الحلمة
2: وعطاتهم درس
5: اللي تنسيل كيفاش قلت لي هي معناها نحب
2: نرجع
5: إن شاء الله نرجع ماذا بيا نعوم قلت لها فازي تحب غزرت هكا قلت لها أرجعني معك أرجعني معك من الأول بديت هي حبة حكاية بديت من الأول تعوم يسينهم أقوى مني الجمعة الأولى الجمعة الثانية قلت لهاني معك أوكي نترينيهم برشا الصباح في السال دي مسكولاسيون مع بعضنا صباحات الكل من بعد كي بديت تخلط تخلط بديت تشيخ على روحها وترجع لي سونساسيون نتاعها
4: اون فيت لا ريبريس سيتي با فاسيل دو تو على خاطر
2: تكون بعيده مون داخل
4: تو دابور اي فالي سي ا روتروفي لي سونساسيون نتاعي مع المي اي فالي تروفي ما تكنيك دو ناج ماني راهو سي من الاخر سي اكسبتي دو ريبارتير دو زيرو بريتر دو زيرو راهو
2: فما دي ليجوند عملوها
4: وي سارا جوستران ديجا شامبيون هذيك ولدت وجابت بنوته وبعد رجعت عامت في لي جو وهزت ميداي في 50 متر
2: في مش باريس
4: سي با باريس
2: مش باريس هي قبل يا طوكيو ريو
4: يا طوكيو
2: في باريس
4: وهزت ميداي والله فريمون يعطيها صحه خاطر
2: دونك تنجم تسير برافو
4: بورت لاج راه واحد عنده حلم باش يوصل لها الحقيقه
2: قرايه رياضه
5: كل شيء
2: قدها وقدها
4: جون كوراج مي فو با دير ما لقيتش الوقت يفو اتوندر لو طون ليه الوقت مش هو باش يجيك مي يفو لو كريي انا نقولها كي واحد عنده حلم ويحب يخلط لها
2: كو سوا
4: في الرياضه ولا في القرايه انت اسعى لها انت خدم لها باش تحاول تخلط للحلم تاعك
2: برافو بزاف الحلمه الترجي فرح بيك صفاء اخي قبلتوها كيفاش القصه ترى اوكي ولادها في الترجي
6: سند اي ولادتها عندنا هذوكم في التيباسان سي ديجا
2: هي ستار اليوم في التولكا اوكي
6: اي بيان سور لازمها تكون ستار سي اون فيرتي سند الحقيقه على خاطر راهو برشا ما لي زيت لي كوسوا لا سبيسياليتي شنو الباك راهو حاجة عائق بالنسبة لهم هما برشا يبطلوا في الوقت هذاك على خاطر يوصل للنيفو متاع قرايتي
2: العائلة زادة فما ضغط
6: والبريسيون كبيرة برشا عليهم صحيح. فما اللي يرجع وبرسنتاج صغير برشا فما اللي تجيه لونيفرسيتي ويمشي في بلاصة أخرى وسورتو نحنا في الناتاسيون فماش لي باسان يقولك أنا جودي نابورت كوا مثلا باش يمشي للقروين يقرا فماش بيسين يقولك شو باش نعمل ويمشي نترينا يقولك شو أوبليجي باش نبطل
2: وصارت وخسرنا برشا ابطال هذا يوجع القلب
6: على خاطر راهو الريتم تاع القرايه نتاعنا ماهوش يسهل
2: نعرف في تونس مش الريتم او حتى يا استاذه جامعيين وانت استاذه ما شاء الله صافي هو ما لقيناش حل اليوم لينا وليف باش يكون ايبانوي شيخ يعمل السبور نتاعو كيما يحب هو وشيخ
5: ويقرا
2: تعبيله في القرايه هو مش شيخ بها هو مش شيخ بيتعبيله في برشا فوليوم قرايه والسبور يقعد يجري من بيسين لبيسين من كار لكار من المترو من العائله من الكوتي من امه من اولياء من مشكل ضغط رهيب جدا في المجتمع التونسي بالنسبه للصغيرات في وقت وين عطينا دروس وانه في العالم نقعد نطلعوا بطلعه مش عاديه معناتها توا جبدنا التاريخ نتاع اوبا والغربي وبوشلاغم سمير وبعد الجيل نتاع فاتن غطاس وقبلها مريم مزيوني وصاروا اوبا مش عادي التاريخ نتاع السباحه في تونس
6: يعني
2: مش عادي يقعد عنا تاريخ يقعد عنا تاريخ في السباحه ونعطيه دروس حتى للعالم يقول لك البيض هذايا ايش عندها في سيناء
6: ما عندها حتى يبا ويقولنا وين تعوموا والله
2: تونس وليد قداش منها الولاده هذه باش تقعد
6: وين تعوموا
2: اوكي عندنا بحر مزيان مش توتا تو شو نقولوا لهم ردوا بالكم على رواحكم تعلموا سباحه اوليبر الجو والدنيا برشا تسمع ساعات لومبيلونس تخاف وغرق شو نقولوا لهم ترى هاي ننصحوهم تو في السمر ها
6: تعلم صافي
2: تعلم عوم
6: سباحه حاجه باهيه برشا
2: سلوغان قوي هذا تعلم عوم
6: ويفكرنا في حاجه اخرى اما الحقيقه هو كسبور حاجه باهيه برشا لصغيراتنا انتوراج باهي يعطيها ان بون اسبري كما تشوف صغيراتنا يولي بيان اورغانيزي في حياته كمان يولي عنده وقت قرايه وقت انترينمون وقت نوم وقت ريفيزيون
2: ويتحدى الظروف الصعيبه ويتحدى الفوليوم هذايا والضغط نتاع المجتمع وما يلقاش روحه
6: عندنا بيلوت ويترينيو ايكيب ناسيونال يقراو بيلوت
2: بيلوت اللي هو ريتم عالي سند عندك تعليق عائلتنا شو يقولوا لهم خلي غير مو صغيراتهم عندنا كوت مزيانه برشا ما الكوت معاها ما فماش بيسينات حاجه توب من منظومه 2001 رادس وقفنا غاد من منظومة المنزة جومات سبعة زدنا الزهرة مش خايف
6: زدنا بيسين سوسة الحقيقة مصبح به برشا وبدأوا في خدمة به إن شاء الله ربي
2: داخل وين هما البيسينات رسمين يا خريطة
4: مصبح بن عروس اليوم
6: بن عروس مسكر
2: مسكر لا كومانت
6: حتى الزهرة معناتها مثلا صغيرات 10-11 سنة ما يدخلوش
2: جنوب شحوالو شمال الغربي بيسينات غادي في الكيف شفما جندوبة
4: شو عندك؟ كيف ما زالت مش تحضر مازالت مش صغيرة توخرت نورمال
2: ديما فما المشكل نتاع الشانتي
4: ايوه
5: سامحني ياسين احنا بالحق معناها عندنا مشكلة كبيرة كي نقولوا المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر صعيد اللي هو فيه مسبح
2: لكن ندخل ونبكي انا وما عادش حاب ندخل
5: سكر المسبح عنده أكثر من 10 سنين
2: هذاك تعرفش خرج المسبح هذاك أساتذة ودكاترة تبكي تدخل قصر صعيد
5: احنا توا حتى بالتكوين المدربين كل شيء يلقوا الصعوبة باش يولي يهزك وينش تكون
2: هو يقرا في المعهد
5: ما عندوش بيسين معناها يتعلمها
2: اما البيسينات قاعدة في الخريطة يتحل من جديد يقعد في الصيانة
6: أما كلهم بيسينات قدم دكور أنا في وسط العام نعاني وبرشا بيسين مسكر بيسين رادس يسكر في وسط جمعة مارتين سويت للي ماتش فما ماتش يسكر بيسين
2: دربية
6: يسكر بيسين نعدي وهروبو
2: دواعي أي هذاك التنظيم تاع ماتشوات
6: وسيامو
2: ترتاحوا أوكي برافو نسمعوا الأبطال لينا وكذلك ليث لينا اقرب ميكرو شكون اللي دول نتاعك لينا
0: احمد الجوادي
2: احمد الجوادي يا في البنات مازلنا ما شفناش حاجه توب تنجم تكون انت نهار اخر برغم المحاولات معناتها في التاريخ نتاع السباحه النسائيه ما هزينا حتى ميداليه اولمبيه فما توجمات جايه ان شاء الله جميله ابو لكباش
6: فما جميله ابو لكباش
2: وحبيبه
6: عن حبيبه
2: حبيبه دونك بلغيت ان شاء الله ربي يوفقها شنو حلمتك لينا
0: نمشي للجوز اولمبيك نولي اون شامبيون كبيره
2: اي واي نوت علاش لا انا هي الجو اللي معنيه بها انت تو كان نقول لك داكار السنغال معنيه في 2026 ولا لا لا ماكش معنيه انا هي الجو اللي تحلم بها القدام ترى خلينا نشوفك تعرف السيكل كل اربع سنين لي جو دونك تو باريس عندها عامين من اللي وفات اليوم تذكرنا الذهبيه نتاع فراس القطوسي كيما اليوم 9 أوت صحيت صافي دونك ترى نشوفوك 32 في استراليا دخلت ها اوكي 32 ضحكه محليه نتاع النابليه دونك اش تحب تعمل ديديكاس لشكون الميداليات اللي ربحتها في البطوله الصيفيه
0: نحب نعمل ديديكاس للمون كوتش مسيو امير شريف و مي بارون ربي يفضلهم لي
2: تعبينا معاك كيفاش تحس تعب لي بارون ترى خاطر الجيل توا في القيم وفي المود دو في تبدلت برشا حاجات في المجتمع الصغيرات مازالوا ما همش يخزروا بعين كبيره لاوليائهم عايشينها من غير ما نخبيو معناتها انتم جيل جديد اما الرياضه كما قالت صافي استاذه تهذب برشا تخلي واحد رزين ويعرف علاش قادم كيفاش ترى التعب نتاع اولياء وقتاش تحب تفرحهم هكا كي تخزر لهم في عينيهم تعبين معكم
0: اي هما يتعبوا برشا معناتها مثلا لي زونترينمون نتاع الصباح 5 نتاع الصباح 6 نتاع الصباح بعديك تعاود ترجع تترين العشيه ويهزوك القرايه وديما تعبين معاك هذا كل يشوفوه في اخر العام معناتها لي ميداي ولا المينيما وكل
2: لي مينيما لي ميداي والقرايه دوبل بروجي ربي يفضلهم لك لينا العائله نتاعك في نابل عدينا معها يوم في لحظه ما تقتلك من 5 تاع الصباح وقتاش سكر نهارك
6: 9:30
2: تاع الليل يعني بالريتم هذا مش أي. عادي سفايا
6: وإتود وكل شيء
2: وتقصو ظروف
6: وتقصو وشتي ونجي ونمشي
2: وتخاف عليها أمها تبدأ أي. تخبي فيها على الطقس وعلى الظروف وكذا سيدة ماما تخزر لي يا برافو صافي زاد كيف كيف اوكي نخو بطلنا ليث لي زاد نهارك صعيبة
1: اي والله
2: وقتاش يبدا؟
1: يبدا الخمسة كيك
2: الخمسة تاع الصباح
1: الصباح
2: الصباح
1: نترين نمشي نترين الصباح
2: منين تخرج من الدار
1: في النصر اي في النصر نمشي نترين في رادس من بعد نمشي نقرا
2: يعني تظهر سهلة
6: هي تخزر لها سهلة
2: النصر رادس تظهر سهلة مع الزحمة كذا اوكي
1: من بعد نمشي نقرا في النصر
2: ترجع للنصر الحومة
1: من بعد في العشية
2: وقتاش ترجع يعني 8 تكون بيك
6: 8 لازم يكون
1: 8 لازم يكون في
2: برافو
1: بعد في العشية تروح بيا امي
2: ربي يفضلها
1: بعد عاشك بعد نمشي نترين نمشي نترينا ونروح
2: يعني بين رادس و... والمنزة
1: رادس والمنزة انتي والبرمجة
6: زهرة زادة ساعة
2: وذي كله بلانيج
6: الريبارتيسيون تصير من الفيدراسيون على الكلوب الكل
2: مع الكلوب كونكتي جامعة قاعدة تنظف في البيت وترتب في البيت برافو قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة اوكي نهارك وقتاش تسكروا
1: نهاري نسكروا العشرة بخطر بعد ما نكمل نترينا نمشي نقرأ شوية في الليل
2: تزيد اكسترا برافو يرجع دروسه مش سهل لا جدي 14 اوكي
1: كمل نهاري العشرة 10 ونص
2: اكيب ناسيونال توب سافا في التيم دونك ماشي البطوله العربيه ان شاء الله في العومات اللي هزيت فيها ما شاء الله جبت لنا حتى كعب ذهب اوكي نسيهم في الدار شكون تهدي الميداليات
1: هذه الميدال اولا سي امير شريف
2: مدربي
1: في الاسبيرانس ولامي البابا ربي يفضلهم
2: ربي يفضلهم
6: يقول حتى لسنده يا عمتو ما هي اللي
1: عم
2: دخلت معاه في
6: الكومبيت
1: معاونا مع بعضنا ديما
2: اوكي
6: في لي 25 كيلو فما هكا دي كرونو معناها دي سبرينت انا كل نوع من بعضنا
2: تعطي كلمه سندا ترى مستقبله شنو انت عين الدكتوره والاستاذه الجامعيه
6: بصراحه مصلي على النبي عليه
2: اوكي
6: سيت ان اجور اسيدو ديسيبليني في المي
2: مستقبل
6: والله مستقبل
2: ان شاء الله كيما لينا صافي عطيني كلمة
6: لينا طفلة متربية برشا
2: ما شاء الله
6: بالرسمي خدامة عوامة نستناو منها برشا حاجات
2: ان شاء الله بطولة عربية وبعد ستيب باي ستيب تدخل في الهاي ليفل في الكومبيت كيما ليت خلي لك كلمة الختام في الجزء الأول مازال عندنا الجزء الثاني حفلة معاكم محليها القاعدة مضخمة
1: عايشكم على استضافة نشكر أمي وبابا اللي ضحوا عليا في السنين هذوما اللي تعديوا الكل تعبنا برشا ضحينا والحمد لله
2: مازالت الايامات
1: مازالت
2: ويمشي نشوفوك ان شاء الله
1: ان شاء الله تشوفوني في نوفمبر بطولة عربية
2: البحرين
1: البحرين
2: اوكي
1: و...
2: والقدام الحلم وين ان شاء الله العاب اولمبية انه اللي حاطها فوكس قدامك
1: 28
2: طلع البارة 28 يعني غدوة يعني غدوة 28 صافي ميسيرش خليه يحلم برافو تصفقوا عليه خليه يحلم يعني راهي باريز البارح عنده عامين نحكيوا على القطوسي ذهب تاريخ وعامين القدام الي 28 تتفرج برشا في الليجوند وشكون سبي هكا في العالم يعجبك توا في الجيل الجديد
1: جوادي
2: حفلوي تونس هذوما دي ليجوند برافو خليك هنا حلو صنع محلي تونسي شباب كملنا القاعدة تقعدوا في بلايسكم الجزء الأول ياسين خوي الغالي أستاذنا نرجع بعد في الجزء الثاني مازلنا باش نحكيو على السباحة وصفاء باش تغرمنا أكيد بالنادي اللي عايشة فيه باش نعرفوا قاعة العمليات تظهر سهلة الترجي الرياضي بطل في السباحة في مختلف الأصناف وبعد نكملوا القصة مع ضيوفنا في السباحة الجزء الأخير بعد قليل ذكر معي عاطف زنادي في التنسيق الفني للبرنامج وليد الريفي في الإخراج التقني وحمزة العراكي في الإخراج الرقمي طريق السلامة للجميع نرجع لكم بعد قليل
3: Summer Spot. Summer Spot.

0: Sport.
1: Summer Sport.
0: Info et sport.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. الليلة تنتهي عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية لتوجيه الجامعية بكالوريا 26 و2000 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وخصصت هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. هذا وتنطلق دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من 15 وإلى غاية 19 من أوت الجاري، ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة 26 و 2027 و 2000 لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. تواصل فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي التي انطلقت أمس بالمنستير تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، لتتواصل إلى 16 من أوت الجاري بمشاركة 300 طالب وطالبة من 15 دولة. يتم غدا 10 من أوت الجاري بشكل متزامن في مختلف الولايات إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت الجاري إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتأم بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. العب وتعلم صنع عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال والشباب تنظمها اليوم دار الثقافة المروج ليتواصل إلى غاية 15 من أوت الحالي. المشروع يتضمن ورشات تكوينية وتنشيطية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم وفتح آفاق جديدة خاصة لفائدة الشباب في مستقبلهم المهني. افتتحت أمس بصبيتلة من ولاية القصرين فعاليات الدورة الأولى التأسيسية للمهرجان الدولي للرابا في تجربة ثقافية وفنية جديدة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وختاما، السعودية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
7: سمر كويز
8: من الاثنين للخميس،
9: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: محليها الموسيقى ومحليها الامبيونس مع شبابنا مع ابطالنا مع اساتذه دكاتره صنع محلي تونسي. تونس ديما معناتها رائده في التعليم في الرياضه برغم كل الظروف الصعبه. تتعدى علينا ايامات نقولوا كيفاش وعلاش وش نعمل وكيفاش، اما ديما الحلمه محليها في بلادنا لانه كي تزدربوا البلاد والفخر نتاع النشيد الوطني ويتزعزع به الدنيا في كل أصقاع الدنيا في الكرة الأرضية الكل تقول محلها تونس، خاطر أنت تربيت في مكتبها وعشت في مسابحها اشتر البيتين هذاك وعشت في المكتب والمدرسة والليسي وكذا. جيك حاجات هكا ساعات تقول نبدل هذاك حاجات أخرى. نعرف جاوب حدايا أبطال وبدلوا إغراءات من الأول يقولك تونس وفخر وعلم، أما ظروف سئية نعرف عايشينها احنا ونعرفوها، لكن ديما تقعد تونس القلب تدور الدور وترجع لها دور وترجع لها. ضيوفنا نذكر أبطال السباحة في الترجي الصفاء زواوي مدربة معدة ذهنية قاعة العمليات في الترجي فرع السباحة، نقول لكم مبروك صفاء مرة أخرى، شرفنا بالحضور دار دارك أختي الغالية. مدام سندا سمود أسطورتنا الأيقونة المسكوت متاع البطولة الصيفية في السباحة رجعت من بعيد بعد 8 سنوات هزت ميدالية ذهبية مش في الماستير مع الشباب
1: شاركت راني في الماستير.
0: أنا جاينا تنحكي أنت تمشي منا ومنا تمشي ماستير وصافي دولي تحضر الحاجة
2: معها أنا في الماستير ومعها في الشامبيونات نتاعي
0: ترجي عاونها تمشي ماستير بودابشت المجر باسم الترجي
2: باسم تونس
0: باسم تونس كنادي
2: ترجي
0: دونك هذيك تنحكيو عليها الماستير تاع بودابشت عملت هزيت مع الشباب بعد 8 سنوات غياب سندا مبروك الميدالية الذهبية 50 فراشة. حبيت تصلحي لي معلومة قبيلة أنا غلطتك ولا أنت صحيحة؟
1: لي عالم تاع ساغا جوستخون
0: اللي رجعت من بعيد في باريس
1: بعد أبخي كي لا دوني نيسونس رجعت في باريس إلا يو دو ميداي دور كيما قلت لك
0: في باريس
1: من عامين
0: من السويد هي
1: سويدواز
0: أنا غلطتك أنا قلت لك طوكيو ريو لا أما حتى في طوكيو ريو فما شكون رجع في مختلف الرياضات. هذه الحاجة الباهية اللي يقعد رياضي في الدم في الجين في
1: الأدية لا باسيون لا ديترميناسيون لا فولونتي هذوك حاجة يخليهم
0: محلاهم وهذايا في اللوك سندا معناتها إيجالا توا ميم معناتها كيفاش أنت هك
3: أنت
0: محليك موجاتك هكاية شيخة الدنيا فرحانة بصغيرات
3: تحب جو
0: برجلها ياسين
3: ديما بوزيتيف ديما تحب جو ديما تحب دي تشالنج ما تحبش شكون يربحها نخرج نعملوا فوتينغ اذا كان مثل قويت عليها الريتم والحكايه تحسها تتنرف. انا تعجبني فيها الحب الانتصار هذاك ما تحبش
1: جي لا راج دو فانك اما ديما راهو لا ناتاسيون سي ميزا سي ان سبور دو كرونو سي انا جو فيز با العباد اللي نعماهم كون جو فيز معناها الاوقات نتاعي كيف انا نجيب باش نهبط في المين نقول يا سندا جو في دوني لو ميور دو موا ميم انا نحب نحسن وقتي
0: الشخصي حسنت هو 28
2: بعد 8 سنين
0: بعد 8 سنين
3: مش بعد 8 سنين
0: اكثر
1: لي اكثر سي تي اون 2015 وقت عملته دونك انا كي فريت التابلو
0: شكون جيلك اللي ما كملش في السباحه سندا ذكرني شوية
1: برشا
0: بنات
3: أسمى صمود
1: أسمى صمود أختي
2: أختها
1: وسيرين حملي بنت مدام فتنة غطاس ديزان قدموا لهم التحية حبا برشا صاحبتي
0: خسارة في البيت ما تعليش بوديوم علاش البنية في تونس علاش البنية في تونس ما توصلش بوديوم في الأولمبياد مثلا في الناتاسيون علاش فسرها لي ترى
1: فسرها لك يمكن ظروف يمكن ما لقاوش نحكي على روحي بخا نحكي على روحي انا قبل كنا في شده فيديراسيون ما نحبش جو سيت لي نو كي انا وقتها كنت نلوم هما

0: لهين برشا بالكبار. مي ابخي جات فيدراسيون اخرى بعد الانتخابات، جات الفيدراسيون الجديده هذيك وانا باش نطلع سايي جونيور، قالوا اي بلاس جون. دوك واحد ما رقاش روحه اونتخ تو، واحد ما خديش حظه وما خديش الفرصه
1: نتاعو. تغيبك سندا،
0: تغيبني بالطبيعه.
1: اليوم انت هل الجو امير ولا كيفاش هالحسره هذيا؟ لاولادك اللي عموا في الترجي نسلموا عليهم اللي هما
2: يوسف وياسمين،
1: نهار اخر تحلم تشوفهم ابطال
0: ان شاء الله. كان هما يتغرموا بالسباحه على شنين،
1: هم يعوموا في البيسين.
0: هم يعوموا
1: طيشتهم ملي فكرش امهم،
3: اما هما صغار.
0: ملي عمرها ياسمين، ملي عمرها
3: ياسمين عامين، عامين جينا للبتي باسان ديجا
1: عندكم صافي في الترجي.
3: اي في البتي باسان
0: كنت نهبط مع امينه خاطر انا وقتها اون با لو دووا، خاطر اختي من 3 سنين ولا 4 سنين. دوك كنت تعوم وتحب الماء، يحبوا الماء ويحبوا يلعبوا، يحبوا يحبوا.
1: برافو، هذايا الغرام لازم يتعدى لصغيراتنا.
0: ماشي في الدم الشيء.
1: في الدم، برافو. ياسين، محلاها الملحمه اللي عايشها في العائله مع صغيراتك مع زوجتك. اكيد انت زاده كفاءه في الاعداد البدني في تونس، خدمت مع منتخب الكاراتيه. شو اللي ناقصنا توا في تونس؟ اكيد بلاد تخرج في الابطال، بلاد مواهب، عندنا مشكل منشآت مش عادية، لكن برغم كارثية المنشآت قاعدين نخرجوا في الأبطال.
2: خرجوا في الأبطال الحقيقة. صحيح معناها كنت في المنتخب التونسي تاع الكاراتيه 10 سنوات
1: ما شاء الله.
2: الحاجات اللي ناقصيننا مثال في رياضة الكاراتيه كنت فيها ناقصين لي مويان اي سورتو معناها الفلوس، معناها ناقصين برشا استاجات.
1: وصلنا بطولات عالم في الكاراتيه
2: بيان سور،
1: بوديومات تتذكرهم؟
2: بيان سور، عملت انا وقت مع الكاراتيه اللي جو مونديو مع شاهيناز الجامي، نشكرها
1: برشا. تاريخيه الميداليه.
2: عايش عاديه اللي جو مونديو اللي توكوي تلعبوا فيها.
1: صحيح.
2: مشكله مع ثامر سليماني كيف ميداي دور في الاسبوار، اول ميداي دور اللي تدخل لتاريخ الكاراتيه في تونس.
1: في امريكا الجنوبيه نتذكر في الشيلي.
2: ثامر سليماني الحقيقه. مشكله قلت لك لي مويان ما فماش استاجات، الفيدراسيون معناها البيدجي نتاعها ما يوصلهاش باش تعمل كل شيء.
1: مشكل الكاراتيه، كل الجامعات. كل الجامعات.
2: والمؤلم زاد فما حاجه اخرى الحقيقه خويا زياد، المشكله انه الكوتي سيونتيفيك،
1: الامور العلميه،
2: الامور العلميه مازالوا برشا في ديراسيونات، برشا ديزونترونور ماهمش قابلينها.
1: هكا كيما الصدمه
2: برشا. انا نشكر برشا برشا امير الشريف الحقيقه،
1: مدرب
2: الترجي الرياضي التونسي،
1: سلموا عليه.
3: مدرب
1: اوكي،
2: ومدرب زاد نتاع سنده الحقيقه. حكيت معاه اول مره هكايا وحكينا امور علميه، قال لي ياسين انا نحب نزيد نتعلم. ديجا انا الانسان هذاك عرفته باش ينجح في حياته.
1: برافو.
2: مادام يحب، انا مانيش ناجور، مانيش ولد الناتاسيون، انا نعطيك شويه وانت بعديك لو متر دو.
1: تو ولا تيم معناتها شو
2: وليت انا وياه بالتليفون ديما.
3: لازم يكون وراه ستاف.
2: امير ايش عندنا؟ ايش عندك؟ واضح
1: اب تو ديت ولا متبع
2: ويصور؟
0: ازور انا امبوسيبل نمشي نعوم في الماء نترينا وما نعرفش الاوبجيكتيف نتاع الحصه نتاعي.
1: هكا
0: انا ما نمشيش نعمل سيونس تاع مسكولاسيون مع ياسين وما نعرفش الاوبجيكتيف نتاعي. كل شيء مدروس، لا شارج دونترينمون الي اي تي دوزي، لا ريكوبيراسيون الي اي تي ريفليشي، معناها كل شيء كان مدروس سور دي باز سيونتيفيك. ما نخدموش على الامبروفيزاسيون، الامبروفيزاسيون ما عندناش.
1: برافو، خاطركم اساتذه ما شاء الله جامعيين.
2: صدقني يا زياد الحقيقه تو بودابست 2027
1: شارك ان شاء الله.
2: 3-4 ايام التالي
1: بديت تخدم،
2: حضرت البرنامج سي
1: حليت الدوس. اوكي
2: سي حضرت.
1: لشكون تبعثوا؟
2: للسنده معناها للفورس
1: والكونيكتي انتوما.
2: مازلت الحقيقه ما بعثتلوش
1: مع ستاف
0: خاطر نسقوا مع بعض.
2: فماش حاجه وزار. برافو. الوزار ما ميداي نتاع الوزار خايبه. نعملوا ميداي بعطيكم فهم شيء.
1: واضح، برافو. دونك العلم تطور بشكل رهيب، شفنا حتى ستاف تاع الجوادي في المونديال، معناتها كونكتي من كل الاصقاع الدنيا، من الخليج، من تونس، كذا ناس قاعده تخدم. دونك هذه ثقافه صناعه الابطال،
3: لازم تدخل شويه
1: مش بالطفره. يعني كما قال ياسين بطل العالم
3: هو صحيح من الاول تكتشف
1: صحيح
3: بطل بذرة. صغير اما هذيك لازمك تبدا من غادي تسقل فيه. لازم بريباراسيون فيزيك، بريباراسيون مونتال، لازم كل شيء
1: بيان بروغرامي. هكا حليت الدوسي انت الوقت يجري. دخلنا لقاعة العمليات في الترجي، كيفاش عايشين في المسبح اليوم؟ العائله تسمع فيك، انتم ابطال ما شاء الله في مختلف الاصناف في السباحه. اليوم يسمع فيك بارون يحب ولده يجيبه للسباحه، يزينا من الكوره وميركاتو الكوره ومشكل الكوره، تراه كيفاش يجي؟ اعطينا كيفاش الوضعيه عندكم.
3: نحب نقولوها للمستمعين واللي كنتي رانا نحن نعيشوا في عائله. معناتها ريت الصغيرات يقعدوا معانا من البتي باسان، يجينا عمره 4 سنين. تبارك الله، معناتها كيما سندا توا تلقى لونترونور نتاعها مازال موجود ويريني نجم يكون في ليكيب ناسيونال، ولا كيما انا كنت نترينا عنده تو ولا ان كوليك. دونك نقعدوا نعيشوا مع بعضنا من البتي باسان. اول حاجه نعلموها للصغير اللي كونه في وسط الماء ياخذ ثقه في روحه.
1: اوكي.
3: خاطر يجيك صغير في اندرو ما يعرفوش اسباس جديد عليه، مي من غادي يبدا يتعلم، يبني شخصيه، يبني فكر باهي، يعمل صحاب، يتعلم كيفاش يجري وقته اللي هو كساعه نتاع لونترينمون، ينضبط، يعرف الربح والخساره سورتو اللي هما الزوز موجودين. خاطر كان باش تعلمو كان الربح بركة ما ينجمش يعيش لا فيغيتي.
1: وهذا صافي اكيد سندا وياسين يشاطروني الراي، فما دي بارون هلكو سامحوني في الكلمه صغيراتهم في كل رياضه،
3: في كل شيء. انا نحكي ونحن
1: ناتاسيون تيكواندو فوتبول هذاك
3: حقيقه
1: فوتبول، فما مواهب بطلوا من الكادي والجونيور، هربوا هجوا حرقوا في الفوتبول. مني لي بارون حبوا يردوا ولدو روبان وبيلي
3: كاريمون توصل تخزر الناجوز ولا ناجور تلما كما قلنا قبيلة، أنت تشوف فيها كالبذرة الصغيرة بدأ تشوف حاجات أخرى، ديزونترينمون باراشوتي، صغير يترين أكثر من طاقته، والله توصل تشوف صغير فوق البلو يبكي
1: هكا
3: وصارت ولما مولى لبابا يتفرج. إبا بالطبيعة بشكل
1: كان ورسلمون يا سينا،
2: رسلمون في الرياضات الكل اللي راك تولدو بروجي
1: هكا
3: أي بشوالي بروجي مع السبور.
2: كريستيانو رونالدو
1: جوادي ميداي أولمبيك حفناوي
0: يعيش وضغط نفسي يكون حقق
1: وقت أكثر من وقته أكثر من عمره. وهذا دوركم كترجي كمدرسة،
3: نحن ديما نحاولوا نأطروا، نحاولوا نتفقدوا صغيراتنا باختوا الحقيقة، نوصلوا حتى ندوروا ونشوفوا السي قاعدين يترينيوا أيوغ، شوفوا البروغرام حتى كي يبدأوا في الإكيب ناسيونال يمشي شكون يشوف يتفرج
1: المكتب الليسي القراية مريقلة
3: ديما موجودين.
1: أوكي، كيفاش واحد يلتحق بالترجي في السباحة؟ وقتاش العمر؟ كيفاش
3: العمر؟ أبختيغ من 4 سنين. الصغيرات تكون عندهم 3 حصص في وسط الجمعة. البوكس موجود في المنزه،
1: المقر يعني
3: المقر البوكس نتاع الدرجة الرياضية التونسي اللي ينجموا يقيدوا. بيان سور هذيك سيرتيفيكا ميديكال، صور شمسية، اوتوريزاسيون بارونتال،
1: ترخيص أبوي،
3: مرحبا.
1: والفلوس قداش يجيب معاه؟
3: نورمالمون العام أبختيغ من 1000
1: هك،
3: عام كامل.
1: عام كامل وهذا عادي ولا مش عادي؟ يعني عادي
3: كلهم بريسك في نفس المارش.
1: وفما إقبالة؟
3: فما برشا إقبال. ونعاود نقول لك اوني بيان ليميتي بالنمبر، خاطر ما تنجمش تقبل اكثر من الاسباس اللي عندك.
1: وفما ساعات السؤالات صافي اللي ما يطلعوا هكا في الخطر، كما قال سند الرياضه حلمه. فما الطبقات الاجتماعيه السوسيال، فما ليكا
3: طبقات الكل
1: كل ينجم يكون ما عندوش ظروف.
3: انا باش نحكي ما مانيش باش نسمي،
1: ما نسميوش اي
3: ديرنييرمون صافي 2 ans هكاك عندنا عوام ظروف ما تسمحش، وهو تبارك الله عليه ما شاء الله
1: توب توب.
3: كي جاي ستاج تبع الترجي الرياضي التونسي بالطبيعه هو ما يقدرش، دونك نقدم الشكر لسي هشام النجار اللي تكفل بكل شيء ومشي للستاج مع صحابه وكل شيء.
1: جون تالون عنده قيمة نهار آخر إن شاء الله ومستوى برافو. هذاك هو السوسيال وهذيك هي المدرسة الكبيرة الترجي، يعني هذيك الرياضة في النهاية.
3: بيان سور سي هشام وسي أشرف
1: أكيد فرع السباحة في الترجي. مدام خليلك مسك الختام صافي زواوي، كأستاذة كمؤطرة كمعدة ذهنية عايشة في الطنجرة
3: كيفاش
1: قاعدة العمليات في الترجي
3: الكوجينة
1: هاي تخرجونا برشا بطال، وسمي لي كان عندك قل لي نهار آخر.
3: أنا برشا صغيرات بالحق الشامبيونة الأخرانية الحقيقة حمد لله، أنا برشا صغيرات عملوا لي مينيما إكيب ناسيونال لي مينيما غاب، شادين ثنية باهية بحول الله نحن وراهم ونتشكر لي بارون اللي هما بيان سور واقفين معانا في كل حاجة نحن نعملوها، حتى كان فما اونترينمون الصباح نلقاوهم قبلنا
1: ومعناتها مساكن
3: والله اللي بيان ابيي في لي كوستيم نتاعو، تلقاه مساكن بعد الاونترينمون يستنى فيه باش يشيعو يمشي يخدم، لازم يخلطه في الوقت ويغسله في الوقت.
1: شفت الجري اللي حكينا عليه تضحية كبيرة.
3: بعد يجيك صغير معناتها ينافي من بنزرت تقول له كي تروح 9:30، مع 9:30 يطلع من الميرة مازال ما مشاش للفيستير ومازال ما بدلش حوايجه، محلهم صغيرات كيما انا كي تجي تقول له انت مروح ترقد يقول لك لا ما نرقدش نقعد نعس على الكياس مع ابويا.
1: ايبا
3: يعطيهم الصحه مازال فما برشا صغيرات.
1: صافي يعطيك الصحه محلاه تونس،
3: عايشك
1: في كل وقت الدار دارك ونقعد نتبعوا المشروع هذايا مهم جدا. مبروك مره اخرى
3: البطوله
1: في مختلف الاصناف وعشتوا ديربي لي بارون شجعوا في سندا في ماتش في ماتش في العومه
2: ماتش
1: ماتش عومه
3: ماتش عومه
1: 50 فراشه سندا. خليك مسك الختام
0: 50 فراشه هبطنا ديربي 5 عوامه.
1: مش انت بنت الفريق سندا؟
0: اي ترنيت فيها عملت كاريري، كنت اكثر كارير عديتها درتها معناها في الجمعية هذيك.
1: وقبلها البريد.
0: وقبلها أي مع البوسطة مع السبيتي تي خالد.
1: عشت الكولور نتاع الأفريقي وعملوا لكم زاد يحبوك.
0: نحبهم برشا ونحب نقدم تحية زاد سي مادي الغربي وسي سعيد بن زرفي وسي فايس.
1: نحبوك.
0: نحبهم برشا.
1: وفي الترجي شكون تقدم تحية؟
0: سي هشام نجار وأشرف دبوسي والله على الدعم نتاعهم فريمون والله شبيك. كوتش أمير بيان سور واقف ورايا والله العظيم ديما شجعني.
1: صحافة كتبت بكيتا صحافة كتبت برشا حاجات علي قصة محليها سوبر مامون محليك ولا محليك خليلك مسك الختام.
0: نحب نقول لكل واحد عنده حلمة يحاول يوصل لها يفو بالاشي تخدم على روحك راهو تعب بالخدمة وباللي ساكريفيس راه كل شيء يجي وما فما حتى شيء صعيب وإن شاء الله كل واحد يحب يوصل الحاجة ربي يوفقه وربي يسهله وإن شاء الله لعبت كل ديما متألقة وديما ناجحة
1: وإنتي إن شاء الله ديما ناجحة ونتابعوك في بودابشت في المجر في الماستر ومزالشو مع الشباب في الكبرية
0: إن شاء الله
1: مازال عندها حلم أخرى برافو
0: المسلم شفت... الرسمي يقول لك بيان سور
1: زوجك شفتك اللي جاوا بحذانا البارح وصلوا من باكو من أذربيجان اللي هو المدربة البطل فاتن الهمامي وشكون معاها بنت حي التضامن تعرفوها تسنيم شفت ياسين ما شاء الله خاطرتي دومينك دونك تسنيم معناتها في شامبيون هزت ميداليه فضيه برافو تسنيم دونك شويه خطات تجيب حذانا وجابت الميداي معاها فاتن برافو اكيد
0: محلاها
1: لا قصه مزيانه برشا حي التضامن انا ديما نقولها في برامجي ممكن صافي تبع سنده ياسين يتبع يستحق منتجع ومركب اولمبي ضخم شو معناتها ضخم في كل شيء يتبني فيه يتبني فيه حتى بيسين اولمبيك يتبني فيه ما تفهم مواهب مش كان حي التضامن هي تونس كنا تغلي بالمواهب اما نقعد ديما نحكي ونحلموا وربي معانا وربي يجريها على السلاح برافو صفاي برافو سندا ياسين مسك الختام خويا الغالي اخر ميكرو ياسين نقرا
2: ياسين نقرا
1: زوج سندا سموت
2: صحيح دونك حبيت نقول راهو فما حد شيء يجي بالساهل زاد حقيقة سندا كانت حكيت انا نتذكر نتفرج نوصلها الراد ساعات نتفرج من الفوق شيء منهم سيونس دونترينمون معناها اللي تريز انتونس سيونس تريز انتونس
1: وتبكي توصل
2: في الماء بارونات تصفق عوامة مع
0: صحابة يلا سندا
2: معناها سيتي با فاسيل على الاخر الحقيقة دونك نقدم تحية للي شامبيون اللي معها الكل للكوتش امير دونك ادارة الترجي الرياضي التونسي الكلها على راسها سي هشام النجار و
1: يخدم في خدمة كبيرة مدام صفاء
0: وبابا وماما اللي يحبونا في الرياضة دي
2: نقول حاجة بارك اللي عنده حلمة بالحق يكبش فيها يخدم على روحه
1: يقرا على روحه
2: ونا دي مونتري زيدا
1: ياسين يقرا على روحه
2: يقرا على روحه بيان سور ونا دي مونتري زيدا لا بلاس معناها نتاع لا سيونس في الواحد الحق ورينا اللي الجسم نتاعنا ربي سبحانه عطانا جسم ما عندوش دي ليميت لو فيت ترجع بعد 8 سنين 34 سيتي با فاسيل كنت خايف برشا من لي بليسور كما قلت لك بريفونسيون برشا اونترينمون انتونس
1: دي كومبليمون الخدمه
2: برشا مصروف كيما تيمين فيه مي بالحق باش وصلنا دونك في الختام زيدا نحب نوجه تحيه لامي
1: ربي يفضلها لك
2: كيما هما كل وراء واحد ناجح
1: اكيد
2: ام وابوه دونك انا بابا الله يرحمه امي زيدا
1: الله يرحمه ربي يفضلها
2: دونك هي اللي خلتني بالحق وساندتني في كل مرحله من مراحل حياتي
1: قداش عمرك ياسين
2: 39
1: 39 ما شاء الله
2: حسن دوت سنت فهي 34
1: زوز دكاتره وزوز اساتذه جامعيين
2: كيف نكمل نوجه تحيه زيدا أم سندا وفاتن صمود وسي شكري صمود
1: عائلتك
2: عائلتك
1: قبيلية ولا قليبيا قليبيا ولا قليبيا قبيل انتوما قليبيا صمود مش صمود قليبيا
2: تزي وزو
1: أوكي عندهم الجين في
2: القبيل هنقول لك لغاش دو لافانك تزي وزو
1: شبابنا يعطيكم الصحة برافو تاخذ الميكرو ليف لينا ميسيلش يعطيكم الصحة شرفتونا بالحضور أبطالنا أبطال المستقبل قال كلمة حلوة قال علاش لا يمشي الالي 28 شفت الحلمه اللي كبرت في مخه برافو ليث خاطر عنده جين تاع علي الغربي من العائله الاسطوره علي الغربي اي ليث
4: كلمه ختام نقول اي واحد يحلم بحاجه يكبش فيها ويخدم على روحه وربي معاه و
1: كهو محلين مريولة وشو في ميامي أوكي ميامي أمريكا
2: قريبة ليلي
1: أي قريبة ليلي أي برافو دونك يكبش الحلمة القراية إن شاء الله تنجح خويا
4: إن شاء الله
1: وإن شاء الله تكون بطل نهار آخر أولمبي وعالمي كيما جوادي كيما الحفناوي كيما الملولي كيما الأساطير حكينا عليهم الكل في الزمن الجميل من علي الغربي لسلوى أوبا المريم الميزوني فاتن غطاس السندة الغربي برشا سمير بوشلاغم الملولي هو اللي عمل البوم الكبيرة وغرم التوانسة بالمسبح بالسباحة الأولمبية. برافو لينا نابل، برافو شرفتنا بالحضور. ونقترح عليكم فاتن تلتحق بينا، عاطف زنادي خويا الغالي مع تسنيم، خليها تاخذ لوفاسيون من سندا لأنه بحذايا زوز أساتذة جامعيين، ياسين نقرة وسندا صمود، خليها يعطيوها موجات إيجابية ممتازة جدا. هاي لينا.
5: الحمد لله فرحانين برشا باللي ريزلتات اللي عملناهم، ونحب نقول اي عبد ما عملش ريزلتات اللي يحب عليهم راهو ما فما حد شيء صعيب. ان شاء الله المره الجايه،
1: ان شاء الله المره الجايه فما حد شيء صعيب دينا. اوكي جيب حدانا فاتن. برافو فاتن، مساء الخير مدربه ما شاء الله على مستوى عالي في المصارعه. هاي البطله، هاي الميداليه جات البارح من باكو. شحوينك تسليم شامبيون ما شاء الله. تسلم على الدكتوره الاستاذ الجامعي مدام، مرحبا الله يخليك. لو بيسمح لي علاش حبيت فاتن تاخو سبيتش تاخو سبيتش ياسين من اساتذه من دكاتره حتى تكون الميساج تتعدل. تسنيم وقتاش روحت تسنيم؟
5: البارح
1: يعني مازلت فريشكا بالتعب وبالديكالاج على تركيا جيت. وين ياك الميداليه العالميه الفضيه؟ البسها محلاها ما شاء الله. طويلت عليك الرحله برشا خاطر جاي ستاج بعد. اقرا الميكرو تسنيم، خاطر جاي ستاج بعد.
5: عدينا ستاج باهي برشا.
1: عديت ستاج باهي برشا. والميداليه كل يوم في بيتك تخزر لها وتحلم بها وتوري فيها لشكون؟
5: الكوتش متاعي ودارنا وعائلتنا الناس الكل.
1: الناس الكل، لا باش نحكيو القصه شوي اخر. مدام امها جات معاها. مدام شو احوالك؟ حي تضامن ما شاء الله. توالت عليك
6: توالت عليا الحقيقه وفرحانه برشا. عندها توا
1: جمعتين.
6: جمعتين
1: شويه بالستاجات،
6: بالستاج 15 جور قبل ما يخرجوا.
1: شفت البطل والام مش تعانية. فاتن شو احوالك؟
7: لاباس الحمد لله.
1: البارح روحتوا؟
7: البارح روحنا حال نص الليل وصلنا كيكه.
1: برشا تعب،
7: برشا تعب، وامل فرحه قضات على التعب الكل.
1: احليكم هذه لما تاع شباب تونس. يعطيكم الصحه، باش نرتاحوا شويه موسيقى وبعد ندخلوا نحكيوا على المصارعه. تقعد في بلاستك فاتن، اكيد تسنيم، مدام ام فاتن، ياسين
6: ام تسنيم،
1: ام تسنيم سامحني، اي امنا الكل سامحني، ام تسنيم. ياسين تعطي كلمه على البطله، ان شاء الله نهار اخر نشوفوها كيما تقعد بحذايا في الميكرو، يعني نهار اخر نشوفوها كيما مروه العامري.
2: ان شاء الله والله نتمناو وانا تسنيم تاخذ الخطى نتاع مروه العامري، ان شاء الله تعمل زاد ما خير. معناها عندنا دونك مروه عامري عملت باليه، ان شاء الله تكون هيك الديبي، وان شاء الله تسنيم تواصل على خطاها وتعمل ما خير بحول الله. نتمنى لها كل الخير، ونحب نقول لها معناها خليك ديما بروفيسيونيل، وان شاء الله مع المدير الفني الجديد سي ايمن زاد جماعه المصارعه دونك صديق لي زاد
1: تعاونوا. ياسين كي تجيك تواتي تعاونوا في الظروف العلميه والاكاديميه في المستوى العلمي
2: مع
1: الناس كل. برافو
2: مع برشا.
1: يعطيك صحة ياسين. سندا تاخذ الميكرو لانك بطلة استاذة جامعية، اش تقول على تسنيم؟
0: نقول لها بون شونس، كمل الكيكة تسنيم، وحط ديما ديزوبجيكتيف، وكل اوبجيكتيف تخلط له ديما حط لو سويفون.
1: شو معناتها اوبجيكتيف؟ احكي لها بالتضامن بالعربي بالدارجة يا سندا.
0: ديما حط هدف اكوغ تيرم ومن بعد الون تيرم، وان شاء الله ربي يوفقك.
1: زدت صعبت تنترجم.
2: اوكي. ما شاء الله عليها.
1: يعطيكم الصحة شبابنا، برافو شرفتونا كل أبطالنا. محلاها قاعدة معاكم شوية، خلينا نمشيو نحكيو على المصارحة. شكرا.

0: به برشة ثلاثة يعني ما 3:09 دقائق الوقت يجري بدينا ماضي ساعتين. أكيد نرجع لكم في الجزء الأخير من سامر سبار مع ضيوفنا نحيل الموسيقى وليد برافو وعملنا ترانزيسيون مع الأبطال في السباحة. دخلت وحدنا المدربة الوطنية فاتن الهمامي في المصارعة مدربة وكانت أكيد رياضية على مستوى عالي معها البطلة وصيفة بطلة العالم البنوتة تحفونة تسنيم باش هي تصلح اللقب متاعها البرشة وسائل الإعلام وزملائها حتى الليفان المحبين. تسنيم شحوالك؟
1: لاباس الحمد لله
0: ما شاء الله عليك. اللقب صحيح؟
1: تسنيم عثيمني.
0: عودها؟
1: تسنيم عثيمني.
0: اش تقرا؟
1: 9 نجحت البريمير.
0: 9 نجحت
1: البريمير
0: وين؟
1: ليسي سبورتيف بيار دي كوبرتان بالمنزة.
0: كوبرتان في المنزة. وين تسكن؟
1: حي طبعاً.
0: شو القراية؟
1: متفوقة متفوقة زيدون راي لولا راي في نقضها لا متفوقة دراسيا تسنيم كل عام ما شاء الله تجي لولا في كلاسها وتجي لولا في الليسي متاعها في الكوليج معناها راهو متفوقة دراسيا ورياضيا
0: ما شاء الله ما شاء الله. خليها تقولها هي فاتن يعطيك صحة عملت لي انت الفيدباك برافو مدربتها وانت زادة مشرفة واستاذة ومربية متفوقة في الدراسة وفي الرياضة ذي صعيب باش تخرج رياضي ناجح في الدوبل بروجي تخرجوا من التضامن تخرجوا من جندوبة من جابس من نفزة من نحزق من نصر من أي بلاصة في تونس تونس تغلي بالمواهب والمتميزين في كل بلاصة. الرياضة ماهيش تاع العاصمة الرياضة في تونس ماهيش حكر على العاصمة هي العاصمة فيها أحياء ريفية شعبية ما عندكش فكرة دونك برافو متفوقة في الدراسة. قد ايش جيت؟
1: لولا متاع ليسي ولولا متاع كلاسي
0: باش يعاودها وعلي صوتك
1: لولا متاع ليسي ولولا متاع كلاس
0: لولا في كوبرتان ولولا في الكلاس متاعك وفي بالهم فرحوا بيك يعرفوا ولا سلاعة تو فاتن
1: سلاعة
0: تو سلاعة تبعوك في المونديال في باكو في أذربيجان يتبعوا فيك شكونهم لسيدة المدير
1: لسيدة وصحابي ولي سيرفايون غاديكا وكل
0: شنو اللي تكستوا الميساج يشوفوا يتبعوا لي باج فرحانين بيك محليك ما شاء الله تسنيم الأمة اللي كبرت وربيت وشافت بنتها ما شاء الله متفوقة في الدراسة في الرياضة مدام قدم روحك
2: عسلامة أنا أم تسنيم اسمي نيلة عثيمني
0: نتشرفوا
2: أم تسنيم
0: أم البطلة
2: أم البطلة الحمد لله الحقيقة شرفتني وشرفت تونس وشرفت شرفتنا الكل أنا فرحانة بها هي طفلة محليها وجنتي وتعجبني الكل مش من فراغ معنى التعب هي صحيح ترانسبورها تعب برشا حاجات أما ما شاء الله الحمد لله إنها مكف معناها مش
0: عارف علاش قادمه
2: عارف علاش قادمه اكزاكتومون شجاعه صحيح
0: شجاعه وما شاء الله ومستحفظه على اخلاقها وقيمها وتربيتها في اللاج كريتيك هذيا محلاها ربي يبقى عليها ستر
2: عايشك
0: مادام عطيتك الميكرو باش قد بروحك ما شاء الله عليك لانك انت جبت لنا البطله
2: عايشك
0: والام التونسيه الحراير تونس القدها ودود كي تجيب بطله تاخذ بونوس معناتها تزيد قدرها يعلى ربي يفضلها لك العائله في حي تضامن
2: في حي تضامن
0: قلب الشعب الحي هذاك في القلب هذاك الشعبي هذاك
2: الحمد لله
0: الحي الكبير نتاع الابطال
2: عندنا حي احنا حي تضامن ديجا برشا ابطال خارجين من عندنا الحقيقه باهي برشا حاجات باهين راهم خارجين من حي تضامن دي بروف طب
0: قضاة محامين برشا كل عادي الحمد لله تحلم منك من حي تضامن تولي رئيس دولة عادي وزير
2: رئيسنا من حي منيهلة ديجا
0: أستاذ قيس سعيد
2: في
0: المنيهلة أوكي حلوة حلوة هذه حلوة باهي برشا مدام دونك ضحكة تسنيم ما شاء الله تسنيم باش نعملوا معاها فيدباك المشوار نتاعها في باكو عملت دورة ولا ما عملتش دورة غادي لقيت الوقت مع ستاج بعد الكومبيت احكي لي شوية أخرى لي بارتاج محليها المريول اللي لابسته نتاع الاتحاد الدولي للمصارعة كيما الكوتش نتاعك باكو 26 يقعد لك في التاريخ استحفظ عليه هذاك والميداي ما شاء الله عليها الفوق اوكي الكاميرا نجم الدين حمزه ويني خلينا نشوفوها تراعتيني الميداي تسنيم فوكس على الكاميرا هاي الميداليه العالميه للبطلة تسنيم فرحتنا مشيت فينال خسرت مع جابونية طبعا تقول لي علاش خسرت مع جابونية في الفينال ما كانت سهلة وتقول لي شكون الأسطورة متاحة في المصارعة العالمية تقعد معنا تسنيم فاتن دونك انت مدربه، انت بنت المصارعه النسائيه، المصارعه النسائيه عندها تاريخ. قبيله نحكي مع سي حسين الخراسي ما شاء الله، عنده ارشيف مش عادي، وانا ديما نبربشوا على الارشيف تاع المصارعه التونسيه. ها دونك حكينا على مروه العامري.
2: انا جايك في المصارعه، مانيش ماشي غريبه علينا.
0: بطولات العالم،
2: بطولات العالم والميداليات العالميه.
0: لحظه، حكيت مع سي حسين، نسلموا عليه، نبعث له ديديكاس خاطر فيه شغل صار في الجامعه في تفريق المواهب وفي الاستراتيجيه في البيرو اللي كان فيه هو، باش ما نقطعوش مع كل يعني حقبه. برافو. دونك سي حسين يقول لي انا سلته على 2001 زهير صغير، بو زينب الصغير، كان هزمي الله يرحمه، كان هزمي ميداليه متوسطيه، عندي شك ذهب ولا فضه، هي فضه في الليذقية. دونك في 2001 تذكر الميداليات الذهبيه نتاع تونس، عملوا تاريخ. نقول لك فضيله الواتي نسلموا عليها، اكيد سلمى الفرشيشي نسلموا عليها، وسعيده الريابي نتذكروا الجيل الذهبي تاع 2001 جومات في تونس في حي الشباب وين تدرب تسنيم. دونك بعد جات مروه العامري الاسطوره البطله العالميه، مهم تعرف تاريخ تسنيم، اللي هزت ميداليه اولمبيه في ريو 2016، ميداليه تاريخيه اولمبيه برونزيه كانت تاريخيه، هزت ميداليه ذهبيه في الجومات في وهران 22، يعني في اخر كاريرها.
2: مش عاد الفضيه بطوله العالم
0: لا
2: 2017
0: فاتن، انا نحكي على الجوماد.
2: اوكي
0: اي عندها فضيه بطوله العالم مروه صحيح، اما في الجوماد وقت اللي قريب تكمل كاريرها وقالوا سيه مروه ما عادش انتهت، مو نعرفوها الرياضه في تونس كيفاش العقليه، هزت ميداليه ذهبيه في وهران وتوا جاي جوماد. طبعا نحكي على الجوماد. فاتن انت اللي باش تحكي لي على الشباب اللي انت كونكتي معهم، تبعتك في عنابه، صغيرات ما شاء الله قاعدين تخدموا في خدمه كبيره، ومصارعه نقول صعيبه، صعيبه المصارعه، صعيبه المصارعه، صعيب تقلع فيها ميداليه.
2: احنا في المصارعه نقولوا اللي ما عندوش قلب يصايب عليه من المصارعه، يصايب عليه من المصارعه
0: كيما جيدو،
2: كيما جيدو. الحقيقه احنا طول التوجه نتاعنا نتاع الجامعه هو بناء قاعده نتاع صغار، وذاك شفت انت معناها التسنيم بدا مشوارها من بطوله العربيه 2024، لعبنا بطوله عربيه للمدارس
0: وين
2: يو 15 في الجزائر
0: في عنابه،
2: في عنابه مقتهزين 9 بنات، روحنا بستة ذهب وواحدة وزوز فضة.
0: تسنيم كانت موجودة؟
2: تسنيم كانت أول مشاركة لها 2024 بطولة عربية
0: مدرسية؟ لا
2: مدارس
0: مدرسية اللي كنت فيها أنا موجود. لا
2: 2024
0: تحكي على 24 عنابة 25 سمح.
2: عنابة تسنيم كانت عمناول كانت تتدرب وكل شيء، ما عندهاش الحق تشارك في الأوديسيت
0: صح العمر خطرة.
2: أول عام أول عام عندها تسمى كادي، معناها هي إيكول كادي
0: صغريات
2: صغريات. احنا التوجه نتاعنا بناء قاعدة شباب ان شاء الله
0: للمستقبل،
2: للمستقبل 2032 ان شاء الله
0: استراليا
2: ان شاء الله
0: الالعاب الاولمبيه،
2: الصغار نشوفهم قدام.
0: هذا يعني الفكره، المشروع،
2: المشروع نتاعنا
0: القدام.
2: هذاك علاش احنا اول يعني اول مره نهزوا اكثر عدد بطوله العالم، راه ماهيش
0: قداش مشينا لباكو.
2: اربع بنات وطفل،
0: أربع بنات وطفل. الأربع بنات منهم تسنيم، البقية
2: البقية آمنة همامي لعبت في 57 كيلوغرام
0: ما قصرتش
2: ما قصرتش. أنا زيدا نحب نحكي على البنات زيدا الكل راهو
0: بناتك هما أكيد.
2: رحمة الرزقي 53 كيلوغرام، زينب نصري 65 كيلوغرام.
0: قداش وصلوا في الستيب يعني ربع نهائي ثم نهائي؟
2: أي فما اللي وصلوا ربع نهائي، فما اللي ربحت ثمن لويتيام، عندنا طفل زيدا برا النموشي زيدا. عدوا باركور باهي، لعبوا بالكدي الحقيقة متاع ربي ما قصروش،
0: مستوى كان عالي،
2: مستوى كان عالي، وأنا راني فرحانة برشا راني فرحانة فيها على الأخر بالبنات خاطر لعبوا وعطاو ما عندهم وللأخر تحسهم كوش عليهم مش أول مرة يلعبوا بطولة عالم.
0: وفي الصفر ما تعرف اول مونديال مش سهل
2: اول مره نحس معناها مشيت 2024 بطوله العالم ما كانش كيما كاين الجروب هذا، حسيته مش اول قول عليه مش اول مره يلعب بطوله العالم،
0: ما عندوش عقده دخلوا اوكي برافو
2: كومبيت. الوحيده شويه امنه همامي على خاطر اول وحده اللي هي لكم اول وحده تلعب في الجروب
0: تراك عادي
2: أول
0: تراك
2: اول كومبا في الجروب الكل
0: صح
2: صار البلوكاج هذاك
0: يصير عادي
2: عادي يصير
0: ما شاء الله. تسليم اي كيفاش تبعتها فاتن؟ خلينا نتبعوا معها هي الحكايه الحلمه ما شاء الله متفوقه في الدراسه الاولى في بيير دو كوبرتان، يلزمهم المعهد يحطوا لك تصويرتك في باب المعهد. دونك باش تكون درس الصغيرات متفوقه في الدراسه الاولى في المعهد الكل في كلاسيك. تسليم كيفاش بدات الحكايه؟ منتخب وقتاش دخلت له لوت المصارعه حي التضامن، كيفاش بدا الشغف هذا؟
1: والله بديت من الاول نترينا في جامعتي
0: اللي هي
1: حي التضامن، التضامن الرياضي للالعاب الفرديه
0: اي في الحومة.
1: اي الحقيقة الترينرات نتاعي تبعوني وكانوا معايا الحقيقة وكونوني من الاول هما. بعديك لعبت بطولة تونس اول مشاركة ليا، عملت بريمير بلاس مدارس.
0: هي تحب البلاصة الاولى ما شاء الله ملي صغار المدارس. قداش عمرك؟
1: 13 سنة.
0: وليت وقتاش بديتو في العمر؟
1: ذاك اول عام ندخل نترينا فيه،
0: يعني
1: اول
0: مشاركة بديت.
1: لي عملت ميدالية ذهبية.
0: علاش اللوت وقت اللي هو النادي فيه برشا فروع، شنو القصة اللي قعدت لك في مخك ولا الحاجة اللي خليتك تمشي للمصارعة؟
1: والله كنت ديما نتفرج في السبور، وكنت ديجا كنت نترينا جيمناستيك قبل لكن ما كنتش مغرومة به. دخلت للمصارعة وعجبني لونترينمون وعجبني لونترينرات وعجبني لونتوراج نتاع المصارعة.
0: وبدات القصة الأولى في المدارس بطولة،
1: عملت بريمير بلاس بطولة تونس. وبعد عيطت لي كوتش فاتن همامي، دخلت نترينا إيكيب ناسيونال وما غاديك بديت هي اللي طورت فيا أكثر.
0: لحظة مهم جدا الكونيكسيون والعين، وشافتني وقالت لي إيجا فات. شو علاقتك بها في البدايات في المدارس؟
3: في البدايات كانت هي عمرها 13 سنة وانا راني معناها صغريات معناها
0: منتخب. انت
3: منتخب
0: ايه؟
3: جيت تفرج في الواحد جبدتني ما شاء الله عليها. عندها دي كاليتي تقول عليها طفلة كبيرة تلعب
0: هكا
3: اي
0: اوكي
3: هي وعندك رحمة الرزق

0: حبيت وليت نتفرج في ريل وكل بتاع المصارعة ومتابع في برش حاجات.
1: في تليفونك
0: اي
1: وتعرف المصارعة النسائية تو سميت لك أربعة نساء قدها
0: اي نعرف
1: وقدود، من
0: اي
1: فضيلة السعيدة يعني الفرشيشي لمروة العامري، تعرف الأساطير في تونس.
0: اي بتبيع
1: مروة العامري حكيت معها قابلتها.
0: اي ديجا ساعات نبقى نترينا عندها كي ندخل استاجيت ولا يبدا عندي تنقيس ميزان ومترينش نترينا الصباح ما نترينش العشيه نمشي نترينا عندها ساعات.
1: تعرف قصتها في ريو شفتها اش بارتاجيت عليك اش كتبت؟
0: اي شفتها.
1: شو حسيت؟
0: نقدم لها شكرا.
2: ديجا اول ما سامحني قص عليك، اول ما كملت الدومي فينال ربحت طول انا نوجه لها تحيه تاع صاحبتي مروه وكل
1: الاسطوره.
2: كلمتها كي عديتها لها في التليفون بركت لها اون ديريكت.
1: قالت لك تسنيم؟
0: قالت لي ان شاء الله مبروك وان شاء الله نشوفك حاجه ما اكبر وكبش في حلمتك وان شاء الله نشوفك في الاولمبيك.
1: اولمبيك كيما هي في ريو 16 أيه. 2016 قداش كان عمرك انت 2016؟
0: اربع سنين.
1: من عام انت؟ من عام هي مدام؟
3: 2011.
1: الايام تجري ما شاء الله. دونك حلمه بالنسبه لك انت دخلت المنتخب بعد البطوله، القرايه عدلت منا ومنا دخلت الجو اخر موند اخر، كبرت الحكايه نكملوها الحكايه.
0: والله كملت ترانيت ومعناها كنت نغيب الحقيقه في الجمعيه ما نمشيش نترينا ديما. كي دخلت كيب ناسيونال زدت كبشت وليت نمشي نترينا كل يوم وما ذا بين عدي وقتي في السبور الكل. كنت نقرا في معهد جمهوري
1: في حي التضامن.
0: اي كنت نقرا غاديك من بعديك قدمت لسي سبورتيف في المنطقه
1: وتقبلت وكان ما قبلوكش. انا ما يساعدنيش كان ما قبلوكش خاطر انت الاولى ما شاء الله متفوقه في كوبرتان وقبلوك. هذا ساعات تاخذ طفله بلاصتها عن جداره في الرياضه نتاعها ومتفوقه في الدراسه مش بالمحابات.
3: اي ما شاء الله
1: مدام
3: الاولى من الاول عام
1: في القرايه
3: الاولى.
1: اي لا فكت بلاصتها عن جداره لم زيت حد والجامعه خدمت لها دوسي. هنا مهم زاده الجامعه كيما قالت فات العين اللي شافت المدربه دخلت منتخب دخلت لسي سبورتيف بالسهلو لحياتها خاطر صعيب وانا تعمل نافيت بين حي التضامن وتخوكار ومترو ومنه تتعب في تسنيم مش عادي.
0: اي فمش حد شيء يجيب السهل.
1: دونك سهلت عليك شويه توا اقل تترينا وتقرا فرد مكان في السيستم تاع كوبرتان. ما كلتك سافا في كوبرتان بريغلا الاقامه نصف اقامه او اقامه كامله؟
0: ولا نعيش في دارنا.
1: ما بدلتش الإقامة هكاك فاتنا توا خليها نصف إقامة مع تاكل فقط تدرب وتروح. حك المرويح زاد مو سهل. احكي لي على المرويح وقتاش المرويح الوقت؟
0: والله نكملوا 8 لونترينمون نبقاو نستناو برشا المترو ولا كار نوصلوا روتار الديار.
1: لحظة فاتنا عاوني فاتنا عاوني راهو حاجة مهمة اللي قاعدة تقول فيه. وقتاش تكمل تدريب من حي الشباب في المنزة؟
3: 7:30
1: 8 في عز جانفي في عز فيفري تخرج من حي الشباب هذاك باش تشق المنزه هك شانتي المكسر هذاك باش تاخذ المترو 2 اللي يهز لريان. وين يهزك؟ باساج.
0: اي
1: تهبط الباساج تاخذ 5 تعاود تطلع لحي التضامن. اي وقتاش تدخل للدار حي التضامن؟
0: 10:30
1: ل 11. شكون معاك؟
0: معي جروب زاد البنات اللي ترانيو معايا
1: صفا لاباس ما فماش
0: لا الحقيقه
1: ربي يستركم معناتها
0: صفا. اي ديجا ديما وحدنا وحتى كي نطلعوا بار جروب ونبقى
1: يعرفوكم رجال قدها وقدود. ما شاء الله برافو تسنيم ما شاء الله توا باش يوليو يشوفوك في المترو في الكار يعرفوك. تسنيم توا ما شاء الله ستار تسنيم مدام ربي يفضلها محلاها زال عندنا الوقت. عشت معاها المونديال هذايا كيفاش بالتليفون كل يوم تتبع
3: بالتليفون الحق الكوتش يعطيها صحة
1: فاتن
3: بالحق نحسها بنتي نحسها أختها من مطمئنة بها الحقيقة. صحيح مانيش معاها نقول معاها كوتش بيا الحقيقة نحب نشكرها على أخلاقها
1: واجبها خدمتها.
3: نحكي أنا بيرسونيل معناها بالحق نحسها بنتي معناها مش والحمد لله مأطرتها بالقدا اللي هي بها حتى وأنا مانيش معاها كي نكلمها الحقيقة مواكبة معاهم الأحداث
1: أكيد
3: من الأول ما
1: بداو وسهلة ولا التكنولوجيا شفت الميداي وشفت لي ماتش لي كومبا
3: شفتهم لي كومبا وتفرجت فيهم
1: العائلة شيخت فرحت كونكتي تبع العائلة كلها
3: الكل حي تضامن الكل حي تضامن الكل كل كل
1: محلاها. تسنيم بعد الأخبار باش نرجعوا نحكيوا على المونديال قال اه خرجنا من كوبرتان والترا والمترو والجو والساندويتش والغوتي والقرايه ما شاء الله الاولى. طب بعد ندخل المونديال تاع باكو نحكيوا عليه بكل تفاصيله. فاتن

0: محلية تونس كي تقعد تفرغ في المواهب وفي الأبطال برغم الظروف الصعبة. حكيت على بطل عمرها 14-15 سنة، قد عمرك تسنين؟
1: 15 سنة.
0: معناتها تخلط الحياة تضمن عشان تعليل بالنسبة لبنية، هو بالنسبة للراجل مش بنية ولا وليد، بالنسبة للراجل في الظروف الصعيبة باي نايت نقول يعطيها القوة هي والمجموعة اللي معها. وانتم زادة كمواطنين تخافوا عليهم
1: بالطبيعة؟ أنا ساعات يكلموني الأولياء يقولوا مثلا شبيهم
0: وخروا
1: ساعات أنا نتلزم ما يلقاش ترانسبور نهزهم أنا نروح بيهم نوصلهم. والله
0: في ثنيتك يعني
1: أنا راني ملي أنا في عمرهم هما هذيك هي نفس
0: تعمل في نفس الحكاية ما تبدلتش نفس السيستم
1: متبدل.
0: حي الشباب القطار البترول
1: نسكن في الملاسين نوجه التحية لحومتي خاطر هبطولي وباركولي
0: يعطيهم الصحة
1: نروح زي دكيكة في المترو بعد كان ناخد الكار
0: يعني انت قابلتها وقبلوها الأبطال عادية
1: ولا يقبلوها الأبطال؟ أنا مش قابلتها على خطر الوقت زي ده نعرف اللي هو الوقت صعيب.
0: وانت متخرجة من قصر سعيدة؟
1: قصر سعيدة ما شاء الله.
0: أوكي أستاذة
1: رياضة اختصاص مصارعة
0: ما شاء الله. هاي هاك انت فرخت لنا الأبطال عديت لنا الترش الشعلة هذيك برافو فاتن. بعد الأخبار فاتن لأنها القصة مزيانة برشا، قصة المدربة الوطنية فاتن الهمامي والبطلة العالمية تسنيم هي تقول لقب
1: نتاعها
0: عثيمني هزت ميداليه فضيه في المونديال في باكو، امها بحذانا مشرفتنا بالحضور. باش نحكيو على المونديال تسنيم، ما يحضر روحك عمل جولي سيلفي البارتاج لي فان الجمهور باكو، احكي لي على المدينه بعد الاخبار اش حاب تقول؟
2: نحب نشكر مدربتي
0: فاتن. اوكي بعد الاخبار نحكيو كل القصه ونرحب بزميلي صديقي نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني نجوم عليك وحشه. رتحوا شويه، تحب تسمع موزيكا هكا غنيه مزيانه تحب تهديها لشكون؟ حاجه مزيانه تهديها لشكون؟ لميمتك يا ميمتي الغاليه بعد سمير لوسيف مو جو تضامن وملاسين وزهروني وجو هذايا تونسي محلاه. سمير لوسيف لك انت بعد الاخبار.
3: Summer Spot. Summer Spot.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 و2000 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. وأضاف وزير التعليم العالي خلال إشرافه أمس على افتتاح الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الحظوظ للناجحين الجدد في البكالوريا في التوجيه الجامعي. تواصل فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي التي انطلقت أمس بالمنسير تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بمشاركة 300 طالب وطالبة من 15 دولة. يتم غدا وبشكل متزامن في مختلف الولايات إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت الجاري إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. ويتنزل هذا في إطار سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. إطلاق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية تلتأم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. العب وتعلم صنع عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال والشباب تنظمه اليوم دار المروج دار ثقافة بالمروج ليتوصل إلى غاية 15 من أوت الحالي. أمس افتتاح بسبيتلا من ولاية القصرين فعالية الدورة الأولى التأسيسية للمهرجان الدولي للرابا في تجربة ثقافية وفنية جديدة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وختاما، السعودية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
15: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
9: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
4: تسمعوا التونسي
9: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
10: عدل موجتك وصيف معانا.
9: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: محليها محليها الغناية محليها الميمة تسنيم جوك مزود و...
1: هاي بتبيع
0: هم شعبية هم الأسير وحي التضامن ومحليها المزودة وليه والميمة الغناية ذي ضربت خطر تغنيت أكاو معتها تغنيت محليها مدام حسيتها الغنية؟
2: والله حسيتها نحسي روحي شوي باش نبكي
0: ربي يفضل هيك تسنيم
2: عايشك
0: فاتن ضيوفنا نذكر البطلة تسنيم عفيمني فضية في بطولة العالم للمصارعة في باكو البارح روحت مخر كانوا اليوم مفجر معناتها خاطر التعب وصفر والعائلة تستنى والمطار
1: والديكالاج
0: والديكالاج في العلم يظهر لي نتذكرها قالوا هنا خبراء يعني الساعة بنهار دونك هي باش ترتاح الساعة بنهار صفر وكذا وفياج مش سهل أول مرة في المستوى العالي هذايا فاتن محليها الحلمة كبرت زادة بالنسبة لك أنت كمدربة عالمية اليوم شفت بنتك في البوديوم العالمي نجم بدي نحيلي الموسيقى الفون أوكي خلينا في تولك أوكي هاي فاتن
1: والله اليوم الحلمة زاد كبرت الحقيقة مع الجروب الكل وخاصة تسنيم والجروب الصغيرات ولينا نحلم مش ميدالية واحدة ما عادش بوديوم معناها تو لينا نحلم برشا ميداليات وإن شاء الله ميدالية أولمبية إن شاء الله
0: هكا وقتاش الجيل هذا يكبر
1: إن شاء الله 2032
0: أستراليا
1: أستراليا إن شاء الله
0: بريزبان تسنيم 32 الايام تجري البارح باريس غدوه الي امريكا
1: اما هذا كل راهو مش مش كلامك هاو لازمنا برنامج
0: شكون يحطوا البرنامج
1: والله البرنامج يبدا ما بين الجامعه والوزاره لازمنا معناها التسنيم مش تقف رانا ذي خطوة من خطوة
0: واللجنة الأولمبية عندها قيمة في المواهب لجون تالون
1: بتبيع ديجا نوجوهم تحية خطر زادة باركولنا وشجعوا فينا ديما الحقيقة المشاركة هذية تحفيز للصغيرات زادة ما ننسوش الصغار اللي طوى ولو يشوف في تسنيم
0: علاش مش انا علاش مش انا
1: طو معناها احنا مازلنا ما رجعناش نتراني وان شاء الله طو نرتاحوا شويه ومن بعد كنرجعوا تشوف البنات اللي ملي كانوا متشجعين شويه باش يوليوا موتيفي اكثر
0: الغرام شي يزيد شغف

0: التركيز الانضباط
1: الانضباط وشوفوا تسنيم اللي هي معناها قدوتهم
0: معناها في الشباب
1: في الشباب.
0: شكون قدوتك تسنيم في العالم في تونس؟
1: في تونس
0: ميكرو تسنيم
1: في تونس مدام مروة العامري.
0: مدام مروة العامري كبرتها ما شاء الله. اوكي هي اسطوره، هي بطله عالميه، هي بطله اولمبيه وبارتاجيت قصتك وحكيت معك فيديو لايف في الكومبيت. ترى دخلنا للكومبيت للجو نعملوا فيدباك الفيلم كيفاش بدا. دخلت للصاله قبل من يوم يعني فات، قلت لك ندخلوا للصاله نشوفوا الصاله
1: باش نكتشفوا الصاله وكيفاش الاجواء نتاعها. يا اخي طلعنا على السين نتاع البوديومات، بدينا نحكيوا كل، ومدام صورتني برازا طلعت على تحت تروازيام تروازيام، قلت لها شخص كان نوصل حتى نعمل تروازيام ولا كاتريام بلاس، بعد قلت لها دوزيام البريمير صعب شوي مسيش خلاهم هذيك على جنب تراخى جرب نطلع عليهم. طلعت حاصلوا على الدوزيام وطلعت على البريمير وكل، دخلت للتابي شديد قارتي وستابي وخرجت. بعدك
0: باش الفيلينغ والبدن يحس والمونتال والجو، عملت جو قبل البطولة بنهار وطلعت حتى على البوديوم قعدت تنقص الاولى الثانيه الثالثه، قلت كان جات الثالثه حاجه طياره كبير يا اخي. شنو اللي جا؟
1: عمل دوزيام بلاس الحمد لله
0: ما شاء الله. هاي كيفاش جات الميداليه الفضيه؟ ذكرني اول اول يعني كومبا كيفاش دخلت ستريس؟ انت اول فواياج ليك؟
1: اول مونديال نلعبه في حياتي.
0: اول مونديال في حياتك؟
1: اي والله الحقيقة برشا ستريس وتعبنا في الستاجات وخدمنا برشا نقصنا تنقيس ميزان زيدا برشا حاجات
0: حاجة رهيب. معناتها أنت طفلة أدوليسانت في الصيف لا بحر لا جلاس لا جو لا شاباتي لا دنيا، معناتها الشو هذيك الشوكولاتة كذا يلزمك تحس على روحك في الميزان.
1: أي بالطبيعة. الحقيقة من الأول خفت.
0: خفت
1: برشا ستريس و جو جديد ماهوش كيما نفس لي كومبيتيسيون الاخرين، معناه
0: صاله ودنيا وعالم وتلفز وروادن والكاميرا وفيسبوك
1: عباد ماهوش معناها عباد من كل بلايص
0: من الكره الارضيه.
1: الحقيقه حسيت برشا بخوف. اول كومبا لعبت انا وطفله من منغوليا.
0: منغوليا زاده في المصارعه ما شاء الله. يوصلوا. ربحتها.
1: ربحتها 5-0 وتثبيت على البساط.
0: برافو.
1: يعني
0: كو يعني في البوكس نقولوا كو في اللوت. اوكي وبعد
1: الكومبا ذيك الحقيقه الكل التحفيز الكل كان مكثريته، معناها زاد عطاني ثقتي في نفسي كلام الكوتش نتاعي.
0: اش قالت لك؟
1: قد شجع فيا وقالت لي معناها راك تربحها وكل وماهيش العب لوت.
0: اوكي شيخ بلاي. اوكي العب جاي المونديال
2: قلت لهم شديت البنات حتى قبل بنهار حكيت معاهم قلت لهم ما تكبروهاش وما صغروهاش العبوا كيما تتراني.
0: فاتن المعادله هذيا بالنسبه للمدرب تظهر بالنسبه للاتليت معناتها في اللاج هذيا اول كومبيت على مستوى تظهر سهله المعادله سهل. اما هي صعيبه صعيب شي قبلها الاتليت
2: خاطر انا نحاول نسهلها لهم معناها مش نقولوا مونديال خاطر يسمعوا في الصين امريكا يشوفوا في البلدان الاخرين
0: شو الماتريال
2: والماتريال
0: واللي كومبليمون
2: والصغيرات ما عادش كيما قبل يتبعوا
0: أكيد.
2: يتبعوا معناها في الفيسبوك كونكتي
0: صغار
2: ولو في الانستغرام يشوفوا الابطال منين طالعين
0: ستاف اللي وراهم والدنيا
2: ديجا وش عليهم معناها انك تشوف تلعب مع بلاد تقول لك هذيك عندهم راو عندهم
1: برشا ابطال
2: برشا ابطال شنو
0: هي ونحات العقده تسنيم ما شاء الله. بعد المنغوليه شكون جاي؟
1: اذربيجان.
0: بنت حومتهم قدام جمهورهم هذه ايش عملت لها؟
1: الحقيقة أول ما دخلت للكومبا كان تشجيع من عند
0: البليك
1: متاعهم مش نورمال،
0: بلاد واقفة على خطرها طفلة
1: جمهور الكامل وقف.
0: أنت وحدك مع فاتن وستافة
2: يعني قلت لها ما تسمع احسب روحك وحدك
1: تسمع حد
2: تابي.
1: دخلت لوستابي الحقيقة من الأول ما ركزتش مركت عليه 4 بوان.
0: اوكي خاطر جمهور وامبيونس وتيفو
1: اللي ركزت مع جمهور اكثر من ركزت الكومبا.
0: عجبك الجو شو عملت لها بعد؟
1: بعديك فقت نسمعت كلام مدام فيش قاعدة تحكي معي
0: طيب تكلم أي فيق
1: نسمع فرد وقت مع الطفلة في التابي دخلت رجعت بوانتي رجعت عليها 6 ستة أربعة
0: تسنيمي زباك رجعت الجمهور سكت
2: مش سهل راه معناها مركيت عليها كات بوان معناها من الأول
0: كانت خسر أربعة
2: معناها بشوريك أغزر معناها
0: شخصية والقوة والذهنية والتركيز
2: ورجع
0: شيخة زاد هي
2: رجعت في في في الكومبا متاحة
0: والجمهور
1: سكت
0: الجمهور سكت أوكي ربحتها قديه
1: ربحتها ستة أربعة وتوش
0: وبعد الجمهور صفق عليك اكيد اوفاسيوني خاطر عنده برشا خلاق هما وبرشا روح رياضيه اوكي شنو اللي جاك بعد الحلمه كبرت
1: ومن بعد تحمست اكثر الحقيقه
0: كبرت عندك الحكايه قلت طيب
1: ولا الدمي فينال مع تركيا
0: كي تدخل المربع ذهبي تولي تحلم على الاكل
1: البوديوم والكاسيه
0: اللي نقصت فوق واي
1: تفكرت اللي عشت قبلها بنهار وقلت معناها اشخاص كان اطلع على التروازيام كي جت الدومي فينال خممت في التروازيام والحقيقه الطفله اللي لعبت معاها معناها ما شاء الله
0: اللي هي
1: تركيا
0: لا تراك
1: ما شاء الله ميسكل وكل شيء
0: كل شيء في الفوليوم
2: حتى في معناها في الكومباوت اللي قبل البدن نتاعها تحسها معناها
0: اكثر من تسنيم
2: يخدموا اما وقتها ذكرناها قلنا لها في الكومبا نتاع قلنا لها تفكر في الافريك لعبت مع مصريه كنت بدلنا عليها
0: وربحتها تسنيم برافو
2: لا راه ماهوش البدن ماهوش
0: في المصارعه ماهوش المونتال والتكنيك والخبيثه نتاع
1: ما يغركش المظهر البراني صحيح
0: البورفولوجيا اوكي وبعد
1: دخلت من الاول ماركيت على دو بوان وزدت دو بوان اخرين
0: برافو اربعه اوكي
1: وهي الحقيقه خدمت برشا حصلت خدمت عليا تور دو هونش ماركت عليا دو بوان وبعديك عاودت ماركت عليها دو اخرين وماركت عليها ان بوان
0: اوكي
1: خرجنا من روندا الاولى ودخلنا روندا دقيقتين ودخلنا في دقيقتين اخرين كملنا روندا الاولى ودخلنا في روندا الثانيه بقيت انا خدمت ديفونس ما عادش سكرت لعب
0: توصيات المدربه
1: اي
0: اوكي
1: سكرت لعب وبقيت روندا كامله معناها
2: رافضه محافظه على البوينت
0: استحفظت على السكور نتاعك كل وقت تقريب يوفا وربحت
1: استغليت كل فرصه تغلطها هي باش انا نجم نخدم
0: واضح وهذا زاد خممت على الستيب الجاي على الطاقه نتاعك وعلى كل شيء برافو ومشيت فاينل وكيفاش ليله الفينال اخي ترقد ليله الفينال جاك النوم
1: الحقيقه زدت ما كنتش عندي ما كنتش بالي اللي انا باش نوصل فينا مشيت كليت الحقيقه
0: حبيت
2: في النهار خاطر احنا عندنا راهو كي تعمل دمي فينال غدوه زاد عندك
1: مش
0: من جديد
1: نسيتها الحكايه
2: هي كليت في نص النهار اما في المباراه تلقى روحها زايده كيلو و200 جرام
0: تعبتك فاتن في
2: تنقيس الميزان كملت من هنا دمي فينال قلت لها اسمعني راك باش ترتاح شويه راك باش تلعب
0: هبطتها من البيت
2: باش تترينا ترينيت شويه من بعد بقات لها 400 جرام
0: نقصتهم نقصت
2: نقصت في النوم من غدوه الصباح بقينا نحاولوا مع 200 جرام هبطينا
1: نترينا معاها
0: ما احلاها لاتيت كي يعيش حاجات احنا ما نعرفوهمش احنا نشوفوا يا عالم يا ما احلاها يا هزت يا تعرف على هي حكايتها وجيحها
2: وتعبها
0: وكفاحها واللمه اللي جرات وكبرت والبو والدنيا ما شاء الله ليك تسنيم ربي يحميك الفينال مش بحكي لك عليه خاطر يقعد فينال جابونيه
1: الفينال ما كانش حاجه الحقيقه الطفله هي باهيه
0: جابونيه
1: اي اما انا كنت نجم نربحها الحقيقه غضتني في الفينال اكثر من الكومبات اللي تعداو الكل
0: قلت علاش مش ذهب
1: ابار كيكه معناها خاطر هو انا علاش انا تربث الخساره ما كانتش خساره خاطر هي خير مني
0: مش خاطر سكور نشوفوه في قلنا قداش فينال 10 اي ما نقولوش معناتها المستوى بعيد على بعضه لا حاجات تعلمت منها
1: الحقيقه التراك هو اللي سيطر على مخي
2: اللي
1: صار لي بلوكاج
0: عادي يصير بالنسبه للاتليت يصير بلوكاج فينال ولا في الماتش الاول تنجم تلقى اتليت ليجوند يخرج من الكومبا الاولى برافو تسنيم فاتن حبيت تقول حاجه
2: حبيت نقول حاجه اللي هي حتى كان معناها ترشحت للفينال وكل اما ريتا خرجت من الفينال متغشه متغشه قالت لي صحيح انا عملت ميداي ما راني
0: شفنا تصاور ناقصه ناقصه مثال شاي يعطيك صحه تسنيم الوقت يجري محلاه فات نمشيو للاذاعه الوطنيه زملائنا كالعاده
2: استنى الساعه لازمنا نحكي شويه على التحضيرات اللي قبل المونديال
0: بعد احنا حكينا على كل شيء وين ترينيو
2: ترينينا في عملنا ستاج قبل المونديال في
0: عند راهم
2: في عند راهم
0: محلاه عندها قيمة
2: ونحب نقدم التحيه خاطر المكتب الجامعي الحالي على رئاسته سي جمال الخرازي على خاطر
0: سلموا عليه سي جمال
2: سلموا عليه برشا ونقولوا
0: جاكم المطار البارح جي ستاف شفت المدرب الوطني ماشي جمال
2: زميلي كمال بلاعش
0: والمدير كمال بلاعش الفني مدير فني زاد
2: سي ايمن عبد القادر
0: جديد
2: نحب نشكره على خاطر هو اعطى في الثقه
0: الحقيقه
2: في اختياراتي وقعد معناها
0: يشجع
2: فيا والتمشي هذا اللي قاعدين نتمشيو به اللي هو قاعد يسمع فينا وياخذ في راينا
0: ويشجع
2: فينا
0: وربي يعينكم وربي ينجحكم وانت فات تستحقها قدها وقدود اقعد اخدم مع البطلات والشباب ما شاء الله
1: تسنيم الإطار الفني متاع الجامعة الكل ونحب نشكر سيدي هامل خرازي خاطر عطانا فرصة باش نشاركوا في المونديال هذايا
0: مش سهلة في الشباب فما جماعات ما تشاركش خاطر فلوس ولا وحرمهم فما جماعات تتحرم الفيزا خاطر ما فاقوش وصابوش الدوسي ولا صابو الدوسي وبعد خايفين من حكاية الحرقة ومنه ومغادي دونك برافو للجامعة عطات الفرصة للشباب
2: وأكثر عدد سيدي عنده
0: للشبان عنده قيمة برافو تسنيم
1: نحب نشكر ليزونترونور نتاعي وعائلتي بالخاص أمي وبابا
0: ربي يفضلهم لك فرحوا بك
1: شنو
0: الكادو خذيت كادو الأول ولا مازلت؟
1: مازلت
0: تو يجيو الكادوات ورا بعضهم تو يجي الحوافز من سلطة الإشراف في المرحلة
2: القادمة رسالة سلطة الإشراف اللي احنا راو أذية ميدالية اما لازمنا راو معناها اكثر تشجيعات خاصة في صنف الشباب علاش نقعدوا
0: نستناو هما المستقبل
2: هما المستقبل علاش نقعدوا نستناو باش يعمل ميداي سينيور من توا نبنيو
0: هذا هو المستقبل نبني عليه اوكي هذا هو المشروع الأولمبية 32 تسنيم الحلمة وقتاش؟
1: 32
0: 32 شنو تعمل نهار آخر تحب تتخرج قراية؟
1: تحب نخدم طبيبة
0: دكتورة
1: كوتش
0: مدربة في اللوت وطبيبة علاش لا في الطب الرياضي تنجح وإلا عادي في الطب ما شاء الله عليك وتكون بطلة عالمية وبطلة أولمبية كما الأسطورة مروة العام يعطيك صحة تسنيم سلمي برشا على العائلة مدام يعطيك صحة شرفتنا بالحضور ربي يفضل لك وأكيد في حوافز في دعم وتقعد تحب بلادها هذا مهم خاطر تو يلزمها تتربى على القيم متفوقة في الدراسة في الرياضة تحب بلادها اي ظرف ما نجمش يبدلها معزة وفخر بلادها وعلم تونس
2: اخر كلمه على فصل البلاد احنا كي عم استاجل 5 ايام اللي عديناهم بعد البطوله اللي هو على تحت اشراف الاتحاد الدولي فمع بيت جاوني لي دي كوتش من بورتوريكو جاوا جاب لي خريطه قالوا لي هذه تونس
0: هكا
2: والله
0: نوكم
2: احنا معناها كي نمشيو نشاركوا نعرفوا ببلادنا
0: اكيد ابطالنا هما
2: فمع بيت ما تعرفش وين جات تونس في الخريطه
0: نعرف فما ناس ما عندهاش في الجغرافيا اما تونس عالمها رفرف من الاولمبياد يعني القمودي وقال حي الله يرحمه والاساطير الكل تونس ديما ولاده وتخرج في الابطال برغم كل الظروف الصعبه حتى في الويت عندكم ظروف صعبه يعطيكم الصحه برافو تقعدوا معايا باش نكمل بهاتف في المباشر مع المدرب الوطني زميلك لكن في الرقص الفني عزيز البرهومي عزيز مساء الخير
3: مساء الخير
0: ربعينكم في ستاج اكيد تحضروا لمونديال البرتغال هكا
3: اي نحن ديجا في ستاج نحضروا في المونديال نتاع البرتغال
0: اوكي ذكرني بالاختصاص وقتاش كون العناصر
3: الاختصاص هو البريكينج يعني مش ما انت مش كان مش دونس معناها كيما نقولوا نحن هذا في كيما لاكرو فهمتني دونك فيه دي موفمون اكروباتيك
0: البريك هو شفناه في اولمبياد باريس
3: شفناه في اولمبياد باريس 2024 هذيك كانت اول ظهور ليه
0: صحيح لعبه اولمبيه اوكي دونك عنده مونديال وقتاش
3: عنده مونديال يترا من 24 اوت ل 30 اوت 2026
0: وين ان شاء الله عزيز
3: في البرتغال ان شاء الله
0: في بورتو هكا
3: بورتو
0: في بورتو اخبار صغيراتنا اولادنا شكون شي يشارك
3: نحن طبعا عندنا دوز اتليت باش يشاركوا اللي هما الهادي عم الهادي عبد الرزاق وشيراز المغلي اللي هي كانت ربحت الميداي دور في الالعاب الاخيره في انغولا
0: الالعاب الافريقيه في انغولا طفله صغيرون هذيك تشبه شويه التسنيم على بحذايا البطله في البيوت اللي هزت ميداي دور في الالعاب الافريقيه وكانت اول ميداليه للجامعه نتاع الرقص بعد عوده وغياب عن المسابقات الدوليه وهي قاعده تشارك حتى في المسابقات الدوليه قاعدين مع عائلتها اللي هي بها لهوه خاصه ان شاء الله تشرفونا عزيز خلي لك مسك الختام خويا نعرف غاتس في التربص نتاعك
3: نشكر المستمعين الكل نشكرك انت على الاستضافه نحن هنا نخدموا هنا قاعدين نطلعوا في النيفو معناها نتاع تاع البريك وكله مانيش حاقرين رواحنا وكلنا داخلين بنفس السبريل كلنا داخلين بنفس لي شانس كيما لي زاتليت نتاع العالم الكل وان شاء الله فما كانوا فيه
0: ان شاء الله. ان شاء الله تشرفونا في البرتغال في الايام القادمه باش نتابعوكم ان شاء الله في البريك الموضه نتاع الشباب تسليم البريك والجو هذا. اوكي برافو عزيز يعطيك الصحه الى اللقاء مدام تسنيم ام تسنيم نعطيك كلمه الختام ربي يفضلها لك البنوته.
4: عايشك ميرسي على الاستضافه انا فرحانه برشا ام ما نجمش نعبر على فرحتي لأنها شرفتني قدام تونس الكل وحمد لله إن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله تلقى داعم لها باش تكون باش تخدم وهي مرتاحة تكمل مشوارها بالقدا إن شاء الله يتلهوا بها إطارها التبي. نشكر سي جمال خرازي
0: رئيس الجامعة
4: بارك الله فيه بالحق رجل طيب برشا ومحليه الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله نشوفها في
0: تونس البنوته
4: مونديال 32 ان شاء الله
0: ان شاء الله اولمبياد 32 في استراليا. شكرا فاتن الهمامي شكرا مدام يعطيك الصحه تسنيم يعطيك الصحه باي باي سلم على الصغيرات واصحابك والدنيا والتضامن تو تمشي للاذاعه الوطنيه مع زملائنا وبعد ترتاح شويه خاطر زاد شويه سيف وجو ترجع تاكل عادي جلاس والدنيا وبيتزا وجو هذاك وبعد الفوكس التركيز
2: باش يكون على شكرا زياد على خاطر في ديما تخطفها وهي طايرة
0: هنا. شكرا يعطيك الصحة فاتن برافو نعملوا تصوير نعملوا سيلفية تقعد للتاريخ. نجم الدين بسالم خويا الغالي يعطيك ألف صحة عاطف زنيدي يعطيك ألف صحة حمزة العراكي في الإخراج الرقمي شوف لي فيديو نتاعك بعد تسنيم مع العائلة مع فاتن المدربة نتاعك نتقابلوا إن شاء الله إلى اللقاء. سامر سبوت
5: سامر سبوت إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: راديو Exterior de España.
7: Emisión en árabe.
6: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو. بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
9: فنان الشعب خالد الذكر الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة خاطب الجمهور قائلاً سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني، وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعاً سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على وقت صغير وما يفيدك، لابد عن يوم بطل يعدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقله الموسيقيه اللي انا هتكلم عنها بعد شويه. لكن خلينا ناخد رحله سيد درويش من بدايه المسرح الغنائي لفرقه امين وسليم عطله، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحله الاولى كانت سنه 1908، لم تكن رحله موفقه بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بيها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أن الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الإسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اتنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر بيه أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهالي المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما يتعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس القاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 واللي اتعرف فيها على عمر وصفي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازين الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية الإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برنتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر أنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفارقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالت، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصر دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. فهناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش، إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايليه مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريتي على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافراً.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنية مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل على أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع، وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجاز كركورد والزنجران والحجاز كار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانيات التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطها بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بالدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود. يا مرحبا، نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر، والظهر كان أحمر، فتحتنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده، كان روح قايمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل للحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وخصصت هذه الدورة لناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. تواصل اليوم فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي التي انطلقت أمس بالمنسيرة تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير، لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجارية بمشاركة 300 طالب وطالبة من 15 دولة. يتم غدا بشكل متزامن في مختلف الولايات إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت الجارية إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. ويتنازل هذا في إطار سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في 14 من أوت الجارية برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية تلتأم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. العب وتعلم صنع عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال والشباب تنظمه اليوم دار الثقافة المروجة ليتواصل إلى غاية 15 من أوت الحالية. المشروع يتضمن ورشات تكوينية وتنشيطية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم وفتح آفاق جديدة خاصة لفائدة الشباب في مستقبلهم المهني. أمس افتتاح بسبيتلا من ولاية القصرين فعاليات الدورة الأولى التأسيسية للمهرجان الدولي للراب في تجربة ثقافية وفنية جديدة. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين حاتم الدلالي أكد أن اختيار الموقع الأثري بسبيتلا يهدف إلى تثمين هذا الموقع والتعريف بقيمته التاريخية والحضارية والعمل على إدراجه ضمن لائحة التراث العالمية لليونسكو. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: RG Music

0: خمسة نجوم.
1: خمسة نجوم. هذه خمسة نجوم على موجات إذاعة الشباب اللي تبدأ توا وتتواصل حتى لستة نص ساعة ونص من زمان. نحكي على عالم السياحة وكل ما وخمسة نجوم ونعرفوا اللي تونس الحقيقة ما تنجم تكون كان خمسة نجوم. مرحبا بكم مستمعينا الكل في خمسة نجوم ومع نجم الدين بن سالم كوتي تكنيك سيمون ويسر كوتي ميكرو مع الموسيقى. نبدأها بسليبريشن، هذا صوت كول أند ذا جانج.

0: هذا صوت ليدي غاغا ديزيز برشا موزيكا مازال تستنى فيكم في خمس نجوم على إذاعة الشباب حتى للستة ونص شرقي غربي تونسي قديم وجديد وأكيد الفقرات مازال تستنى فيكم. نبدأ مع فقرة سياحة نيوز.
1: السياحة نيوز السياحة نيوز.
0: في سياحة نيوز اليوم نحكيه على أبرز المؤشرات والأرقام السياحية في تونس. تطور عدد الوفدين، وصل عدد السياح الوفدين إلى تونس 5,828,000 زائر منذ بداية العام وحتى آخر شهر جويليا فترة الأشهر سبعة الأولى، وسجل نسبة زيادة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. نحكيه جدا على نمو السوق الأوروبية، سجلت الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح نمو يقارب 3% إلى جانب الأداء الإيجابي والمستمر للأسواق بتاع الجوار اللي تعتبر رافد أساسي للسياحة التونسية. وفي السياحة نيوز نحكي وزاد على تطور العائدات المالية، وين أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي في وقت سابق تحسن في عائدات السياحة تنجم تفوت القيمة المليارات لتأكد تعافي القطاع والحيوية متاعه. نحكي وزاد في السياحة نيوز اليوم على إذاعة الشباب على التوجهات والبرامج الحالية لوزارة السياحة. أول حاجة تنويع الأسواق، تكثيف الجهود والترويج لاستقطاب أسواق جديدة واعدة كما السوق الصينية مع تركيز على تعزيز وتطوير خطوط الرابط الجوي باش تسهل تدفق للسياح. ثاني حاجة تحسين جودة الخدمات، تواصل لجان المتابعة والتقييم في وزارة السياحة تنفيذ حملات تفقد دورية للمؤسسات الفندقية والسياحية مع التركيز على برامج النظافة والعناية بالمحيط لضمان أحسن تجربة ممكنة للسائح. هذا في آخر المستجدات. أول فقراتنا هي فقرة سياحة نيوز. أكيد بعد شوية عندكم موعد مع موجز أخبار الخمسة ونص السياحة، أكيد مازلنا نحكيه عليها. اليوم نحكيه على السياحة بطريقة مختلفة، نحكيه على الماكلة اللي هي زادة كيف إرث كبير برشا. بعد شوية فقرة نكت بلادي مع الشيف أحمد العروري اللي يحضر معانا وحضرنا اليوم دي غسات حلوين ومزيانين برشا، وأكيد الفقرات متواصلة. نحكيه على المهرجانات ونحكيه على الحركة السياحية الثقافية ونحكيه موسيقى.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: إذاعة الشباب تجمو تسمعوها في الشمال الغربي على 96.6 في عين دراهم و 89.1 في باجة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الخامسة والنصف مساء من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف إلى تأمين دراستهم في ظروف حسنة، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية قمر النايلي. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من شهر أوت الجارية. أكثر من 300 شاب شاركوا اليوم في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. في الشأن الدولي، حركة حماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. سوريا ترين التواصل لاتفاق مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتحدث عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: خمس نجوم،
4: خمس نجوم.

0: تسمعوا في خمس نجوم عليه إذاعة الشباب. سمعنا صوت رؤوف ماهر في نغار, سمعنا صوت الماستا فيتشرينج أحمد السكني في ويلا ويل, سمعنا بيلي آيليش بيردز أوف فيذر. في خمس نجوم نحكي على الماكلة التونسية الموجودة في شمال إفريقيا وموجودة زيادة على البحر الأبيض المتوسط, وذي نحكيه عليه في فقرة نكهة بلادي.
1: نكهة بلادي
0: اليوم في نكهة بلادي نجيكم بماكلة حلوة ومزيانة, بعد ما كان حاضر معانا الشيف أحمد العرعوري الجمعة اللي فات وحكينا على ماكلة تونسية ريفيزيتي. اليوم نحكيه على أكلات تونسية متوسطية ونحكيه على المتوسط البحر الأبيض المتوسط, البلدان اللي موجودة في أوروبا وإلا موجودة في إفريقيا واللي يجمعها البحر الأبيض المتوسط. الماكلة متاحة تقريبا كيف كيف, من زيت الزيتونة, من الحوت, من الغلة الموجودة, من الخضرة الموجودة. أكيد مش أنا مش نحكي فيها ذي الكل خاطر ما نعرفوش بالكدا, أنا نعرف ناكلك أهو. الشيف أحمد العرعوري حاضر معانا في نكهة بلادي في خمس نجوم على إذاعة الشباب. شيف أهلا وسهلا, شحوالك؟
2: عسلامة.
0: صفا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله, ان شاء الله ديما اون فورم وديما فرحان. الشيف أحمد العرعوري جتنا بلبسة جديدة, كل مرة جينا بلبسة.
2: عبدتك توني المرة هذي.
0: بيه؟ وي شيف.
2: وي شيف ديما, وي شيف
0: ديما, وي شيف وديما علم تونس موجود وديما نظافه موجوده. شيف احمد العرعوري تلقاوها على الانستغرام, تلقاوها على الفيسبوك, وي شيف تلقاوها معنا في اذاعه الشباب. شنو عندنا اليوم؟
2: اليوم باش نعملوا تروار وسيت صيفي كيما العاده. باش نبداو بحاجه بارده,
0: باش
2: نعملوا غاسباتشو ديتوكس. هنا باش نستحقوا البوم فير, باش نستحقوا الكوكومبر, باش نستحقوا برانش دو سيليري, باش نستحقوا الجونجمبر فري, باش نستحقوا الفي دو برسيل, باش نستحقوا المونت فريش, ديمي سيترون نعصروها معاهم والماء بارد ونضربوهم الكل في الميكسور.
0: اي
2: بعد كان صافيه وجه
0: حلو. الديتوكس باهي مفيد للصحه وباهي كومونت خيز
2: هذا وريشون فيتامين وفريشور
0: باهي حلو في السخانه هذه.
2: أي.
0: مع انه تسخن شويه الايامات معناها باش ترتفع شويه الحراره في وقتها,
2: في وقتها نرحيوها الكل في الميكسور ومن بعديك نسفيوها ومن بعديك نعملو بريزونطاسيون, نصبوه في كوب مزيان مع كعبات غلاسون.
0: اي
2: دو في دو مونت ونشربو صحه وبشفين, نقدمو ونشربو بصحه وبشفين.
0: حلو. مستمعين على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تو زي باج اوفيسيل, مستمعين على www.radiojeune.in قاعدين يشوفوا في الصوره اللي يحكي لنا عليها الشيف, يشوفوا في الماكله اللي قاعد يحكي لنا عليها. حلوه, حسيتها كانك عوضتها شويه في بلاصه السلطه, عوضتنا الديتوكس
2: صحيح ولا غلط؟ حاجه تشرب بارده كومونتري نبداو بها.
0: حلو, خاطر نحن في العاده نشربوها كوم ديسير في الاخر. أي. اليوم هذه كوجينه جديده, فما تجديد في الحكايه.
2: هذه كوجينه جديده وي.
0: باهي شيف, شنو اخر
2: توا باش نعملوا سلطه؟ باش نعملوا سلطه, باش نعملوا سلطه اباز دو فيك, وقت الفيك, وقت الكرموس.
0: حلو. اي
2: باش ناخذوا الفيك نتاعنا نقصوا

0: غون كارتي ونسخنوا البوالا نتاعنا نرميو فيها شويه زبده ونعملوا كالفيغ هذاك فان فيا في البوالا باش نعملوه كراميليزي وزيدوا شويه كريم دو بلزاميك
1: اي
0: خليو الفيغ نتاعنا على جنب نعملوا الفينيغريت الفينيغريت باش نستحقوا الفينيغريت زيت زيتونه شويه عسل مغرفه عسل مغرفه موتارد وجو دي سيترون وسيل بوفر ونعملوهم بيان ميلسيوني معناتها نخدموهم مليح بالفوي ناخذوا البلا نتاعنا اللي باش نعملوا فيه بريزونطاسيون بعد ما نظفنا الخضره نفرشوا اوراق السلطه نتاعنا نحطوا اكل فيك كاراميليزي نعملوا طوماط سيريز ونعملوا لهنا شويه زوزه باش نكونكاسيوها وباش نعملوا معاها الفروماج بلو
1: حتى معناها البلان تاعنا هذا زاد كيف كيف في برشا فريشور
0: يفرهد برشا في برشا فريشور وميلونج ما بين السكري والسالي
1: حلو
0: اوكي
1: بي مازلش نقعد في نفس الاطار ونحكيو على الماكله واليوم الشيف احمد العروني كما قلت اختار لنا الاكلات المتوسطي بما ان زاد نحن تونس بلد متوسطي وافريقي بامتياز وين باش تهزنا تاو شنو باش ناكل
0: تاو باش نسافر باش ناخذ الطياره وباش نمشيو لايطاليا
1: حلو
0: اوكي باش نعملوا مقارونه
1: هي مش بعيده برشا ايطاليا جيراننا
0: بحذانا
1: اي
0: جوست مقابلينا في الضفه الاخرى باش نعملوا مقارونه فونغولي بوتارغا الفونغولي اللي هو الكلوفيس
1: اي
0: والبوتارغا اللي هو البوتارغ سيشي عظم الحوت
1: في تونس يقولوا له بوتارغ والا بوتارغ الزوز موجودين معناها كل ما كل واحد يكون منطقه هو حتى في لغتها زاد ثم شكون يقول بوتارغ بالبي مثلا كما ايطاليا يقولوا بوتارغا وثم شكون يقول بالبي زاد بالزوز
0: اي بوتارغا
1: منين ناخذوهم الماكله هذوما شايف
0: على البواسوني بالنسبه للكلوفيس الكلوفيس نخدموه في نهارو
1: قادر في ديزاستوس يعني اليوم انا باش ناخذ مثلا البوتارغ لازم بطريقه معينه هو المتكون من العظم نتاع نتاع الحوت
0: عظم نتاع الحوت الاكثريه عظم البوري
1: الكلوفيس يعني ما نجمش ناخذه من اي بلاصه وما نجمش نخبيه زاد كيف في اي بلاصه
0: الكلوفيس برودوي سنسيبل ناخذوه في نهارو من عند البواسوني
1: لازم في نهارو نطيبوه زاد
0: نطيبوه في نهارو ناخذوا ننفخوه في الماء والملح نحكوه شويه بالهكا بالشيتا ولا بالبروس اوكي تاع دونت فريز حتى البروس هذيك نجمو نظفو بها البوتار نظفو بها الكلوفيس نغسلوه بالباهي ومن بعديك نبداو البريباراسيون تاعنا ناخذو البوالا نسخنوها نحطو فيها شويه زيت زيتونه دو غوز داي اللي يبداو اكرازي باش نعملو كلامفيزي نتاع الجو تاع الثوم مع زيت زيتونه نرميو كعبه الكلوفيس ونحطوا الكوفير لهنا باش نغطيهم.
1: انا نتخيل في المشهد المنظر شكون حلو برشا.
0: لهنا باش نغطيوهم، قول لي علاش باش نغطيوهم؟
1: عليه.
0: باش تتحل كعبة الكلوفيس. اوكي؟ وباش يسيبك البويون نتاعو.
1: كي تتحل كعبة الكلوفيس معناها طابت.
0: كي تحل كعبة الكلوفيس بدات تطيب، باش تبدا تعطينا الجو نتاع معناتها الجو الفيمي نتاع الكلوفيس.
1: كيفاش انا نعرفها طابت؟ طابت بالكدا، طابت نص طياب، وثما كل واحد شنو يحب زاد في الكلوفيس معناها.
0: هو ما ياخذش برشا وقت الكلوفيس. ولا سخونه سوتي 3 مينوت فهمت ونعملوا شويه جو دي سيترون دو في دو بازيليك شويه بيرسيل هاشي شويه سيل بوفر اوكي وناخذوا الماء يغلي نتاعنا هذاك باش نسمطوا فيه المقارونه نخليوا المقارونه نتاعنا سباغيتي لهنا باش نعملوا نخليوا المقارونه نتاعنا الدنتي باش نستحقوا باش نزيدوا ناخذوا شويه او دو كويسون معناتها سخون باش نزيدوا لك الصوص هذيك مع الكلوفيس
1: حلو
0: حلو برشا خليوا المقارونه نتاعنا على الدنتي نكملوا نسوتيوها معناتها في البواله مع الكلوفيس والبازيليك وجو سيترون وسيل بوفر ونقدموها بطريقه مزيانه كيما باش تراوها في التصوير وناكلوا صحه وبشفاء قبل ما ناكلوا صحه وبشفاء لا ديغنيير استيوس معناتها باش نعملوا البوتاريك سيشي باش نعملوا رابي فهمت كي باش نقدموا باش نحطوا البات شويه زيت زيتونه مع الكلوفيس والواحد ونعملوا شويه بوتارك سيشي هذاك باش نعملوه رابي فوق المقارونه نتاعنا.
1: حلو برشا يعطيك الصحه شيف والغوسيت موجوده على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيل وعلى موقعنا www.radiojon.ie نشكرك برشا شيف احمد العروري يعطيك الصحه ماكله مزيانه والحقيقه الماكله هذه راهو الخيرات نتاعها وليزانغريديون اللي موجودين فيها الكونيت نتاعها موجودين في تونس خاطر نتذكر ان تونس بلد متوسطي نحب نرجع معاك جوست نحكيو شويه على الكلوفيس وعلى البوتاغ كيفاش تنصحنا باش نشريوه منين نشريوه وانت نصحت نصيحه مهمه برشا ان نشريوه نتاع اليوم معناها خرج اليوم من البحر ونطيبوه
0: اليوم من البحر خاطر ما يقعدش ديجا كعبه الكلوفيس كي تخرج تتسكر السي في عاده تحلت مره اخرى واحنا ما نستغليناهاش معناتها لهنا ما نديجاجيوها ما نستعملوهاش الكعبه محلوله فهمت ناخذوا كان الكعبه المسكره باش كان سوتيوها في البواله تتحل معانا بك السخانه هذه كانت على الكلوفيس الكلوفيس برودوي سونسيبل لازم ناخذوه من هنا نطيبوه ديريكت
1: ما يتخبيش ما يتكنجلش
0: ما يتكنجلش ما يقعدش كيف كيف المول
1: والبوتارغ اللي هي سبيسياليتي كولينير كما قلنا معناها متوسطيه وموجوده في تونس
0: موجود في تونس
1: وين نلقاوها
0: عند اون بون بواسوني معناتها لازم تتعامل مع بواسوني بي تلقى عنده البرودويات هذيما و تستعمل.
1: يصبر البوتاك ولا لا؟ عظم الحوت
0: البوتاك يصبر يصبر ديجا سيشي هما باش يعملوه معناتها باش يعملوه بالكروسيل بالملح باش يربط في الملح ومن بعد باش يخرجوه سلوفان وكذا
1: ملح ومشيح ومجفف
0: الكل مع بعض هكاك
1: بالضبط. شكرا لك شيف يعطيك الف صحه شرفتنا نورتنا اليوم في نكهة بلادي في خمس نجوم على اذاعه الشباب. نستدعاكم مستمعينا ان نواصلوا مع الموسيقى داليا فيتورينغ محمود التركي نسمعها مع بعضنا في خمس نجوم. Thank you.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة الستون، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

من ألبوم Saturday Night Fever اللي خرج تحديدا نهار 15 ديسمبر 1977 سمعنا The Bee Gees في Staying Alive. صوت نوصله حتى لستة وستة دقائق تسمعوا في صوت سامي نويس يوصلكم من خلال نجم الدين بن سالم ومن خلال حمزة العراك على صفحتنا على الفيسبوك على موقعنا www.radiojourne.tn. نحكي وشوية على العروض الثقافية واللي فيهم لمسة وفيهم جانب السياحي. نحكي على مهرجان ليالي الجم اللي هو مهرجان دولي للموسيقى السيمفونية. مازالوا زوز عروضك هاو في البرمجة المتبقية نهار 12 أوت 2026 العشرة بتاع الليل تلقوا أوركسترا قرطاج السيمفونية. الموعد معها يكون في مهرجان الجم. الأسعار تذكر ابتداء من 40 دينار نهار 15 أوت 2026 العشرة بتاع الليل. عندكم موعد مع عازف الكمان يوري ريفيش مع فرقة ماين ساوند اللي جينا من النمسا. دونك هذا الكل تلقاه في مهرجان ليالي الجم مهرجان دولي للموسيقى السيمفونية كما قلنا. للبرمجة بتاعه تتواصل حتى نهار 12 أوت بعرض أوركسترا قرطاج السيمفونية العشرة متاع الليل في المسرح الأثري بالجم. والاختتام يكون نهار 15 أوت مع عازف الكمان النمساوي يوري ريفيش ومجموعة ماي ساوند. شنية العروض الأخرى اللي ما زلت موجودة؟ قبل ما نحكي على العروض الأخرى نحكي شوية على مهرجان ليالي الجم المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم في دورته 39 بدا نهار 11 جويلية متواصل حتى نهار 15 أوت في بلاصة ياسر مزيانة. يعني أبار أن نمشي ونجم ونتفرجوا في العروض نجموا نعملوا طلع على المسرح الأثري الروماني بالجم ولاية المهدي والمهدية كلها مزيانة البرشة. المهرجان هذا يجمع ما بين الموسيقى السيمفونية التراث الأثري والسياحة الثقافية في نفس الوقت على خاطر يصير في واحدة من أهم الواقع التاريخية في تونس اللي مدرجة في الحقيقة ضمن التراث العالمي لليونسكو. نحكيه على مسرح الجم الروماني وحسب البرنامج الرسمي المنشور حاليا كما قلنا مازالوا سهريتين أكهو سهرية تونسية وسهرية جينا من النمسا. وإذا كان نحكيه على العروض الأخرى نعملوا دورة في مختلف ولايات تونس. نحكيه على صفاقس مهرجان صفاقس الدولي غدوة 12 أوت 2026 عندكم موعد مع مرتضى الفتيتي في المسرح الصيفي بالصفاقس في الحمامات مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 غدوة نهار 12 أوت 2026 عندكم موعد مع مسرحية هما سيرين جنون حمام لن في مهرجان بوغانين الدولي قربي غدوة إن شاء الله العرض اللي اسمه قربي تلقاوها غدوة ابتداء من 9:30 متاع الليل في مهرجان بوغانين الدولي. مهرجان ليالي المهدية عرض جنجون إن شاء الله غدوة قد تربي في الدورة 49 لمهرجان ليالي المهدية. مهرجان المنسير الدولي يونجر زيد تلقاه غدوة 10 أوت وفي جابس عندكم موعد مع كاز وغدوة إن شاء الله أبارتي من 10 تعليل في مهرجان جابس الدولي. مهرجان الزهرة عرض غني معنا زهرة تغني نادر الشريف نهار 10 أوت 2026 غدوة قد تربي وكيف كيف في قصر الهلال. عندكم موعد مع عرض الزيارة وجولة لعرض الزيارة مع سامي لجمي في قصر الهلال. مش نحكي بعد شوية على المونستير ونحكيه على سيني فاغا روسبينا ونحكيه على مختلف العروض اللي ما جات موجودة في تونس. العروض الصيفية عروض مهرجانات الصيفية الفنية الثقافية واللي فيها لمسة وجانب سياحي كبير برشا. نحن مواصلين مع الموسيقى بحرية هذه الصوت شيرين وحمائي.

هذا صوت سيرين عبد النور عيون العسل. يسمعنا صوت أحمد سعد في تورينج جودي في كده كده 18 دقيقة. بشوي بشوي قادر نوصلوا لآخر الميسيون تاعنا. ما قبل خلينا نحكي على سياحة في تونس والمهرجانات اللي موجودة في تونس. كما وعدتكم قبل باش نحكي على مدينة المونستير اللي تحتضن من 10 حتى نهار 12 أوت 2026 تظاهرة سينمائية في الهواء الطلق. التظاهرة هذه اسمها سينيفا غروسبينا. وين بالضبط؟ في شط الفاليس في المونستير. والتظاهرة هذه دوم 3 أيام كما قلنا من 10 حتى نهار 12 أوت. التظاهرة تصير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية بالتعاون ما بين المركز الوطني للسينما والصورة والمدوية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير. شنو نلقاو في البرنامج بتاع 3 أيام هذوما؟ نلقاو عروض لأفلام تونسية ودولية في فضاء مفتوح على البحر اللي هي حاجة مزيانة وإينو شبابية برشا. نلقاو لقاءات ونقاشات مع مهنيين في قطاع السينما. ونلقاو زادة ورشات وأنشطة ثقافية وترفيهية. ونلقاو مسابقات مرتبطة بالتظاهرة. ونلقاو أنشطة موجهة خصوصا إلى الشباب والعائلات. والتظاهرة هذه ما تقتصرش على الجانب الفني والترفيهي كهو، عندها بعد توعوي كبير برشا خاصة فيما يخص البعد البيئي والاجتماعي. من أبرز المساجات اللي تسعى التظاهرة هذه إلى طرحها هي التوعية بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وهو موضوع يتناسب مع اختيار شط المونستير كفضاء للعروض وللأنشطة. وتسلط التظاهرة الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية وعلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بها. وهذاك علاش يقدموا السينما كوسيلة للحوار وطرح قضايا تمس الإنسان والمجتمع والبيئة. هذا فيما يخص كما قلنا مهرجان حبينا نحكيوا عليه في المونستير. وتنجموا تمشوا له مستمعينا، والأكسية أكيد مفتوح للناس الكل. ما تبدلوش الموجة، أكيد نحن موصلين في برامج إذاعة للشباب الكل حتى للماضي ساعة متاع الليل لهذه 5 نجوم المتواصلة حتى للستة نص. والبرامج أكيد بعد شوية باش تكون موجودة ما بين الموسيقى ما بين البرامج المختلفة. وصال السنوس يجيكم في ميلودين من 6:30 حتى 7:30. وبعدها عندكم موعد مع ديديكاس مع ألفانسي من 8 حتى 9:30 متاع الليل. وأكيد على ذمتكم رقمنا 71 844 411. ولا ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونسي باج اوفيسيال اللي عنده ديديكاسه هاكا من تبع 71 844 411. الفصي موجوده من 8 حتى للتسعة ونص بتاع الليل. والتسعة ونص بتاع الليل عندكم موعد مع سهريه لحد على اذاعتكم اذاعه الشباب، وانسى خاصه جدا مع سهل السلطاني من 9:30 بتاع الليل حتى للماضي ساعه. نحن بدينا معاكم الخمسه، واكيد نهايه البرنامج تكون 6:30. واخر صوت نسمعوه هو اكيد صوت تونسي، صوت لطفي بوشناق في ريتك ما نعرف. يعطيك الف حنش بدي بالسيد. نشكرك برشا، نشكر برشا حمزة العراكي سامي الميسي. نقول لكم تقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب. باي باي نسكن.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية.
2: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع صوتك.
1: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
1: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. العب وتعلم صنعاء عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال والشباب، تنظمه اليوم دار الثقافة المروج ليتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت الجاري. المشروع يتضمن ورشات تكوينية وتنشيطية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في 14 من شهر أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لإفادة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في الشأن الدولي، قال الرئيس الإيراني إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التواصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. مجلس الوزراء اليمني يحمل النظام الإيراني مسؤولية إمداد الحوثيين بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، ويحذر من أن استهداف الموانئ يمثل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة الشباب عدل مجدك. عدل مجدك تسمع صوتك.
7: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
8: من الاثنين للخميس،
9: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع نانسي عجرم في جينيريك مسلسل سمارة اللي خرج عام 2011 للمخرج محمد النقلي، بطولة غادة عبد الرازق، لوسي، حسن حسني، محمد لطفي، ياسر جلال، سامي العادل، رجل جداوي، عمر الحريري، شمس، زكي فطين، عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد وفيق ومروة.

لو ممكن، هكا غنى مروان خوري من مسلسل ممكن اللي تعرض في 2026 للمخرج أمين درة، بطولة نادين سي بنجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، أنجو ريحان، ألان سعادة ودالي جو. وإحنا مازلنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع وائل جسار في جينيريك مسلسل كيد النساء في الجزء الأول اللي تعرض عام 2011 للمخرج أحمد صقر، بطولة فيفي عبدو، سمية الخشاب، أحمد بدير، أحمد صفر، ميمي جمال، أحمد خليل، أيتن عامر، دينا فؤاد، بهاء ثروت، أحمد الدمرداش، رحاب الجمل وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا صابر بيعي في جينيريك مسلسل أولاد الغول اللي تعرض عام 2021 للمخرج مراد بالشيخ، بطولة فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، ربيعة بن عبد الله، حلمي الدريدي، فارس لندلسي، ياسمين بوعبيد، سارة الحناشي، بلال بريكي، يوسف مكسي، مرام بن عزيزة، أميرة درويش، شاكرة الرماح، فتحي المسلماني، يونس الفارحي وفاطمة الفالحي. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ياسمين علي بغناية تفائلوا بالخير من مسلسل أمر واقع اللي خرج عام 2018 للمخرج محمد أسامة، بطولة كريم فهمي، نجلة بدر، ريم مصطفى، أحمد وفيق، ملك قورة، نهاء عبدين، لطفي لبيب، محسن منصور، محمد سليمان، ياسر علي ماهر، محمد مهران، عزة بهاء، صبري عبد المنعم، عايدة فهمي، جيهان أنور وغيرهم من نجوم.

عليا البيت وحش من غيرك أوي انت وجود شبيت بس الدنيا.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.

0: يوسع لو مي غيرك فيه.
1: كان هذايا مروان الشامي في جينيريك مسلسل قمر الشام اللي خرج عام 2013 للمخرج مروان بركات، بطولة بسام كوسا، منى واصف، رفيق صبيعي، فايز قزق، أحمد الأحمد، جلال شموت وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا إبراهيم الحكمي في جينيريك مسلسل اللي ملوش كبير اللي خرج عام 2021 للمخرج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الإتربي وأحمد الرافعي وغيرهم من نجوم.

كان هذايا رضا في جينيريك مسلسل بروكار اللي خرج عام 2020 للمخرج محمد زهير رجب، بطولة عبد الهادي الصباغ، سلمى المصري، نادين خوري، مهال مصري، زهير رمضان، علاء قاسم، وائل زيدان وغيرهم من النجوم. واحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع محمد عدوية في جينيريك مسلسل علي كلاي اللي خرج عام 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقة، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي وبسام رجب.

كان هذايا جينيريك مسلسل حياة اللي خرج عام 2026 للمخرج قيس الماجري، بطولة فاطمة صفر، صالح جدي، سوسن معالج، ريم بن مسعود، محمد سويسي، منتصر التبان، لطفي الناجح وغيرهم من نجوم. مازلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جنات بغناية ضل حيطة من مسلسل الأميرة اللي خرج عام 2025 للمخرجة شيرين عادل، بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مهانة الصار، غفران محمد، عابد عناني، عزة زين، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، ومونيكا ألفونس.

هكا نوصل معاكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع شرنوبي بغناية الدريت من مسلسل 80 باكو اللي خرج عام 2025 للمخرجة كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، محمود يسري، حمزة العيلي، إنعام سلوسة، ياسمين الهواري، ألفة إمام، إلهام صفي الدين، شهاب إبراهيم، وفاء عامر، أحمد سعد ميشو ومحمد عبدو. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودينه مع وصال سنوسي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، إطلاق حملات متعددة لجمع المواد المدرسية وفي النشرة أضواء على البعض منها، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى إجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. تنتهي الليلة عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من شهر أوت الجاري. هذه الدورة خصصت للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف إلى تأمين دراستهم في ظروف حسنة، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية قمر النايلية.
3: هي حملة تضامنية غايتها إعانة أبناء العائلات المعزة على توفير الأدوات المدرسية وتأمين عودة مدرسية ناجحة، وهي سنة دادت عليها جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة. جمع التبرعات والإعانات سواء كان في شكل كتب، حقائب مدرسية، إعانات مادية، فيها قيمة التضامن. وعنا المقر متاعنا موجود، وعنا وسائلنا القانونية نجمعوا بها، وكذلك زاد كيف بعث التوزيع يتصلوا بنا العائلات، وعنا زاد وثائق ناخذوها منهم ونمكنوهم معنا من سواء حقائب مدرسية، وإلا البعض يحق بعض الكتب، والبعض الآخر معنا نعطيهم وصولات شراء من مكتبات تأمن لهم أدوات صغيرة.
2: كما انطلقت مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية في حملة لجمع المواد المدرسية لفائدة عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل من كامل تراب الجمهورية. رئيس المجموعة ذاكر العايش دعا في تصريح للأخبار المواطنين إلى دعم الحملة في دورتها العاشرة.
4: سمعنا عن الدورة العاشرة من حملة العودة المدرسية لفائدة أبناء العائلات المعزة. دورة العمنية والكانت هي دورة تحدي، من اللي كانت اللي استفاها ما يقارب العشرين صغير. الحمد لله أنه كفينا في العشرين صغير، العشرين صغير ولا 35 صغير. الحمد لله يا ربي، وبالحق حب نشكر الإنسان اللي وقف معانا، عمناول والتعمناول اثنين. إن شاء الله كالعادة مازلنا مواصلين في التحدي، قادر مش بالسهل أنك بمجهود فردي مع بعض ناس الخير أنك تنجم تواصل مدة 10 سنين. توكلنا على ربي وإن شاء الله ربي يجيبنا في السباب. كالعادة عنا برشة صغيرات في عدة مناطق من الجمهورية، أطفال تونس منهم أطفال فلسطينيين. نحب نقول للعباد كل هاتوا نحطوا ليد في ليد، خلينا نعاونوا الصغار الكل، خلينا نقفوا معهم، خلينا نفرحوهم، خلينا ما نخليه حتى صغير يرجع ناقص لا كراسة لا سيل لا كتاب، لا يرجع محروم من فرحة العودة المدرسية.
2: دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية.
5: مجلة حماية الطفولة في ضمنها موجود مبدأ المراجعة الدورية لتطويرها مع تطور المجتمع، ولكن منذ إصدارها في 1995 لم يقع ذلك بتاتا، أو أنه الواقع يفرض نفسه أنه عدد كبير من الأطفال ضحايا التهميش، ضحايا الإهمال، وضحايا التفكك الأسري. اليوم هم ضحايا قبل ما يوليوا في وضعية متاع سلوكات محفوفة بالمخاطر اللي تأديهم إلى الوضعية مع القانون. ولذا نشوفوا اللي مراجعة هذه المجلة كما ينص عليها القانون مصدرها مع تشريك كل المكونات بتاع المجتمع حتى تكون مواكبة للعصر وتوفر الحماية والرعاية اللازمة لكل الأطفال التونسيين.
2: في شأن آخر، احتفاء بالعيد الوطني للمرأة يتم غدا بشكل متزامن في مختلف الولايات. إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من شهر أوت الجاري إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد، ومزيد من التفاصيل.
1: هي مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية تنطلق في كل الولايات بالمعتمديات، تتواصل إن شاء الله على مدار السنة. الهدف منها هو وتقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل. الهدف هو تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
2: في الشأن الثقافي، وبعد غياب لعدة سنوات يعود مهرجان ابن خلاد الصيفي إلى عشاقه ببرمجة فنية متنوعة تستجيب لكل الأذواق. المنسق العام للمهرجان محمد شلاكو أكد للأخبار أن البرمجة التي تنطلق غدا تتضمن عروضا للأطفال والشباب والعائلات والمصطفين.
6: الحمد لله شهدنا عودة المهرجان بعد غياب طويل تقريبا يعني بسنوات، وحتى في الفترة السابقة جاء بصيغ مختلفة متقطعة، وحاولنا إن شاء الله أنه نرجع المهرجان ونقرب المهرجان من العائلات الخلادية والزوار مدينة الخلاد. شباب الخلادي والطفولة الخلادية عندهم شوق كبير وتعطش كبير للمهرجان الصيفي اللي يركز على العائلة الخلادية، وللطفل نصيب إن شاء الله من خلال عرض مسرحي للأطفال. عن عروض ترابية يعني عباق الأندلس، وعن الحضرة الخلادية أيضا، وعن الشعر أيضا الكلمة والشعر نصيب، والفنون التشكيلية. الدخول مجانا في الملعب الفرعي بابن خلاد.
2: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين الليلة: انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بدورة نهائية للتوجيه الجامعي، اطلاق حملات متعددة لجمع المواد المدرسية، وفي النشرة سلطنا أضواء على البعض منها، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى إجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياضة على موجاتنا. نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيكا، وثر اللي بديو معاكم في الأعداد والتقديم. نبداو بالوديات، وديات الفرق الرابطة المحترفة الأولى قبل انطلاق الموسم الجديد نهار 22 و 23 أوت الجاري. النادي الصفاقسي فاز اليوم العشية من سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر، هدف محمد المهذبي. يوم 13 أوت سي اس اس يواجه الأولمبي البيجي، ونهار 16 أوت يلعب ضد نادي حمام الأنف. النجم الساحلي انتصر بثنائية أمام الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر، أهداف سانداي مويجي. والجمهور النجم الساحلي يغلق 18 ملف بقيمة 6 مليون دينار من مليماتنا. في تبرقة في اللحظات هذه نادي حمام الأنف يواجه شبيب

0: 30 أوت الإفريقي عين هيئة تدقيق برئاسة الخبير المحاسب صبري رحيم في ولاية مدتها 3 سنوات، وفهد المسماري يفسخ عقده مع السياء من جانب واحد. الأولمبي البيجي يختبر الدولي البنيني نوردين أستيشو في انتظار بتبيعة العقد وإتمام الصفقة. من كرة القدم إلى مونديال الفولي، سيدات أقل من 17 سنة شيلي 2026 اليوم راح المنتخبنا الوطني بعد 3 هزائم ب3 أشواط نظيفة. غدوة 7 نواجه المنتخب الفنزويلي، نهار 3/10 متاع الليل نلعب ضد المكسيك. الأدوار الثمانية تبدأ نهار 12 أوت، ومنتخبنا يبحث عن أول انتصار في أول مشاركة له في المونديال لهذه الفئة السنية. في كرة السلة، بعد غدوة 3 ندوة صحفية لجامعة كرة السلة لتسليط الضوء على تحضيرات منتخبنا الوطني للأكابر قبل المشاركة في النفذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تكون في قاعة رادس من 27 حتى 30 أوت الجاري. إلى المتفرقات العالمية، بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع الأهلي المصري، محمد علي بن رمضان يلتحق بفريق الشمال القطري، وفي راس بالعربي يمضي لفريق حتى الإماراتي بطل الدرجة الثانية. والكاف يمنح مصر تنظيم كان أقل من 23 سنة المؤهل لأولمبياد 2028. مفاوضات متقدمة بين FCCV الإسباني وإلياس الصخيري. وديت الأندية الأوروبية، اليوم مانشستر سيتي فاز أمام أتلتيكو مدريد 3-0، هزيمة أرسنال أمام بروسيا دورتموند 3-2، ليفربول انهزم أمام موناكو 3-2، لوام انتصر أمام أتلتيك بلباو 3-0. تاو مباراة بارما ساندوريا فروزينون مع لاتسيو، وفي البطولة البرتغالية لحساب الجولة الأولى بنفيكا يواجه فيسيو، وبورتو مع الفيركا. بورتو متفوق في شوط أول 2-0 في البطولة الهولندية. كذلك الجولة الافتتاحية الجولة الأولى، هرنيفين فاز أمام تفانتي 2-0. سبارتا روتردام منهزم أمام فاينورد روتردام 2-0 في شوط أول، وأجاكس أمستردام تفوق وفاز أمام زفولي 2-0. نهاية أخبارنا، ليلتكم زينة، نسكل بعد شوية تجيكم ألفانسي في ديديكاس، نستنوا تليفوناتكم. إلى اللقاء. توب سبور.
1: الشباب من تونس.

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: اهلا وسهلا بيكم، مرحبا بيكم. اكيد راكم وليتوا تعقلوه الصوت هذاك يجيكم نهار الاحد مع 8. مس عسلامه وبالخير، نمسيو عليكم. مرحبا بيكم في ديديكاس، معكم الفانسيب في جانب التنشيط، ونجم الدين بن سالم في الجانب التقني. ديديكاس هي البلاصة اللي تتلم فيها المحبة والكلمة الطيبة. ساعة ساعة نسرق الدريجين من الوقت باش نقولوا للناس اللي نحبوهم رانا متفكرينكم، وبلاصتكم ديما عزيزة ومحفوظة. موجتنا اليوم محلولة على قلوبكم، موسيقتنا ماشية للناس اللي تلوج على شوية فرحة سلام ودقة قلب جديدة. ابعثونا اهداءاتكم، قلوبكم الحية والكلمات اللي تحبوا توصلوها. الميكرو ليكم والموجة موجتكم، واسمعوا واستمتعوا معانا. الأغاني اللي باش تختاروها واللي باش نختاروها لكم احنا، باش تتواصلوا معانا ما عليكم كان تتصلوا على 71 844 411. نعاودوا 71 844 411. تلقونا في انتظاركم، باش تلقونا حاضرين نسمعوكم، نسمعوا اهداءاتكم ونسمعوا انتظاراتكم من الأغاني. اخترنا لكم احنا شويه مجموعه من الاغاني المزيانه على ذوقنا هكا، باش نطلعوا الفايب شويه في لوطوني. انتم ما تطلبونا، يلا نجم الدين.

0: ورجعنا لكم بعد هالتشكيلة المزيانة اللي اخترناها لكم اللي تفرهد على الخاطر وطلع لنا الفايب الفوق. توا حلوا قلوبكم وتليفوناتكم، الخطوط الكل تحلت والميكرو يستنى فيكم، ونقولوا الو الاول مكالمة معنا لليوم. مرحبا، شكون معنا؟
1: اهلا وسهلا اختي ألفا. مشكل الخطوط تحلت، القلوب تحلت، وقلب اختي ألفا ديما محلول وديما يستقبلنا.
0: يعيشك، مرحبا بك.
1: يستقبل اصحاب القصص الملهمه في ستوري تي لينك.
0: مرحبا.
1: يستقبل المستمعين والمستمعات.
0: يعيشك
1: اختي ألفا في التنشيط.
0: الله يخليك.
1: ساعتك هي اللي تمرنا الموجات
0: الإيجابية. عايشك يا عايشك يا عايشك يا عايشك، والله يا كلامي فرهد على القلب الحقيقة. والمهم ان احنا ندخل لكم الضحكة والتبسينة، هذيك هي اهم حاجة، ندخل لكم لي جود فايبس كيما نقول. يلا شكون معنا؟
1: خلود.
0: اهلا وسهلا خلود، منين؟
1: ولايه ريانا.
0: مرحبا بك يا خلود، هاي تفضل، شكون تحب تقدم تحية، بشكون تحب تفرح؟ تفضل الكلمة ليك والميكرو محلول ليك انت.
1: الميكرو محلول اخت ألفا، بيان سور الميكرو ديالنا محلول. لايك واش تحيه خويا نجم الدين، تحيه للي بيستانتي على كورسات غاسترولوج نتاعي سينيور نتاعي دكتور كليني، تحيه للسيرفيس راديولوجيكال، تحيه للمستمعين، تحيه المبروك، تحيه لامنه، تحيه للمستمعين الكل. سامحوني تحيه لاختي نسرين، وان شاء الله ما نسيت منكم حد. بالنسبه لاختيار الموسيقي لحظه احوالي
0: في مرعشون. اكيد باش نلبوا لك رغبتك خول، فماش واحد يطلبنا لهنا وما نلبولوش رغبته وما نسمعوش الغناء اللي يحب يسمع.
1: هذاك علاش شفتكم انتوما.
0: شكون تحب تهديه؟ تهديه لروحك ولا في الفم؟ شكون تحب تهدي له الاغنيه باهي؟
1: نهديها للروح والفم، شكون اكيد راه قاعد يسمع.
0: اوكي يا خلود، اوكي يا كهوا، هذاك اش عندك انت اليوم؟
1: هذاك هو عندي.
0: واضح واضح خلود. اذا نمشيو، قبل ما نمشيو للاغنيه ساعه نذكروكم تنجموا تطلبونا على 71 844 411. ما تفلتوش الفرصه، راهي نوستالجيك محلاه، تبدا اغنيه تحب تسمعها هكا، تحب تعديها، تحب تعيش معها اللحظه وانت تسمع في الراديو، انت تحب تفرح بالعزيز عليك، راهي جست كي من هكا تنجم تدخلوا فرحه لقلبه. ما توخروش التالي، نيزيتي با قدموا وطلبونا، ونحب قدر ربي نلبيكم رغباتكم كل. يلا تلخبط احوالي تامر عاشور.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة حملة جمع تبرعات تعيينية ومالية لإفادة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف إلى تأمين دراستهم في ظروف حسنة وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية جمرة النيكلي. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. أرى انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. أكثر من 300 شاب شاركوا اليوم في حملة وطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. في شأن دولي، حركة حماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. سوريا تعلن تواصل اتفاق مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الدنيا فرنج زابها فكر هيكم كباباها أبو نادم سيان جابها فكر قريب قريب.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. مازلنا مشعلين هالنار والجو هاكم شوفيه قاعد يطلع والفايب قاعده تطلع وتطلع اكثر واكثر بدعم من زميلنا بتبيع سامي فرتونه راهو من جنود الخفاء قاعد يدعم فينا. نوجه له تحية كبيرة سامي قاعد يسمع فينا وشيخ على الغني اللي اخترناه. مشان نكون انا احسنت الاختيار برابور الغني اللي اختار فيهم سامي. هسيلو نرجعوا دوزة حماسية عطيتها لكم باش نحرك لكم شوية دمك والجو والشارع يتحرك والديار تتحرك. وتطلبونا على 71-844-411 اللي مازال ما طلبش يعاود يطلبنا، واللي ما تحصلش علينا يزيد يعاود يطلبنا باش نعطيكم الاغاني تحشتكم بها. تحبوا تقدموا تحيه، تحبوا تفرحوا بالعزيز عليكم، عندك غنيه نوستالجيك هكا تحب تسمعها عن طريق الراديو، نحنا في الانتظار. مازال الخير القدام، مازالت عنا تقريبا 8 دراج في الحصه، مازلتوا تنجموا تلحقوا. وخلينا نكملوا معانا في الجو وفي جو التليفونات. خلينا نشوف شكون معانا تو في التليفون. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا. الو الصوت مقطع شويه، ما عندكش ريزو، تحاول تبدل البلاصه كانك تسمع فينا، تحاول تبدل البلاصه. الو مش واضح الصوت. نعاودوا نطلبوك شويه اخر على على على باش ما نظلموش معانا في التليفون. هو طلب اغنيه ليوسف التميمي، انا باش نلبي له الطلب نتاعو اذا تحصلنا عليه ونعاودوا نرجعوا له من بعد يوسف التميمي، لكن لبوا له رغبته ونعديوا له اغنيه ليوسف التميمي. سامحوني يلا نجم الدين.

0: يا بابا على هالريتم وعلى دافيد جيتا كيف يقلب الطاولة بغنيت هاي ماما شعلت الجو وشطحت الناس الكل بعد هالهزة اللي تفيق وتفرهد على القلب شكون نزل قاعد في بلاصته نرجعوا توا للخطوط ونشوفوا شكون باش يكمل معنا هالدوزة الحماسية ومازال مازال مازال الغنيات المزيانة خلينا نقولوا الو مرحبا شكون معنا
1: الو السلام بشير الو معكم مصبيح
0: اهلا وسهلا بيك بشير بشوية بشوية اهلا وسهلا بشير مرحبا بيك
1: عايش اختي بارك الله فيك مساء الورد والفل والياسمين
0: مساء الازهار الجميله
1: بارك الله فيك انا نوجه تحيه كبيره كبيره كبيره للاخت اللي هزت عليها التليفون
0: انا اللي هزت عليك التليفون
1: انتي خاطر اتصلتوني وساعة عندي ريزوم
0: ما يسالش انا في خدمه المستمعين انا نحب ناخذ التليفونات ونحب نلبي رغبات المستمعين هكاك نحس روحي فرحانه برشا
1: بارك الله فيك الله يفرحك الله ينورك
0: يا رحمة يعيش الله يعيش
1: بارك الله فيك يا رحمة كان أنا نحب نهدي ديديكاس هذه البنتي إيمان
0: قل لي ساعة بشير قبل ما تهدي ديديكاس شنو الأغنية تحب تسمعها أنت
1: والله ناس معنا راني فنان ونحب الفن الشعبي نحب اسماعيل نحب رشيد الماجري نحب تيلي القفصي نحب فتحي البلد تاع الفن الشعبي كله
0: وردة الغضبين مش طلبت ورد الغضب
1: طلبت وردة
0: حشم فيا طوى انا اخترت لك وردة وانت تقولي اسامي غريين طوى هكا بشيرة
1: والله اللي تعملي انت مبروك
0: المهم تكون انت فرحان بالغنية اللي باش نحطوها لك تبدا عامل جو شيخ عليها ترجعك الايامات انت هكا تحس اليوم يرجعوك للزمان الزمن الجميل كما نقولوا احنا بشير المهم تكون فرحان هذيك اهم حاجه عندي
1: لا لا بس الحمد لله والله العظيم نقسم بالله يا الواحد رجل صوته وانا يعني نتكلم فيك تو عمري 57 سنه
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك في عمرك
1: والله العظيم تو انا نشارك معكم هذه المره الثانيه تو رديتوني عمري تقول كاني 20 سنه
0: ايش قولك في الجو ترى
1: اللهم صل على النبي يعطيكم الصحه
0: يا سيدي هذيك هذيك هذيك اهم حاجه عندنا المهم اللي انت كي تبدا تسمع فينا تكون عامل جو شيخ تسلطن كما نقولوا نحن تحط قهيوك تبدا تسمع فينا عامل بون كيف هذيك اعز حاجه عندك
1: والله كان نقول لك تو نافش قاعد نعمل تو شيخ بالضحك وحده
0: فيش تعمل
1: تو عندي عليليشات وعندي العيقات سارح بيهم على الكاميرا
0: الله الله الله ملا مشهد شعري فريمون تسرح بالعليشات على ضوء القمره
1: والله العظيم ما كانت تو عامل كيف وسارح بيهم على البرود وما بيرعوا قدامنا يا شيخ عامل كيف
0: صادق صادق يا بشير يا بشير احنا اخترنا لك ورده اغنيه الورده الغضبان ترضيك هذه ولا
1: ما يسالش ترضيني اللي يجي منكم مبروك
0: اوكي يا بشيري اوكي باش تسمع
1: نهديها لبنتي ايمان
0: ربي يفضلها لك
1: بنتي ابتسام وزوجتي الصغيره المثلوثي ومنطقتي منطقه ولاد علي خاطر انا نسكن في منطقه ريفيه مشني في المعتمديه في السبيخ انا في المنطقه الريفيه برا وكل من يعرف بشير العلوي وخالتي يا شلبيه زهو بنت قفصه وبعد سيدي ابو زيد وكل من مشارك في اذاعه الشباب الكل
0: يا سيدي دا ربي داوم العشره ربي يفضلك بنايتك
1: يعيشك ويرحم والديك انت وبارك الله فيك انت ويرحم الله والديك
0: يعيشك يا بشير خليك في الاستماع تسمح الغنيه نتاعك ان شاء الله
1: بارك الله فيك
0: عايش يلا خاطر الضغط نتاع تليفونات تقوى ذيك علاش بناخذوا تليفون اخر نعمل استثناء ناخذوا تليفون اخر ونقولوا الو
2: الو السلام
0: عليكم اهلا وسهلا بيك مرحبا
2: لاباس صبا
0: الحمد لله لاباس انت لاباس
2: والله لاباس الحمد لله
0: الحمد لله عايش شكون معايا
2: محمد برهومي
0: محمد برهومي قول عليك تثيب قم تو من النوم محمد
2: وسخانة عاملة فيا في توزر
0: لا عاد نهارين مروحين نهارين هذوما نتصور
2: يا توزر معروفة توزر شنو سخانة توزر معروفة
0: انت من توزر
2: توزر
0: لا عندك الحق لا نتصورت سخانة مش عادية غادي
2: اي نفقص في العظام على الطياس طيب وفي على السخانة ما نستعملوش في الغاز
0: خرج المقلى لبرا اي فوالا اي فوالا اي ومحلاها محلاها على ضوء الشمس تيب الماكل
2: اي محلاها توزر على الاخر والله محلاها على الاخر
0: اي مشيت لها انا شو توزر انا مشيت لها الحقيقه من الولايات المزيانه برشا اللي انا زرتهم الحقيقه معناها
2: مزيان
0: يلا تفضل شكون تحب تقدم تحيه شنو الاختيارات اللي تحب تسمعها
2: قدم تحيه لاختي جرجيه
0: ربي يفضل هيك.
2: عندها بنيه ولايت ونقولها نحبك برشا. اختي معرسه في نفطه ان شاء الله تسمع بها نفطه انت تبع
0: هكا تو ما نسمعش هكا راني تونسيه راه
2: نعرف ولا صدقني اقسم بالله نعرف برشا في اذاعه الشباب اما انت صوتك غريب علي شوي ما
0: منش متعودة في الماتينال أنا تلقاني تلقاك ما تسمعش الماتينال
2: ماتينال لا نسمع فيه وفاء فدو ونسرين حشانة وصل الزواوي وصل السنوسي مكة طرابلسي ملكة طرابلسي
0: ملا أنت ما سمعتش ديديكاسنا لحد ديديكاسنا لحد عندي أنا
2: أنا شاركت مع نسرين حشانة
0: شنو
2: شاركت مع نسرين حشانة
0: مع نسرين حشانة نهارت التلافة
2: أي
0: بتلاقي
2: أخلاقها عالية برشا كلكم سميحة بصراحة أنا نسمع كلمة إذاعة الشباب حبها برشا
0: الله يخليك يا عايش
2: ونقدم تحية لأختي في نفطة أختي في جرجيس معرسة أختي في نفطة معرسة عندي أختي في سوسة تخدم شافة في معمل
0: ربي يفضلهم
2: نقولها ربي يخليك هي وكلهم في إذاعة الشباب بصراحة أنت نسرين حشانة وفافد ويصال سنوسي الزواوي ملك طرابلسي كريم الزغبي الكل كي بكل نعرفه صراحة وحبيت نجي نعمل طلة في إذاعة الشباب بحكم أنا ود الدقلة حبيت نجيب طرف الدقلة
0: مرحبا بيك من غير دقلة مرحبا بيك الدار الكبيرة هذا الإذاعة راهي الدار الكبير
2: احنا جماعة الجنوب ندخلوا كان بالحاجة البيئة كان بالدقلة ولا حكاية ما فهمش هذا من
0: النجمش عايش كي خب خاطر
2: يعطيك الصحة برجلية محل اخلاقك محل الابتسامة نتاعك
0: الله يخليك يا عايش
2: والغلاية دي نهتها لك انت سرومائي فرمي داب
0: الله يخليك هذا من حسن اخلاقك عايشك عايش خوي
2: اوكي
0: عايشك مرحبا بي دونك عندنا وردة الغضبان وسترومايي وبلي قبل ما نسمعوا الاغنيه هذوما عندنا مستمع جديد خالد من تركيا هو سوري ومن تركيا وعجبته الحصه وسهر معنا ويسمع فينا وشيخ على الاغاني ويحب يسمع اغنيه تريان على الحولي نشكروه على الاستماع خالد مرحبا بك يا سيدي في مجموعة جديدة الأوفياء إذاعة الشباب وهاني باش نقدم لك الغنية اللي حاجتك بها انت أنا نهديها لك انت ديديكاس خاصة لك انت يلا نسمعوا نجم الدين

0: فورميدابل، الأجواء مزيانة، تحفون إيش خير من هالأغاني هذي المزيانة. وقت الحصة في ساعة تعدى ما شاء الله، معناتها بالحق ساعة ونص يتعدى في لمح البصر، ما تفيقش بيهم أصلا. إذن فرحنا بلي طالبونا ونتأسفوا للي ما طالبوناش، نجموا تعودوا تطلبونا، رانا نعديوا حصة ديديكاس متلاف ثلاث أربع خميس وسبت، نجموا تطلبونا وتتحصلوا علينا وتعديوا الغنية الحشوية. الله غالب ساعة ونص ما نجمناش نكفي، والكم متاع الاتصالات اللي قاعدة جينا الله غالب. مرحبا بلي جاونا واللي ما بتحص ما نجموش يتعديوا معنا، إن شاء الله المهرة الجاي ما تأيسوش، نحاولوا أن احنا كل مرة نعدوا نوامر جديدة حاسيلو. نمشيو لآخر تليفون ترى نقولوا ألو، شكون معايا؟
1: ألو مساء النور.
0: مساء الورد، شكون معايا؟
1: نحوالك لباس منوبية بن حمد.
0: أهلا بيك منوبية، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
1: أنا أصلي من قفصة ونسكن في المنستير.
0: مرحبا بيك إلا بقفصة والمنستير، كلنا تونس، كلها تونس ونحبوها الكل ببلايص هاي الكل.
1: هي كل عاملين معاك والمستمعين، وقعدوا ساعة ونص شوية، أنا لحقت نمشي قد بطل مدير لذا. قول عملنا ساعتين
0: وانا معاك نقدم مطلب مع بعض
1: وانا تنزلج معك كل يشاركوا معك نعملوا عدي سام غادي.
0: زيدونا قداش تحبوها تولي مثلا 10 سوايع.
1: اقل شيء ساعه، اقل ساعتين، اقل شيء
0: ساعتين، الله غالب هذاك هو.
1: هي هي برنامجك سمح برشا
0: برشا، الله يخليك عايش.
1: احنا كنا تابعين الشباب
0: راه عايشك، مرحبا بيك
1: بالك راهو.
0: مرحبا بيك الشباب راه شباب القلب مش شباب العمر، العمر مجرد ارقام، راه الفايده في القلب الحي.
1: والله شنو الحياه تاع الشباب بالحق.
0: عايشك عايشك. المهم والله كلمة هذه فرحنا الحقيقه، ونحسوا اللي تعبنا ماهوش قاعد يمشي خساره معناها.
1: احلاكم كلكم، احلاكم بالقداك يا عايش
0: عايش،
1: وبرامجكم حلوه، اغانيكم زاد كلها سمح.
0: الله يخليك عايش.
1: اخواتي شويه تمشي نعمل اعتصام،
0: نعملوه مع بعضنا الاعتصام. اوكي منوبي، اه يا منوبي، اه شكون تحب تقدم تحايا؟
1: نادين نادين الاغنيه محمد الجزائري، الجزائري اسمع فيه تو
0: من الجزائر. الله الله، ريت ريت قبيله تركيا وتو الجزائر والرقعه التاريخ الجغرافيه ماشيه وتوسيعه توسيعه ما شاء الله ما شاء الله.
1: محمد وزملائه الكل واصدقائه وعائلته الكل محلاهم حتى هم.
0: الله يخليك.
1: حلوين ياسر وباهين،
0: يا ربي يداوم العشره، يا ربي يداوم عشره.
1: الله يهديك يا بها سلطان، نهديها للي هو كل عائلته.
0: واكيد اكيد باش نلبوا لك الطلب نتاعك، ما مانيش باش نحشموك يا منوبي.
1: ما ننساهم الجيران كلهم سامحين معايا الحق.
0: يعطيك الصحه، ما نسيت حد.
1: اهلي خليت اهلي في قفصه، جيت اهلي لهنا.
0: ما شاء الله، هذيك هي هذيك اسمعني، احنا توانسه راهو المعروفه علينا توانسه، رانا نفرحوا بالناس الكل.
1: ونعشروا نعشروا.
0: هنا عشرة وما نميزوا حد، الناس كل نستقبلوا الناس الكل بنفس الترحيب.
1: من الجزائر تحبوا تو
0: انت؟ شنو نحبوا اكثر من هكا؟
1: يكلمني تو جاي نسمع فيه.
0: زيد وصلنا الرقعة الجغرافية يا منوبي.
1: يسلم عليه برشا هو اهله الكل محمد.
0: اي يلا منوبي باش نكون نلبي لك طلبك.
1: باش نستمتع باللغني على الاقل.
0: اسمعي ابدا استمتع، يلا منوبي في امان الله.

كل ليلة بحلم بلحظة لقائك وعلى أنغام ملك الأحساس بهي سلطان. ألا غالب نوصل لآخر دقيقة في حصتنا اليوم. نحب نوصلكم مساج متاعي أنا قبل ما نسلموا عليكم. نحب نخرج لكم مساج بسيط يخرج من أعماق القلب. اللي تحبوه قولوا هيلو اليوم قبل غدوة، عبروا سامحوا خليوا مشاعركم تجري صافية، خطر الوقت يتعدى بسرعة والكلمة الصادقة هي الوحيدة اللي تبقى دافية في القلب. نسلم على نجم الدين، تعبتوا معايا برشا اليوم ونهدي له الغناية هذية، تعبتوا سامحني نجم الدين لكن ضغط الخدمة كتشوف. نسلم على روحي ونهدي روحي الغناية هذية على التعب اللي تعبتوا اليوم. انتوما اللي شاركتوا معنا الكل مرحبا بيكم وسلموا عليكم الكل. نعتذر للعبيد اللي طلبتنا ما تحصلش علينا، زيدوا اطلبوا بقدر طبيب باش نعديو الناس الكل، ما تقيسوش اطلبوا. نخليكم توا مع ملك الراي العاطفي شاب نصر، اغنية نديرك امور، اهداء لكل انسان مازال يمن بالحب الحقيقي ويهدي احلى السهرات للناس القريبة ليه. يلا تصبح على خير وخليكم مع نديرك امور.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنتهي ليلة عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية لتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. هذه هي دورة خصصت للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة يتم غدا بشكل متزامن في مختلف الولايات. اطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت اطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق في 14 من أوت الجاري برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية تلتئم بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت أشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أرعب تعلم صنعاء عنوان مشروع صيفي تنموي موجه للأطفال وشباب انطلق اليوم بدار الثقافة المروج ليتواصل إلى غاية 15 من أوت الحالي. المشروع يتضمن ورشات تكوينية وتنشيطية وترفيهية تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم وفتح آفاق جديدة خاصة لفائدة الشباب في مستقبلهم المهني. في أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. ومجلس الوزراء اليمني يحمل النظام الإيراني مسؤولية إمداد الحوثيين بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، ويحذر من استهداف الموانئ يمثل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
20: نعيشوا معك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
23: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمعوا التونس
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا.
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
28: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وين ما يوصلكم صوت إذاعة الشباب، تحية لكم. نتمنى لكم سهرة رائقة مع مختلف فقرات المؤنسة، الموعد اللي يحملنا لتقاسم ذكرياتنا، لتقاسم حديثنا في تجاربنا، أيضا آرائنا في مواضيع عشناهم وإلا ناس قراب منهم عاشوهم، أو مواضيع تعنينا باش نعطيو رأينا فيهم. ربما هذا يدعم الرأي الأسلم، ربما يدعم الرأي اللي يواكب أكثر ضروريات وتطورات العصر اللي الإنسان زاد ما فيها بس أنه يحطها في الاعتبار. علشان باش نحكيو اليوم، وكل مرة تسألوني شنية الموضوع. ساعة قبل حبيت نشكر الناس الكل، تحية لسي حسين من صفاقس، من جبنيانة تحديدا، تحية لضحى، ويا ضحى كنت تسمع فيها رجاء اتصل بي على 50 15 25 95، ونسمعوا صوتك، يفرحنا انك تحكي على تجربتك، تجربة الناس هذوما اللي يعيشوا، حتى ولو هي تجارب بسيطة وصغيرة ولكنها بين تشبث الإنسان بالحياة. اليوم باش نبدلوا شوية الحكاية، مانيش باش نخلي تليفوناتكم الآخر الحصة، لا، باش نسمعكم انتوما في أول الحصة. وفي الحقيقة طرحت موضوع في آخر لقاء الأسبوع الفارط، فلقيت الحقيقة تجاوب منكم، وكاينكم الكلكم تحبوا تقولوا آراءكم، ولكن بيودي أنه نسمع الآراء ما نحبش نقول الحقيقيه، خاطر انتم ما كومش تقولوا مش في الحقيقه، ولكن ما نحبش الناس الكل تقول تمشي اكثر للمثاليه، لاني نعرف انه الواقع يفرض حاجات اخرى. ولليوم ما زلنا نشوفوا في حفلات اعراس فيها برشا شروط، وممكن المسألة هذه أكثر في المناطق الداخلية ربما، أو في بعض المناطق اللي ما زالت متشبثة بعاداتها وتقاليدها. دونك فهمتوني اليوم شنية موضوعي، الموضوع الأولاني اللي هو حفلات الأعراس، كيفاش نقيم حفلات الأعراس اللي هي مرحلة زادة مهمة في حياته، في تجربة كل معناتها زوز من الناس، ربما اقتربوا من بعضهم، حسوا برشا ربما تناغم في الأفكار، وابدأوا يفكروا في الخطوات الرسمية والعملية لبناء عش الزوجية. فهالفترة هذية اللي هي الاستعداد لحفلات الأعراس وإلا غيرها من الفترات اللي نجم نقولوا الرسمية، اللي فيها زادة عامل أساسي ومهم يظهر، اللي هو عامل المادة، ساعات تتغير المشاعر، ساعات تتغير طبيعة التعامل، ساعات تظهر حاجات ربما نغض الطرف عليهم، وإحنا في حماوة التحذيرات وقدام الضغوطات اللي نعيشوهم، ولكن زادة فما حاجات مازمناش نغض الطرف عليهم، لأنهم حاجات أساسية. وقت اللي يطلبهم الشريك وإلا يلح عليهم وإلا ما يقومش بهم، ما تنجمش تكون فقط مسألة ربما عناد ولا إرضاء الأطراف أخرين، ما نتصورش أنها مسألة عابرة، فما حاجات نجموا نعطيهم حجمهم الصغير، ولكن فما حاجات لازمنا ننتبهوا لهم ونردوا بالنا لهم. شنو اللي خلينا نطرحوا الموضوع هذا؟ كنت تذكروا صديقنا بعثنا، وفي الحقيقة يذولي الموضوع كما قلت قريب منكم، وصلوني حكايات على هالفترة هذية اللي قديش فترة مهمة زادة، فترة الاستعداد للخطوات الرسمية للزواج، وكيفاش أنه لليوم مازال عنا في بعض ربما الناس أو بعض الفئات أو بعض المناطق التشبث الشديد بالمراسم نجم نقولوا التقليدية اللي تزوجت بهم الممة الجدة واللي تزوجت بهم الأم واللي باش تتزوج بهم اليوم البنت أو الحفيدة. هل التقاليد هذية اللي لازم يقع تطبيقها ولازم يقع يعني احترامها وأشياء مبجلة غير قابلة للنقاش؟ بالطبيعة وقت اللي نقوله فما مراسم معينة بالطبيعة الأطراف اللي باش تقوم بالمراسم هذية باش تغرض سامحوني مع احترامي للناس اللي للشرفاء ربما، ولكن هل الإنسان اليوم قادر على أنه يتحمل يعني صورة قديمة كانت ربما تصير في فترات سابقة في عشرات وعشرين سنة وثلاثين سنة تعديت ربما في ظروف أخرى يعيشها الكوبل، في ظروف أخرى تعيشها البلاد، في ظروف أخرى تعيشها القرية أو تعيشها العائلة. اليوم هل أنه ما زلنا لحد اليوم نشترط حاجات وتفاصيل ربما ترهق خاصة كاهل الزوج؟ لأنه كي نقولوا تقاليد نقولوا عرس تقليدي أو زوج تقليدي باش يخضع المنظومة كاملة، منظومة ثقافية منظومة اجتماعية كاملة اللي المرأة

بيت ويتصرف أموره، معناتها مادام هو ناوي باش يحل دار وباش يصرف على بنتنا، من حقنا احنا زادة نكرمو بنتنا. كيف كيف التصور هذا يطرح سؤال، هل أنه قد ما يجيب الرجل من ذهب والزوج والعائلة وهيك الاحتفالات اللي فيها برشا بهرج وفيها برشا فلوس، هل أنه هذا بالحق هو اللي يعطي قيمة للمرأة أو يعطي قيمة للزواج، وإلا فما تفاصيل أخرى يلزمنا ننتبهوا لها ونهتموا بها؟ كما قلت ماذا بيا نسمع الناس اللي دفع على رايها، اللي عملت زواج تقليدي، ونعرف اللي في فما برشا في برشا مناطق اليوم لليوم الزواج نشوفه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعد يصير بطريقة فيها تفاصيل التفاصيل التقليدية، وسبع أيام وسبع ليالي لليوم، وكي نقولوا عرس معناها الناس الكل يلزم تاخذ إجازة، واللي برا يلزم يجي لتونس، والناس الكل تتجند، والعائلة الكل تحضر، باش ما نقولش العرش الكل يحضر، وذبائح وولائم وغيرها من التفاصيل. كان انتم من أصحاب هذا الرأي، من حقكم أنكم تدافعوا علاش يتم لليوم المراسم الزواج وحفلات الأعراس بهذه الطريقة، وكان أنتم مع الطريقة نجم نقولوا العصرية أو بلوز موان اللي نقولوا احنا تراعي ظروف الكوبل، يعني الزواج في نهاية الأمر والاحتفال هو للزوجين، هما يختاروا يعملوا عرس تقليدي، عرس يعني عصري، يعملوا سبع أيام وسبع ليالي، يعملوا نهارين ليلة، أبريتو هو عرسهم هما أحرار فيه، وإلا ليه عائلة زادة العرس هو فرحة للعائلة، فرحة الأم والأب والجدة والأخويل والأعمام وما إلى ذلك. يسعدني أني نسمع آرائكم 50 15 25 95 على ذمتكم. بتبيع الكوتش من الأسود بعد شوية تكون معانا باش تعلق على هذه التفاصيل وتعطينا ربما خلفية بعض هالجزئيات اللي ساعات تغيب علينا. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم. نجم الدين بن سالم يأمن الهندسة الصوتية للإيقاع، وسهلا السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: أنسة خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: اتذكر
1: سفر
2: اتذكر اتذكر
0: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل اتصالاتكم الهاتفية على 50 15 25 95. تحية صديقتنا ضحى، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا ضحى. مازلت صغرونا ضحى، اللي متعطيش رعاية في المواضيع هذية شوي، مواضيع الزواج والارتباط والتفاصيل هذية. يفرحني أنه في كل مرة نتعرفوا زيد على مستمعين جدد يطرقوا باب المؤنسة. أهلا وسهلا بكم، المجال متاح لكم، راهو ماذا بيا نسمع كما قلت كل الآراء من حقه، راه منيش نهجموا في الموقف التقليدي، كل إنسان حر في تصرفاته، فقط أنه ماذا بيا نسمع الآراء المختلفة. وصلتني بعض الإرسالات القصيرة تعليقا على المقدمة المطولة نسبيا اللي حاولت نطرح فيها أسئلة، ما حاولتش نعطي فيها رأيي في أن فيما يخص الموضوع هذايا. يقولوا لي وقت اللي يكون الزوج مقتدر ونعرف اللي هو بإمكانه، فشنو المانع في أنه يقوم بحفل كبير وأنه نضيفه أكبر عدد ممكن من الناس، وأنه العرس يعني يكون على امتداد أيام، وعلاش ليه من حق بنتنا زي ذاكي نعرف اللي زوج مقتدر مدية من حقها في هدايا ثمينة كما الذهب اللي هو ينجم يكون ادخار لنهار آخر، ونعرفوا أمهاتنا ومن بين تقاليدنا أنه هكذا الذهب هذيك هو ساعات يكون حاجة اللي تعاوننا في وقت الأزمات ولا في وقت المشاريع المهمة، وقت الصغير باش يعمل مشروع ولا تصير أزمة مالية ولا غيرها. فهذه زادة وجهة نظر أخرى يلزمنا نحطوها في الاعتبار. أنا ماذا بيا تحكيوا لي على تجاربكم الخاصة والذاتية باش نبعدوا شوية على التنظير، خاطر التنظير بشي خلينا نظهر كينا في موقف المثالي واللي احنا ما نحبوش كل حكايات. نحكي على تجاربكم انتوما الشخصية، كان انتوما زوجتوا ابنائكم وبناتكم، وإلا انتوما عشتوا التجربة، ولا انتوما على ابواب هذه التجربة. مرحبا مرحبا بأراءكم وتجاربكم. لا امل اهلا وسهلا بيك، تهزنا لسوسة مدام امل. مرحبا اهلا وسهلا بيك مدام امل. الو الو
4: لحظه مدام الزولي ريزو ما فماش.
3: ايبي الحمد لله تو نسمع في صوتك. لا امل شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
3: لا امل من سوسه. نجمو نعرفوا العمر؟
4: 47 عام.
3: 47 سنه. متزوجه مدام امل؟
4: ايه متزوجه.
3: أي كي نقولوا الزواج بالنسبة لك أنت وسوسة، أنت أصيلة منطقة سوسة ولا تسكنوا برا في سوسة؟
4: أصيلة منطقة سوسة.
3: كي نقولوا الساحل نقولوا من المناطق اللي يعني متشبثة برشا بالتقاليد وبمراسم معينة بالنسبة للمرأة، بالنسبة في الزواج يعني من المناطق اللي اليوم نلاقوا حتى في حفلات الأعراس أكل لباس التقليد اللي هو مكلف زيادة، راهو هيك التطريز وكل الذهب والفضة والكونتيل والدنيا، معناه حتى اليوم ما زلنا نشوفوا حتى بنات يعني في عمر العشرين يتزوجوا بهيك التقاليد هذيك اللي تزوجت بها الأم وتزوجت بها الجدة. أنت كيفاش تجربتك مدام أمل؟
4: تجربتي تقليدية كمثلكم.
3: أي
4: كما تربينا على الأصول الأولى.
3: أي تقليدية يعني تقليدية.
4: تقليدية. أما نقول لك حاجة مهمة مدام معرفش نشير نقطة مهمة عند الناس الكل، هو ديما نقولوا الزواج قسمة ونصيب.
3: أكيد.
4: بالتأكيد نحن ونصيب ونأمنوا بالله ونأمنوا بالكتبة ونصيب ونأمنوا برشا حاجات. ونقول لك حاجة مدام حاجة مهمة ياسر، الزوج على قدر غلاوة الزوجة في قلبها على قدر هداء.
3: معناتها الهدية تعكس مدى تعلق الشخص بها كالمرأة وقديش هو معناتها يحترمها ويحبها.
4: معناها هو على قدر غلاوة المرأة في قلبها على قدر هدايا.
3: وكي يبدأ ما في حالوش معناتها قال عبد الهدي بالخياط يا بنت الناس أنا فقير درهم يومي معدودة.
4: يعطيك الصحة. يقول لك كي تبدأ يقول لك هكاكا أغلى يقول لك كلمة كما هكاكا ويكون حنين فيك نقسم اللقمة معك بالنص.
3: أي أما إذا مقتدر يلزم
4: مقتدر. نقول لك حاجة مدام مقتدر ساعات يكون مقتدر وعلي يهدي برشا أما ما يكونش حنين فيك.
3: أي شو عملنا وقتها؟
4: وقتها شفت نحاول للماكسيموم بوسيبل إن نعملوا الليكيليبر ما بين بعضنا.
3: كيفاش نعملوا هالليكيليبر؟ هذا هو جوهر الموضوع. هالليكيليبر كيف يصير؟
4: ليكيليبر مثل مقتل زوج زي مثلا ديو ديكوب نقولوا.
3: ايه.
4: محمد هو يبدا يهدي لها أما قد يكون هو يحبها ويحترمها برشا حاجات أما الطريقة. مش السياحة معنا في ما انا ما عرفتش يوصل
3: المساج. يعني نفهم من كلامك ما نعرفش قولي انا صحيحه ولا كان حتى يبدا الكادو ولا الهديه بسيطه او متوسطه او متواضعه ولكن كي تبدا في هكا ملفوفه في برشا كلام صادق في برشا مشاعر هكا فيها احترام للطرف المقابل تولي كاينها مقدارها معناتها غالي برشا هكا حبيت تقولي. أي. بالنسبة لك أنت لأمل زواج تقليدي يعني في مستوى المراسم يعني فما كنت كالمواسم بالنسبة لك أنت ذيك زوجك هو من نفس المنطقة ولا من منطقة أخرى؟ من نفس المنطقة يعني مش مشتركين في نفس التقاليد
4: من نفس المنطقة معناها من نفس المنطقة مش من نفس المنطقة أما متزوجنا في المنطقة هذيك.
3: ما خاطر زادة فما الاختلاف في ساعات في المناطق يعطينا عادات مختلفة مثلا بين فما تقول لي توا مستمع تقول لي مثلا عنا هي من الساحل زادة تقول لي عنا احنا مثلا في عائلتنا من تقاليدنا عيب انه نضيفوا فاميلية الخطيبة يعني قبل الزواج ما يصيرش عنا هذايا لكن في المقابل فاميلية الزوج تزور فاميلية الزوجة بحكم المواسم وبحكمك الزيارات أما تقول لي عنا عيب أنه العائلة الرجل تقبل الخطيبة قبل الزواج حتى مع عائلتها ما تصيرش الزيارات هذايا لكن العكس صحيح تقول لي لليوم فما بعض العائلات ما زالت متشبثة بهالتفصيل هذا مثلا هذا ما في مناطق أخرى لي يعني يتبادلوا الزيارات هي فرصة باش العائلات يعرفوا بعضهم أكثر باش يقربوا من بعضهم أكثر لك علاش قلت لك أنه ساعات الاختلاف في المناطق يعطينا عادات تظهر لنا غريبة شوية معناتها مانيش متعودين بها
4: يقولوا لي كل بلاد
3: ورطالها بالضبط وانت مدام أمل في فترة الزواج انت في الدار ولا تخدم
4: في الدار
3: دونك المرأة اللي في الدار يظهر لي الفكرة اللي عندها انه اللي هي المنظومة النجم يقولوا الكلاسيكية انه الراجل بشي يجيب الفلوس هو اللي عنده مسؤولية الفلوس والمرأة مسؤوليتها إدارة البيت تربية الأبناء كان ربي يرزقهم وإدارة الشؤون الداخلية للدار دونك هذه المنظومة التقليدية الكلاسيكية اللي تقريبا عند الجدات وعند الأمهات ممكن المنظومة هذه سهلت عليك أنت في مستوى الزواج أنه يكون زواج تقليدي الزوج كان لباس ماديا
4: الحمد لله
3: الحمد لله ووفر كل شيء يعني شرطه وإلا كان عن تيبي خاطر
4: عن تيبي خاطر أنت سبحان الله هي مكاتب قدرتني وسبحان الله أنت اللي تقوم الزوجة مش أنا بش نقول لك كذا وكذا وكذا نقول لك على الحاجة هذيك وأقبل كل شيء بس يختار راحة باله يعني يختار السترة يختار الاستقرار يختار الأمان قبل كل شيء
3: أي. لكن زادة مهم الجانب المادي، زادة الجانب المادي مهم، لأنه من غدوة وقت اللي باش يسكنوا في دار واحدة كان ما هيش دار ملك، عندك كل شهر عندك نفقات نتاع كري الدار هذيك، عندك نفقات فوالا، عندك زادة الجوانب المادية راهو احنا ساعات نغضوا عليها الطرف لكنها راهي أساسية. واليوم بالأرقام هي عامل النجم نقولوا أساسي وأولي في المشاكل الزوجية اللي هي المشاكل المادية، ونعرفوا النفقات والكل. العامل الأولاني تعدى لباس، فماش قروضات، فماش دوي يون لباس مدام أمل.
4: لباس الحمد لله. لباس الحمد لله.
3: بالضبط. دونك وعلى المسار هذيك مشيت وتوا قديش من عام؟ زواج. تحسب فيهم نسيت 10 سنين. إن شاء الله ما يكونش يسمع معني باش ما يتغشش علي. دونك 10 سنين. 10 سنوات ان شاء الله، ان شاء الله تعيشوا اضعاف اضعافهم يا ربي. وكلمه مدام امل اليوم كان نقول لك ما نعرفش عندك بنوته والا لا، ونعرفوا كيما قلت المساله مطروحه اكثر ديما على المراه اكثر منه. لو انه اليوم ولدك ولا غدوه باش يتزوج، وبالظروف الحاليه اليوم معناتها ترى اللي ولدك معناها ان شاء الله نهار اخر يتخرج ويخدم والا يشتغل، حتى فما ناس ما تكملش المستوى الجامعي يا يخدم وينوي أنه باش يتزوج، يعني ترى أنه يلزمنا نقعد بنفس الطريقة؟ ترى أنه الطريقة هذه هي السليمة في أنه نحافظوا في إطار كلمة المحافظة على تقاليدنا المرتبطة خاصة بالأعراس؟ تتصور أنه ولدك يعرس بالطريقة هذيك، وإلا تقول أنت إن شاء الله في فك العمر هذيك هو يختار، يختار تفاصيل حياته، يختار تفاصيل حفلته، في نهاية الأمر العرس عرس همومة
4: هو فرحته هو في الأخر. أسمعني نقول لك حاجة مهمة، يعني مادام نشيرها لأي إن شاء الله يا ربي يبقي الستر على كل ولية، على كل ولية وعلى الناس الكل.
3: آمين.
4: نصيح يا رب العالمين، وديما رجاء من رب العالمين، ديما نرجاء نقول له يا ربي بقي الستر على ولياك.
3: آمين.
4: ولي والله سنن بالله يا مادام العرض والستر وعرض ولية رهو ما معهش حتى شيء. يعني ولدي نهار آخر وقت اللي يقول اسمعني كلمتي حاجتك في بنت الناس، تركح أمورك ما تهزش وما تحطش، تركح أمورك وانت حر، ليك حياتك وانت حر فيها. خطر خطر العرض يا مدام والدولية صايبة راح مش تو حليت موضوع وكذا وكذا وكذا وبعثي لها ما صح لكش، ولا تتسبب أمك ولا تتسبب حاجة أخرى ولا تلا ما تعملش كيكة. ربي ما يحبش.
3: يعطيك الصحة مدام أمل، ربي يفضلك صغيرات ونتمنيو لك زواج سعيد متواصل يا ربي. شكرا لك على مشاركتك معنا، وإن شاء الله ديما نسمع صوتك في المواضيع اللي نقترحوهم، نسمعوا من تجاربكم، تجاربكم راهي تفيد، كلامكم وأراءكم راهي يفيد الناس، ساعات يضيء قدام الناس اللي محتارة ولا اللي تعيش في وضعية فيها منعرش محتار ماهوش عارف فن ثنية يمشي، تصعب عليه ساعات كل القرارات. نعرف اللي الناس وقت اللي كل إنسان يعرف شخص كما يتحدثت مدام أمل ونوي على الخير نقوله أحنا، يصعب من بعد هك التراجع، وخاصة كي توصل المسألة للعائلات والناس الكل تكون على علم وفما معناتها كسر خاطر عبيد وتفاصيل كبيرة. فياليت أنه الإنسان يفهم روحه، يفهم الطرف المقابل، ويختار الإنسان اللي يفهمه واللي نجم يكمل معاه الحياة اللي هي راعي ما هيش سهلة. حتى ولو أن كنا مقتدرين ماديا، الحياة المشتركة ما هيش سهلة، الحياة ما هيش ديما فيها الصحة وفيها الورود وفيها التفاهم، الحياة ساعات فيها أزمات من توقعوهاش، فيها أشخاص ساعات يدخلوا لحياتنا ما نعرفوش منين جاوا الناس هذوما، ما نعرفوش شنو نواياهم. دونك هذه الكل نحطوه في الاعتبار. مرحبا بكم على 50 15 25 95. حبيت نسمع رأي آخر، رأي أمي مريم اللي كنت اتصلت بها مع الأسف لأنها خليت رقمها أكثر من مرة، وديما يقول لي مشغول الرقم مشغول وحياتك مشغول كما قال عبد الحليم حافظ، الكلمة ليك نجم الدين.

نمشي على كتير وانت خداني وادعي يا ريت بعد تكون عايش مرتاح.

بس خسارة هيجرى ده كله عالفاضي.

0: تحية لكم إن ما كنتوا، شكرا على اتصالكم الهاتفية، فرحانة برشا بأنكم الموضوع يذول القصة دي عندكم، لأنه موضوع واقعي برشا وممكن زد وقته توا وقت الصيف والأفراح والمسرات ومن مواضيع اللي متروحة الحقيقة للنقاش دائما وأبدا، وكل إنسان يعني في نهاية الأمر اختيارات هي ترجع لقراراته الشخصية، وإحنا نحب نقرب وجهة النظر. انطلقنا من وضعية واقعية، صديقنا حسين اللي بعثنا بحكايته اللي هو مازال في فترة الخطوبة وارتبط، مازال متزوج، ارتبط بفتاة من منطقة أخرى، ما همش من نفس المنطقة يعني منحدرين من نفس الأصول تقريبا يعني في تونس، ولكن من منطقة فيها مازالت حفلات الزواج تصير بطريقة تقليدية ومراسم الزواج تصير بطريقة تقليدية. صديقنا يقول هو سائق سيارة أجرة، سيارة الأجرة على ملكه صحيح، ولكن عنده برشا التزامات مادية، وهو زاد بصدد بناء مسكن، المسكن اللي هو ناوي إن شاء الله يستقر فيه هو وزوجة المستقبل، واللي هو مشي فيه أشواط باهية المسكن هذايا، ولكن الخطيبة متشبثة برشا بعائلتها، ويبدو أنه العائلة هي اللي تصر وتلح في النقطة هذية. الخطيبة عمرها 21 سنة، صديقنا حسين عمره 31 سنة، تصر على أنه المواسم اللي يقولوا أحنا اللي هما هيك الزيارات اللي العائلية اللي تصير في المواسم الدينية، هذا شو معناتها الموسم، يعني فك الحفلات الدينية في ليلة 27، في العيد الصغير، في العيد الكبير وغيرها من المناسبات اللي تتزاور فيها العائلات، ومن تقاليدنا أنه الزوج يهز هدية للزوجة. فصديقنا حسين يقول اللي عائلت الخطيبة دائما يقولوا له ما حشتنيش، معناتها ما تكسرش فلوسك فك الهدية البسيطة، وإنما احنا نحبه في كل موسم، وما زالوا خاطرهم ما مش بشي عرسوا قريبا يعني مش بعد عام مش بعد عامين، يبدو أنه في المواسم نحبوا ذهب، تجيب لنا ذهب بنتنا، الذهب هذيك يقعد لها لها هي نهار آخر، هو عبارة على استثمار زاد مادي، ينجم يقعد هذيك حاجة ندخروها للأزمات ربما، وإلا للحاجات اللي ما نشقارين لهم حسابهم والدنيا تتبدل وتتغير، باش نكون معناتها زادة واضحة. هما ما همش يشرطوا في حاجات يعني مادية في مستوى المصاريف، ولكن شرطهم الأساسي أنه هالمواسم هذية تكون الهدية المقدمة فيها تتمثل في هدية مصوغ يعني حاجة من الذهب. يقول صديقنا بديت من الأول خذيت بخاطر الناس الكل، وقدمت في أول مناسبة هدية تكون يعني من المصوغ، ولكن يقول بحكم تواصل هالتجربة هذه وما زال يعني موعد الزواج ما هو شيء قريبا يقول حسيت برشا ضغط مادي قدام التزاماتي أنا المادية، وقدام بناء المسكن اللي ما زال مطروح عندي، ونعرف قديش مكلف اليوم بناء مسكن. فيقول هذي الكل خليني الحقيقة ما عادش قادر على أني نهدي الذهب في كل مرة في كل مناسبة، يعني تقريبا عنا 4 ولا 3 مواسم يلزمني في كل موسم يعني نقد هدية بالملايين. فيقول كان هذه المسألة مكلفة بالنسبة لي أنا، ولكن قل كي حكيت مع خطيبتي نلقى أنه متأثرة برشا بكلام والديها بكلام عائلتها، يقولوا لها كيما بنت خالتك وكيما بنت عمتك وكيما فلانة وفلتانة وخرجت بخربي الذهب، والذهب هذيك راهو باش يقعد لك، راهو عبارة أنت تدخر في فلوس، خير ما يمشيوا الفلوس في حاجات أخرين ما عندهم حتى معنى ويفقدوا قيمتهم بمرور الزمن. دونك ما لقى حتى حل. اليوم هو تقريبا على يعني قاب قوسين او ادنى من الانفصال وفسخ الخطوبه هذيا، والمساله كاينها صعيبه عليه لليوم، مش قادر ياخذ قرار في انه يتراجع ومش قادر قرار انه يواصل، لانه المساله واضحه بالنسبه للعائله للاسهار انه مرحبا بيك ولكن الشرط هذاك راهو اساسي، ماكش قابل هذا الشرط، بعباره اخرى راهو مانيش مستعدين نواصلوا فهالخطوبة. دونك صديقنا في حيرة من أمره، يبدو أنه فما تعلق عاطفي بخطيبته، وهذا شيء طبيعي، هو اللي خليهم بعد ما تعرفوا بدأوا في هالخطوات هذية للزواج. خليني نقول ألو ونرحب بسي فيصل من المكنين. أهلا وسهلا بك سي فيصل، مساء النور.
1: طال غياب الحبيب فلا يعني الفراق والنسيان، فمهما طال غيابه يبقى في الذاكرة والقلب على الدوام. فمهما طال غيابه ازداد عشقه وحبه أكثر بمكان. فلن أنساك يا إذاعة الشباب، ولن أنسى من فيها، ولن أنسى مستمعيها الأوفياء. فمني إليكم أحلى تحية وأحلى سلام. مع باقة ورد ساحلية أتمنى أن تنال الإعجاب والرضا. من مدينة التاريخ والنضال أخوكم فيصل المقيم، عودة بعد غياب.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا يا سي فيصل، أهلا وسهلا بيك، وإحنا نوجه لك تحية بمثل هالتحية العطيرة، نهدي لك زادة أجمل باقات ورود الدنيا، نتمني لك كل الخير يا ربي، وشكرا جزيلا. الشيء من مأتاه لا يستغرب، تحية رقيقة جدا تعبر على محبة هذا الشخص لإذاعة الشباب، هو من المستمعين الأوفياء. أيوة سي فيصل، في موضوع على اليوم كيفاش نعملوا حفلة العرس في رأيك اليوم؟ هل أنه الحفلة هذه ترجع أساسا للزوج والزوجة، وإلا زادة يلزمنا نحطه في الاعتبار، ناخذه بخاطر العائلات، وناخذه بخاطر ربما حتى المجموعة اللي نسكنوا فيها أو المنطقة اللي نسكنوا فيها، ونحبوا احنا نشبه شوية في تقاليدنا أنه نعمل عرسي ولا معناتها مراسم زواجي كيما بنت خالتي وكيما بنت عمتي وكيما جارتي وكيما اللي قرأت معايا وكيما إلى غير ذلك. دونك في رأيك أنت أو من تجربتك أنت الشخصية، إلى أي مدى الجوانب المادية تلعب دور في أن التجربة تتواصل وإلا لا؟
1: من ناحية يعني لكذا مش تكون قاسية نوعاً ما، يعني إجابة مهمة. حسب رأيي نقول العرس كما نقول الخطوبة كما في الوقت زمان، أنا كما نقول إحنا سنين العوام اللي فاتت كل مش كما تطور. هو أني ثم برشا شروط، شروط كما نقولوا كما كانت نسمع في قصة كون المستمع اللي كنت نسمع فيها طاول، وطاول يشرطوا برشا جيبنا وأهلها يدخلوا، هو كما نقولوا بنت عمك، هو بنت خالك، هو عمتك، هو
0: المقارنات
1: المقارنات إيه، وهذا الكل راهو مش في صالح لا الجوزة ولا الزوج. أني يعني في الحالة هذه أني يعني نشوف أنه القرار يجب يأخذه الخطيبة والخطيب، لأنه علاش؟ لأنه هما اللي مش يعرسوا، وهما اللي مش يسكنوا مع بعضهم، وهما اللي مش يكونوا عائلة، وهما اللي مش يكونوا أسرة، يعني المفاهمة تبدأ ما بيناتهم من لون. لا ندخل أمها صحيح أمها وبها، ولا ندخل أني أمها وبابا، ندخل أمها وبابا يجيب لي وفي الدخل كما نقول احنا تقع المشاكل والفصل يمشي كل شيء كل واحد على روحه. الخسائر هذه تمشي كاكا في الحرام، مشاكل كل واحد حرام، خسارة حرام. الضياع كاك ده. بالنسبة للعرس قبل كما نقول في عهد اخواتي كما نقول احنا كما نقول في الثمانينات وفي الوقت هكا كل شيء. صحيح لكن العرس نتاع قبل خير من تو. لكن تقبل خير من طوال ما فيش برشا شروط، متفاهمين باللي فما يعرسوا وفهم تقاليد نتعرف قبل الخير، وبرشا لاحظ انه برشا عوائل نحاول، لكن السنين هذه رجعوا لهم خاصه المقيمين. مثلا قبل في المقيمين كانوا يشريوا كما نقولوا احنا العريس يشري كما نقولوا العذل، كما نقولوا يهبطوا النادي كما نقولوا فاميلتو نفس الماليه وكل شيء، كما نقول احنا ناس اربع كعبات من العائله من الفاميل ويذبحوه كما نقولوا يعملوا جو واحد كل شيء. الان في العرس في المقيم شنو ولات عنا؟ ولات عنا نهار ذبيحه يلم صحابه الكل يعرض عليهم كانه ليله سهريه، يعني كانه كما نقولوا احنا كانه ليله زفاف، يعني نفس الكل هكايا، ومع هذا يجيب كما نقولوا احنا فرقة شعبية كما نقولوا احنا في الطبلة وفي الذكر وواحد وكل شيء. يعني هذوما الكل خسائر زايدة، هذوما الكل خسائر زايدة. ان المفاهمة تكون ما بين الخطيبة والخطيب، واللازم في اللازم كما نقولوا احنا باش نبداو فاهمين لازم في اللازم، وباش يكونوا أسرة وباش يتهناو وباش يتفاهموا ولا ندخل لسنا ولا في لسنا. كيما قلت من الاول صحيح امها امها باه باه، لازم انت كلوم كيعطيك بنتك ولد الناس ولا البوه تاع بنتك الناس لازم نهني عليها، مش نشدها انا جيب لي وجيب لي واعطيني وهات لي وهات لي وهات ونفلت لها الفرحه نتاعها من الاول.
0: يعني في رايك انت انه لو انك انت تحطيت في نفس الوضعيه سي فيصل كيفاش كنت تتصرف؟ انه هذا مش مساله اساسيه بالنسبه لهم هما، يعني هذا هو الشرط الاساسي.
1: في عرس اخواتي اللي عرسوا قبلي على سبيل المثال الذهب كما نحكيو احنا الذهب سوا الجرام ب 14500 خذيت واني الجرام 75 دينار يعني أنا عرفت 2017
0: أيوة
1: لا. وطاوة حاليا ما يقارب 400 دينار 350
0: هكيك تقريبا
1: يعني أنت تصور راجل خاتم مش ياخد ذاك الحسبة مش ياخد خاتم ذاك الحسبة يعني أنا حسب رأي ياخد لازم وبرف لازم وبعتلي خاتم من مش دايم لكن هو جاب له هب وغربال كما قلت أنت لا جاب له غراب لا جاب له خاتم وهم مثله مهم هما في الهنية والفائدة. أنا نعرف المقلين هنا زدت ماتك ذكري قلت 7 أيام وسبع ليالي قسم بالله العظيم في المقلين صاير هنا واحد خطب وصيفه معناها وفي الصيف عرسه في بين أبيه كما نقولوا احنا في أود كما نقولوا نار الفلان. صدقني قسم بالله اللي خسروا يعمل ذي قعدات. وحالين الآن عرس عنده عامين التالي كما نقول احنا وحاليا الان قسما بالله قضيه اللي عند في المحكمة في الطلاق. يعني تصور انت اختي تقبل العرس يعني 7 أيام وسبع ليالي تضم قبل العرس.
0: واضح يعني المساله المسائل الماديه
1: اي هو معنى هو كما نقول احنا لاباس به وكل شيء.
0: اي واضح
1: من قبل العرس من قبل العرس 7 أيام وسبع ليالي تذبيحه وماكله وكذا ومزود وكما نقولوا احنا وحس بواحد كل شيء من 7 أيام أخرى يعني وشري وذبح كل شيء الآن قلت في القضية نتاعهم عند المحكمة في الطلاق عامين بركة يعني هذاك الكل لو عمل وعمل وعمل مش كيما نقولوا احنا مش حاجة يعني مش فخرة
0: أي.
1: انت كي تعرف تبدا متفاهمين وتجيب دريات وتسوي عائلة وتبدا متفاهمين هكي الفخرة
0: بالضبط. واضح يعطيك الصحة سي فيصل اللي يحب يقول لنا سي فيصل اللي حتى المسائل والتفاصيل هذه المادية راهو يتفهموا فيها الخطيب والخطيبة هما اللي حدوا شنية الضروريات شنية الكماليات شنو اللي يقدروا عليه. نفهم من كلامه أنه حتى حفلات الزواج نجمو نتصرفوا فيها مانيش مطالبين أنه معناتها نتبعوا هك التقاليد اللي فيها إجحاف وفيها برشا مصروف وساعات تثقل كاهل الزوجين اللي هما قبلين على حياة وكل عام الأولين هذيك اللي مفروض يتعدى أحلى عام يتعدى كله ديون وكله تفكير فك الضغط المادي كيفاش بشي رجعك المصروف وكيفاش بشي رجعك النفقات ذيك الكل. دونك نفهم من كلامه رغم اللي هو أصيل منطقة فيها تقاليد الزواج مقدسة ومقدسة جدا إلا أنه يقول أنه زوز يتفهموا والتفاصيل هذية هما اللي حدوا كل محتوياتها من ألفها إلى يائها الخطيب والخطيبة. مرحبا بكم على 50 15 25 95. موضوع آخر في انتظارنا بعد شوية. نخليكم مع زميلنا مجدي المشرقي لتقديم نشرة 10:30.
2: مؤنسة خاصة جدا ساعات النغمة تحير فينا ذكرى ترجع بين الناس وحكاية وفكرة وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
3: مؤنسة خاصة جدا
2: مؤنسة خاصة جدا
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة ليلة: انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، إطلاق حملات متعددة لجمع المواد المدرسية، وفي النشرة أضواء على البعض منها. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى إجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنتهي الليلة عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. هذه دورة خصصت للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف إلى تأمين دراستهم في ظروف حسنة، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية جمرة النكي.
2: هي حملة تضامنية غايتها إعانة أبناء العائلات المعزة على توفير الأدوات المدرسية وتأمين عودة مدرسية ناجحة، وهي سنة دائبت عليها جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة. جمع التبرعات والإعانات سواء كان في شكل كتب، حقائب مدرسية، إعانات مادية، فيها قيمة التضامن. فعنا المقر متاعنا موجود، وعنا وسائلنا القانونية نجمعوا بها، وكذلك زاد كيف كيف بعد في التوزيع يتصلوا بنا العائلات، وعنا زاد وثائق ناخذها منهم ونمكنوهم معناها من سواء حقائب مدرسيه، والا البعض يحق بعض الكتب، والبعض الاخر معناها نعطيهم وصولات شراء من مكتبات تامن لهم ادوات صغيرات.
1: كما انطلقت مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية في حملة لجمع المواد المدرسية لفائدة عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل من كامل تراب الجمهورية. رئيس المجموعة ذكر العيش دعا في تصريح للأخبار المواطنين إلى دعم الحملة في دورتها العاشرة.
3: إثناء عن الدورة العاشرة من الحملة العودة المدرسية لفائدة أبناء العائلات المعزة، دورة العامية والكانت هي دورة تحدي من اللي كانت اللي استفاها ما يقارب على 20 صغير. الحمد لله أنه كفينا في 20 صغير، العشرين صغير ولو 35 صغير. الحمد لله يا ربي، وبالحق نحب نشكر الإنسان اللي وقف معانا، عمناول وولد عمناول. إثناء إن شاء الله كالعادة مازلنا مواصلين في التحدي، خاطر مش بالسهل أنك بمجهود فردي مع بعض ناس الخير أنك تنجم تواصل مدة 10 سنين. توكلنا على ربي وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. كالعادة عنا عبد برشا صغيرات في عدة مناطق من الجمهورية، أطفال توانسة منهم أطفال فلسطينيين. نحب نقول للعباد الكل هاتوا نحطوا ليد في ليد، خلينا نعاون الصغار الكل، خلينا نقفوا معاهم، خلينا نفرحوهم، خلينا ما نخليو حتى صغير يرجع ناقص لا كراسة لا سبيل لا كتاب، لا يرجع محروم من فرحة العودة المدرسية.
1: دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية وتهديدات السيبرنية.
4: مجلة حماية الطفولة في ضمنها موجود مبدأ المراجعة الدورية لتطويرها مع تطور المجتمع، ولكن منذ إصدارها في 1995 لم يقع ذلك بتاتا، أو أنه الواقع يفرض نفسه أنه عدد كبير من الأطفال ضحايا التهميش وضحايا الإهمال وضحايا التفكك الأسري اليوم هم ضحايا قبل ما يوليوا في وضعية متاع سلوكات محفوفة بالمخاطئ اللي تأديهم إلى الوضعية مع القانون. ولذا نشوفوا اللي مراجعة هذه المجلة كما ينص عليها القانون مصدرها مع تشريك كل المكونات بتاع المجتمع حتى تكون مواكبة للعصر وتوفر الحماية والرعاية اللازمة لكل الأطفال التونسيين.
1: في شأن آخر، احتفاء بالعيد الوطني للمرأة يتم غدا بشكل متزامن في مختلف الولايات. إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، كما يتم في 12 من أوت إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بنعيت.
0: هي مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية تنطلق في كل الولايات بالمعتمديات، تتواصل إن شاء الله على مدار السنة. الهدف منها هو تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل. الهدف هو تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
1: أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة رضيا جربي في تصريحها للأخبار أن تشخيص واقع حقوق المرأة في تونس يظهر وجود فجوات بين النظر والتطبيق.
5: واقع المرأة التونسية بين القوانين والتشريعات والواقع المعاش اللي هو مازلت كبيرة، وأعتقد للأسف قاعدة تكبر، لأنه اخترنا أنه نعالج كل الإشكاليات عبر النصوص القانونية، وقت اللي احنا في تونس محتاجين إلى تغيير العقلية. للأسف قاعدة ديما معالجات يا إما بنصوص قانونية أو معالجات للأسف بردات فعل انفعالية على حملات قاعدة تصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام اللي هي غير رسمية.
1: ولتجاوز هذه الإخلالات عرضت رئيسة اتحاد المرأة مقترحة عملية.
5: اللي ندعو له هو أنه الدولة تاخذ بزمام الأمور لتكريس حقوق النساء، لتكريس المجتمع اللي يحترم أطرافه بعضها البعض، لتكريس قدسية الأسرة وأهمية الأسرة التونسية، وأيضا لحماية الأطفال التونسة. الدولة لازمها تاخذ بزمام الأمور عبر التوعية وعبر البرامج، لكن أيضا عبر الحد من الانفلات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي والإعلام الموازي. أحيانا نسي صورة المرأة، وأحيانا أيضا أفكار مستجلبة من خارج تونس لفرضها على المجتمع التونسي هشاشة معرفية وثقافية تخلي المرأة ما زالت الحلقة الضعيفة. والأخطر من هذا الكليكة أنه اليوم مقومات الدولة التونسية اللي هي مجلة الأحوال الشخصية اليوم فما خرق كبير لها، بمعنى فما خرق للنظام العام. الواقع هذا عنده تداعيات مباشرة وخطيرة على الأسرة وعلى المرأة التونسية، لابد من مقاومتها بكل الطرق القانونية، وخاصة منها الطرق اللي تستعملها السلطة العامة وأيضا السلطات الأخرى بما فيها الإعلام وغيرهم من القطاعات اللي تتداخل لحماية المجتمع والنظام العام.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي. إطلاق حملات متعددة لجمع المواد المدرسية، وفي النشرة سلطنا أضواء على البعض منها. والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى إجراء مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر تذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عن السلام
2: عن السلام
1: أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: رحلة خاصة جدا. سفر
1: موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
2: اتذكر
1: سفر
2: اتذكر اتذكر
0: مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: مرحبا بكم في الاستماع في المتابعة والاتصال 50 15 25 95 على ذمتكم إلى حدود الواحدة. اليوم كما قلت بديت بمكالمتكم الهاتفية بأراءكم في موضوع اليوم اللي هو الموضوع الأوليني اللي هو حفلات الزواج والأعراس بين الجانب التقليدي المحافظ وما بين الضغوطات الحالية وبين أنه حتى كان ما فماش ضغوطات راهو مادية فما ناس تعطي الفكرة أو القرار للزوجين هي حفلتكم بالأساس وانتوما كيما تحبوا الحفله فما ناس حتى ما همش تحت ضغط مادي ومع ذلك يختاروا حفل بسيط جدا وحفل يستدعوا فيه المقربين ليهم ما يستدعوش فيه 500 شخص ولا 600 شخص قل كذوما مهما باش يكون ما همش اصحابي يعني فهنا تصورات في الحقيقه مانيش باش ندافع على هذا الراي او ذاك ولكن مازلناش زاد نفهموا اللي فما بعض المؤشرات اللي ما تعطينيش فكره على الطرف المقابل اللي باش نرتبطوا به في ظروف متغيره في حياه فيها ديوي ديبا فيها برشا مفاجآت ساعات مش سارة ونحذروا روحنا المفاجآت غير السارة أكثر من المفاجآت السارة. فهل أنه الاختيار أو موقف الخطيبة خاصة في حكاية صديقنا حسين هو مجرد اختيار وفي تحت تأثير العائلة وربما ضغط العائلة ولا هو زاد نجم يفهمنا طبيعة الشخص ربما ولا زاد طبيعة العلاقة اللي كأنه الوالدين والعائلة يلعبوا فيها دور أساسي ثم هل الناس هذوما باش ينسحبوا اللاعبين هذوما باش ينسحبوا في نهار من نهارات من حياة بنتهم مانيش مع الانسحاب بالطبيعة احنا ليه ولكن كيفاش زادة باش يقع إدارة هالمشاعر هذه وهالعلاقات هذيا اللي في الحقيقة زادة تطرح ساعات صعوبات أنه فما عائلات فما والدين اللي يدخلوا برشا في حياة أولادهم ويروا اللي كانوا هالمرأة هذيا اللي غدوة باش تكون مسؤولة على بيت وعلى عائلة وعلى زوج وربما أبناء باش تربي جيل كامل باش تعطي للمجتمع هذي أبناء ما هيش مؤهلة باش تاخذ قراراتها وحدها يلزمنا احنا نكونوا دائما إلى جنبها باش نعطيوها الرأي الصحيح خاطر ربما رأيها هي ماهوش صائب. رحب سي حمادي أهلا وسهلا بيك سي حمادي. سي حمادي من بن عروس صوته يوصلنا أهلا وسهلا بيك.
1: هاي مدام سارة بارك الله فيك. شوف أنا شوف ملم بالبرامج كله راني نتبع ويثقفني الراديو أكثر من برشا حاجات أخرية صراحة
0: الحمد لله.
1: ثقافة اجتماعية ثقافة أخرى معناتها نتبع مثل التعليق برشا معناتها فهمني إذاعات نتبعها مثل التعليق بس شنو أنا نتبعها من أيامات الدكتور نايفر شنو
0: إي
1: العلم باهي العلم نور راهو
0: أكيد
1: العلم يبني بيوت بدون أعمدة والجهل يهدم بيوت
0: يهدم بيوت المجد والشرف
1: شوف كل حد عنده منظار مدام سهل خوديني على قد تفكير اللي نعيشوه انتم سامحوني تو كأعلان يلزمكم كل حاجة موضوع باش تجيبوه تسألوا عليه هكا ويمكن أنا ما نسبة الأحداث هكا ولا
0: شو معناتها نسألوا عليه كيفاش نسألوا عليه؟
1: نسبة الطلاق في تونس ونصف سويتو مدام سهل
0: أي نسبة مرتفعة جدا وتونس حتى عربيا هي في المرتبة الأولى
1: أنا قلت الثاني أي أنت قلت الأولى
0: اللي قلت في المرتبة الأولى ما عنديش خاطر قدامي بالضبط الإحصائيات
1: أي.
0: وين وصلنا الكلام هذا يا سي حمادي؟ هالمقدمة هذه مقدمة مخيفة أي
1: أي هتنول علاش مدام سهلة أنت مش نبدأ نسأل معناها مش خط كلمة أنت سني مش أنا مش كل بشي سافر البرة وتشوف الناس كيف يقيموا حفل زفاف يجي عشوية كما قلت أنت تعرف طويل كنت تحكي لما الموضوع اللي بتحكيه أنا كل أنت لميت فيه يعمل إنسان شوية على عشية احنا البارح بحثنا فرح مدام سهلة نقول لك والله لو كان جات معناها للمثلاثة للأذان
0: أي أي أي أي والله تصديقا لقولك نفس الإشكال الحفلات وليت تتواصل للساعة الثانية، أنت قلت للساعة الثالثة أنا باش نكون أمينة،
1: والله
0: الساعة الثانية
1: والله الأذان المشي
0: مش معقول والجاي. مش معقول، فما ناس تخدم، فما صغار من حقها ترتاح، فما ناس مرضى، المجال الصوتي راهو موش حكر باش لينا احنا، وكانوا احنا عاملين جو فرحانين، يلزم ناس كل معناتها تفرح معانا، ويلزم ناس كل ما مهتموش بمشاغلها. مش معقول الحقيقة ذي ظاهرة موجودة. اي
1: وزيدك مدام سهلك اللي يقولون احنا الفوشيك باللغة
0: الشماريخ،
1: اراهو شماريخ، اراهو صدقيني قولي لا اله الا الله، لا اله الا الله. يهدي الفرح راهو، راهو الفرح حتى من الناس، راهو الفرح حتى مش راهو الدعوات ريتك كي يجيك دعوات الله يعفو بينا يا ربي ادي عمل فرح، وتجيك دعوات خايبة حتى ما الذرية تجيك ذرية ما هيش صالحة بالحق. راهو مدى بسالة
0: مازلنا الحقيقة الفضاء العام كاينو نملكوه احنا، معناتها كاينو ملكي انا، ملك فرحي انا، ولا ما عنيش فضاء عام اللي هو راهو ملك الناس كلها. الطريقة ذيك اللي انت باش تسيب فيها كالشماريخ راهو مش من حقك، راهو هذي مازلنا ما وصلناش مع الاسف لهذا المستوى من الوعي. وانت يعطيك الصحة فهزوز، يعني
1: لي
0: دو بارونتيز اللي فتحتهم
1: اي موضوع هذي انت جبتي على معناتها الزواج بصفه عامه، اما نيشان نقطع عليك هيك نهراق الجيب على الفرح، كيفاش الناس تقيم الفرح باسلوب مش لايق لنوصلوا يوصلنا العيد، يوصلنا معناها دعوات الباهي الخايبه من عند الناس. وكان تشوفي مدام سهله الناس اللي تقول احنا فيه حتى في هاي نزيد معاك الشرب زادت من التقريب الثانيه يا مدام سهله، احنا وين ماشيين؟ عطيني مش نمشي معاك، احنا الاولين في الفساد، الثانيين في الطلاق، الثانيين في الشرب.
0: سي حماد سامح، خلينا هنا باش نستوقفك شوي. الاولين في الفساد مانيش موافقتك، اللي موجود في تونس موجود في بلدان العالم اجمع، وفي تونس تقعد راهي من اجمل الدول، ومش باش هذايا في انا باش نصع صوره تونس، ولكن زاد نغرقوا في العدميه. مش معقول اللي موجود عندنا راهو كان تحب انت بديت بمشكل الطلاق اللي هو يطرح صحيح اسئله، لكن اللي موجود عندنا من حاجات ما انت ربما تخالف موجود في جل البلدان وحتى أكثر البلدان ادعاء للمحافظة. احنا من ساعات متقدمين عليهم أشوات وأشوات، دونك باش ما نتيحوش في برشا عدمية اللي احنا رانا لولاني. صحيح مشكلة طلاق يطرح أسئلة، وهنا باش نكونوا احنا إيجابيين أنه المسألة هذية يلزم ندرسوها علماء النفس، علماء الاجتماع، يلزمنا نفهم. وتونس في فترة متاع تحول، مانيش مع الجانب التقليدي، تعرف التحولات حتى الاقتصادية تأثر، طبيعة البلاد، وضعية البلاد، ما عادش مع النظام التقليدي اللي هو نظام راهو ممكن كان خاطر ما فيش برشا نسب طلاق، ولكن راهو فيه زادة فيه كانت سامحني مآسي قاعدة تصير. لكن قبل كانت واضحة الأمور، الراجل يخرج يخدم يجيب الفلوس، المرأة مسؤوليتها البيت، دونك هنا تقسيم واضح وكلي، هذا اللي خلى ربما العلاقة تاخذ شكل نهائي. اليوم احنا في وضعية أخرى، اليوم المرأة تخدم، أنت كان عندك بنتك ولا أختك ما تنجمش تقول لها ما تقراش وما تخدمش، وبطبيعة وقت اللي هي باش تكون عندها استقلاليتها المادية باش تكون عنصر آخر في العائلة، ما هيش نفس بتصورات الجدة. مانيش نحكي على القيم، هني فما قيم مانيش باش نناقشوا فيها، ولكن تصورات اخرى، وضعيه اخرى. وقت اللي تكون انت زاده انسان تدعم العائله ماديا باش يكون لك حضور مختلف، نحبه ولا نكره. هذا اللي مازلنا احنا مازال يطرح عنا برشا صعوبات، مازلنا بين الصوره التقليديه وبين الصورة العصرية، مانيش قابلين برشا وضعيات. الرجل مع الأسف زادة هذه لازمنا نقولوها قاعد يتربى بصفة عامة، ما نحبش زادة نعمم، زادة فما أمور يتربى في وسطه بطريقة اللي يلزم كل شيء عنده، كل شيء يتوفر له، من مازال ما عندناش الراجل اللي يعاون المراه اللي هو ياها كانوا هما زوز اساتذه مثلا ناخذوا مثال هما زوز باش يخرجوا يخدموا ثمانيه الزوج يروحوا ماضي ساعه زوز خدموا خمسه سوايع بنفس التعب بنفس الانهاك بنفس الصوره يروحوا للدار اسكو نلقاو زعما الراجل اليوم يقول لك لي انا باش نهز معاها وذن القفه كيما كانت هي تجاهد في مهنه مصنفه الثانيه عالميا من اشق المهن انا زاده باش نقضي باش نعاون وباش نعمل لك الحكايه وكل المساله هذيك مازلنا احنا لمحل بعاد شوي. خليني نرجع للراي لراس الفتله سي حمادي اللي هو مساله الامور الماديه في تحذيرات الزواج. انت مع الفكر التقليدي ولا مع الفكر المعاصر؟ فهمت اللي احنا نرسموا امورنا انا وزوجتي ولا انا وزوجي زوج المستقبل ونفهموا رواحنا قديش عندنا فلوس قديش مستعدين باش نعملوا حفله شكون الناس اللي باش نستدعاهم. فهمت هكا من كلامك انت؟ اي
1: والله شوف مدام سهله شوف والله كان موضوع باش نحب نتطرق عليه كان ما طرشنا انا خلي انا نحكي لك راني انا ثم انا نسمى من السكه القديمه انا عندي لا فساد مش فساد في شنو قصدي لا نكيف لا زفله لا شوف مدام انا نعرف تبيبة نعرف تبيبة شخصيا قالت لي يا سي حماد شوف تبيب ما تعرفي ما يرشحش ما يتكلم تقولك ولا قالت لي نسبه الطلاق توصي هالمواد هذه الدخان والشرب والزفله شوف يا مدام سهلة راني كلمة كبيرة لكن قولوها خاطر علاش راهو جنسيا حتى الزوج ما يلقاش روحه وهذه نسبة زاد الطلاق تم 40% ولا 45% ولا 50% خاطر حدث من هكا من النسبة هذه
0: أكيد هذوما العوامل أي صحيح عوامل اللي
1: أنا نعرف مدام سهلة أنا نعرف شادة متزوج تو اسمعني مليح نحكي لك أسمع من مصدر صحيح أنا نعرف في بالك لما الجد تزوج الجد تزوج وجاب صغير الولد تزوج وما جاب صغير الولد نحكي لك علاش ضعف جنسي راهو تسأل راهو يقول لك انا نمشوا للداه طول مثلا سهله نمشوا للداه طول راهو رانا مجتمع علاش يقول لك احنا تقولي لي تونس احنا مصلحين راهم قلوا رام قالوا المصلحين قالوا
0: هو كلامك معناتها علميا صحيح انه هذه من بين العوامل اللي هي تاثر صحيح على الصحه الجنسيه وعلى الصحه الانجابيه هالعوامل هذه الكل اللي هي تعاطي المخدرات وغيرها والكحول وغيرها
1: والمراه اللي تتكيف وتستعمل الزفله الجنين في بالك يجي حتى في مريض في بدنه ومن صغره
0: بطبيعه الحال اذا هي مخها بطبيعه تتعدي له حاجات اللي هي تدمر في في في صحتها النفسيه وصحتها العقليه الجنين هو قاعد يخو منها هي يخو من بدنها. شكرا لك سي حمادي باش ما نبعدوش على موضوعنا الاساسي. سي حمادي مع الفكره اللي تقول انه الحفله من اختيار الزوج والزوجه نحكي احنا ما بين بعضنا نشوف رواحنا وقتنا مثال من الغرب يقول لكن انا حقيقه ما نحبش برشا المقارنات لانه احنا زاد عندنا تقاليدنا وعندنا معناها عائلاتنا اللي ساعات مضطرين نفرحوهم لكن زاد في نفس الوقت الكوب اللي من حقه انه يحضر الحفلته كيما يحب هو كيما يراهو وكيما ينجم زاد هو علاش نلقاو رواحنا في ديون وفي برشا ضغوطات ماديه وهيك العام الاولاني هذيك اللي المفروض يزيدوا يفهموا فيه رواحهم اكثر يزيدوا يلقاو فرصه باش يتعرفوا على بعضهم اكثر يتعدى عام بكل ازمات ماديه وكيف يخلط يزيد يخلط الصغير الاولاني بالحق تزيد الصعوبات مع الظرف اللي نعيشوه الكل وهو ظرف عالمي ما يقتصرش على تونس الضغط الاقتصادي اللي نعيشوه الكل اللي ضروري انه العائله تخمم فيه من الفتره الاولى حتى كيما حدثنا سي حسين وتجربته وحتى من فتره الخطوبه. خليني نرحب بالكوتش من الاسود خلينا تستنى سي حمادي هزنا البرشة مواضيع ما نحبش زاد راهو نقول اللي راهو اللي عندنا موجود في كل البلدان في العالم راهو بالحق وساعات رانا احنا بنسب اقل برشا من برشا بلدان اخرى فما نحبش ندخل في مجال المقارنات مش هذايا موضوعنا. كوتش اهلا وسهلا بيك مساء الفل.
2: مساء النور سهلة، مساء النور عليك وعلى كل مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا لكلكم لباس.
0: يعيشك الحمد لله، نسأله على حوالك، إن شاء الله تكون أنت زادة بخير وصحة أنت وكل العائلة. دونك موضوعنا اليوم، هل الاختيارات هذه اللي لليوم ما زالت تطرح نقاش، وأنت تبعت معنا من أول الحصة، فما مع التجربة التقليدية أنه كما قالت مدام أمل، قيمة الهدية من قيمة المرأة، وقيمة هك الحفل اللي نكبروا به بالمرأة وبعائلتها ونستدعوا القريب والبعيد، هذيك زادة إعلاء من شأن المرأة، واللي هذيك راهو يعكس مدى احترام الزوج لزوجته واهتمامه بها، وهذه صورة تعطي هكا صورة إيجابية للمرأة قدام عائلتها. وإحنا نحب ولا نكره، علاش ما حبيتش برشا المقارنة مع الغرب دائما، أنه إحنا مازلنا نعيش في نظام العائلة، مازلت العائلة القريبة ولا الموسعة عندها تأثير في حياتنا، مانيش معناتها كيما بلدان أخرى، اللي حتى البلدان الأخرى فما معناتها استثناءات اللي يعملوا حفلات كبيرة بتاع زواج، ولكن مانيش مازلنا نعيشوا في النظام اللي يحترم العائلة، اللي العائلة زادة عندها حضور خاصة في هالمناسبات هذه. دونك بين التقليدي والعصري مدام منال، شنو نعملوا بالضبط؟
2: والله قبل التقليدي والعصري يظهر لي فما كونسيبت لازمنا نحكي فيه، اللي هو كونسيبت الزواج مش العرس. خلينا نفهموه بالكده. دونك أول حاجة أنت، خلينا نمشي من بعد شنو اللي يمشي واللي ما يمشيش، أما خلينا نفهموا حاجة. كما قلنا اليوم مش نحكيه على الزواج مش على العرس، على خاطر العرس نهارة ما راو الزواج حياة. العرس روبة وذهب وزهاز وعائلة وتعور، أما راو الزواج فيه مرض، فيه فلوس، فيه خلافات، فيه مسؤولية، فيه أولاد، فيه أهل وتعب وخوف وأيام ما تكونش فيها الحياة جميلة أحيانا نراهم. وذلك علاش السؤال الحقيقي اليوم اللي أنا نشوفه مش شنو باش تجيبه للعرس، أما السؤال الحقيقي شنو باش نجيبه معنا للزواج. فهل باش نجيبه معنا حبك هاو، ولا ثقة، ولا نضج، ولا قدرة على الحوار؟ وانا نشوف الحقيقة أكبر أزمات الكوبل توا هي لو مانك دو كومونيكاسيون. على غالب ما عندناش حوار لا قبل العرس ولا بعد العرس ولا في وسط العرس، وهذا اللي يخلق المشاكل. معناها كان جوست الإنسان، أنا ديما نقول الإنسان كان يتمتع بقدر ضئيل من الذكاء تو يفهم أنه الذكاء مش معناها أنك تكون مخترع، ولكن الذكاء أنك تقدر تحط روحك في مكان الإنسان اللي مقابلك. سي تري امبورطون. دونك اليوم هي سهلة، الزواج ما ينجحش باللي نحطوه في الدار، أو خلينا نكون واضحين. الزواج ينجح باللي نحطوه في العلاقة، في الغولاسيون أنا الماء. دونك خلينا نفهموا شوية شنو الزواج أصلا، باش نجمو نتعداو من بعد التقليدي والمشتقليدي وكل شيء. خليني نقول لك اللي الزواج راهو ماهوش عقد ما بين زوز من الناس أكهو، هو اتفاق على طريقة عيش. هذا اللي لازمنا نفهموه، يعني قبل ما نعرسوا راهو لازمنا نفهموا كيفاش باش نصرفوا، وين باش نسكنوا، شكون يقرر، كيفاش نتعاملوا مع أهلنا، هل نحب ولاد، كيفاش نربيوهم، شنية حدود الخصوصية في دارنا، شنو يصير وقت نختلفوا، وهذا أهم شيء على خاطر الناس كل تختلف، لكن لازمنا نفهموا كيفاش نديروا نعملوا إدارة الاختلاف ما بين بعضنا، شنو معنى الخيانة عند كل واحد، شنو معنى الاحترام عند كل واحد، وشنو يحتاج كل واحد باش يحس بالأمان. دونك الحب راهو يقرب الناس من بعضهم اوكي، لكن الاتفاقات اليوميه هي اللي تخليهم يعيشوا مع بعضهم. دونك هنايا سالتني فما سؤال اللي انا من قبيله نسمع في الناس تحكي، بون كل واحد ووجهه نظره وكلها صحيحه سهله، راهو ماناش باش اليوم باش نحكيوا على الغالب، صدقني كلهم صحاح، اما هانا باش نحكيوا فاش صحاح وفاش ما همش صحاح. دونك اليوم النظره تقول، وإلا السؤال اللي يطرح نفسه، هل الماديات تحمي الزواج؟
0: أي.
2: شوف الفلوس مهمة أكيد، الاستقرار المادي مهم أكيد جدا، الذهب ممكن يكون أمان واستثمار وفرحة أكيد زادة، لكن السؤال هل الماديات وحدها هي اللي تحمي الزواج؟ لا، جو سوي ديزولي، ما هيش وحدها اللي تحمي الزواج. الفلوس تنجم تحميك من ضغوطات الحياة، تنجم تحميك من أنك تكون استخسي، لكن ما تحميكش من الإهانة. وحط لي سطرين تحت الإهانة وتنرجعوا لها الكلمة هذه. الذهب ينجم يكون عنده قيمة مادية، لكن ما ينجمش يشري ثقة يا سهلة. وهذا هذوما لي باز اللي لازم الناس تفهمهم. نهار اللي باش تدخل على عرس، ما سبق كان الناس اللي يسمعوا فينا، نهار اللي تقرر باش تتزوج، هذوما الأساسيات اللي لازمك تحطهم قدامك. دونك الدار ينجم يكون الدار تنجم تكون كبيرة، ما تنجمش تصنع راحة. راهو إذا الناس اللي في وسط الدار ما عارفوش يحكيوا مع بعضهم، وإذا احنا ما نحبوش هنية أكيد ما نشبش نلغيو الماديات. الماديات تهبلوا محليها وإن شاء الله ربي يكثر منها للناس كل. أما راهو نحبوا جس نحطوها في بلاصتها الصحيحة. راهي المادة وسيلة للأمان وليست تعريفا للأمان يا سهل. هذا الفرق شاسع، لو كان الناس يفهموه تو يفهموا برشا حاجات. جنرالمون احنا ولا الاهل ولا الناس علاش يخموا في الماديات؟ اولا خلينا نفهموا الجانب النفسي في التخمام في الماديات. ساعات الانسان يحول شعور الداخل لشيء ملموس، وهذا سي اومان. دونك مثلا انا خايف من المستقبل، دونك نحتاج ذهب، ايجال نحتاج ذهب. انا خايف ما تثبتليش حبك، اذا انا نحتاج منك تجيب اكثر. انا خايفه بنتي ما تعيشش مرتاحه، دونك نطلب من الزوج اكثر. وهنا الذهب في حد ذاته ولا الماديات اصبحت رمز، يعني الطلب الظاهر نحب ذهب، لكن الحاجه العميقه اللي لازمنا نفهموها ممكن تكون نحب نضمن انه بنتي امنه. وهذا فرق كبير سيده يا سهله، باش ما نجيوش على حد كونتر حد. اوكي دونك اهل العروسه راهو قبل ما نحكموا عليهم، واهالينا الكل حقيقه، واحد ماناش جايين من القمره، كلنا اهالينا زاد تخمم هكيك. معناها نقطه مهمه جدا، راهو ما نجموش نقولوا عائلتها ولا عائلته ماديه، لكن اجا خلينا نفهموا شنو الرساله اللي تحاول العائله توصلها من خلال هالطلبات هذوما، اللي نعرف اللي في المقابل تظهر مش حسن. دونك البورة وقت اللي يحب وقت اللي يخمم يقول نحب نضمن مستقبل بنتي، ولما تحب بنتي تدخل مكرمة ومعززة. إن شاء الله كل بنية مكرمة ومعززة، ماناش كونتر هذا. والبنية تقول الذهب بالنسبة لي أنا استثمار وأمان. إذا نعاود نقولوها، ورا الذهب يمكن تكون فما كرامة وأمان وتقدير وخوف من المستقبل. لكن إيجا خلينا نسأله سؤال، وكل واحد يسأل سؤال الروح، وهذايا كان مقبل على الزواج ولا في حالة خونة مثالش، خليه يراجع روحه شوية، وإلا في حالة عائلتها وهي، معناها نحكيه على الحالة اللي عنا اليوم. هل الطريقة الوحيدة باش نبنيه الأمان هي الذهب؟ خليني أنا نقولك لا. إيجا هنية خلينا نوسعه شوية مفهوم الأمان. شنو هو الأمان الحقيقي في الزواج؟ عندي قائمة طويلة وعريضة، وما سابقا كل واحد يحط ورقة وستيلو ويكتبها على خاطر سي تريز امبورطون.
0: انا قدامي الورقة.
2: الامان اكزاكتومون. الامان يا سهلة هو نعرف دخلك وظروفك المادية. الامان نعرف انك صادق معايا. الامان نعرف انك ما تهينيش وقت اللي تتغشش. الامان نعرف انك ما تستعملش اسراري ضدي. الأمان أنه نعرف أنك ما تهربش وقت المشاكل. الأمان أنه نعرف أنك تسمعني، أنه نعرف أنك تتحمل المسؤولية، أنه نعرف أنه عنا خطة لمستقبلنا وحياتنا القدام. الأمان أنه نعرف أنه عائلتنا عندها حدود، ونعرف أنك تحترم طموحي. نعرف أني نقدر نختلف معاك من غير ما نخاف منك. هذا الأمان يا سهلة. والذهب صحيح ممكن يكون جزء من الأمان المادي، لكن ما ينجمش يكون كل الأمان في وسط الليستة اللي حكينا عليها هذه كل. ندخلوا في هذية جزء، حبيت بالحق هذية عن كونسيبت لازم الناس الكل تعرفوا، لازم الناس الكل تفهموا، وكان كل كوب اللي حطوا الشيء هذا قدامهم وفهموا علش هما قادمين، صدقني نسبة الطلاق متاعنا تنقص أكثر برشا. بيه نرجعوا توا لموضوعنا اللي هو الزواج التقليدي والزواج العصري. أنا من وجهة نظري كان الراجل عنده فلوس، المرأة من حقها تدل. ما تبش ميقاتك والله تدلل، وفي الاخر بالكل اللي باش يعمله لها باش يعملوا الروح، وخاطر ما فماش فرق لازمنا نفهمه لهنا. ماكش باش تعمل لها، انت باش تعمل المرتك اللي هي باش تعمر بها دارك. اوكي صحة وفرحة، لكن في الظروف المادية كما قلت انت، وهذه ظروف عالمية على الدنيا الكل مش علينا احنا هكاهو، نوليو خلينا ماناش باش نخيروا الزواج التقليدي على العصري، لكن إجا نفهموا شنو هو الزواج التقليدي وشنو هو الزواج العصري. باهي، التقليدي عنده قوة والعصري زادة عنده قوة، والاثنين يا سهلة عندهم مخاطر، خلينا نفهموهم. في الزواج التقليدي قوته أنه العائلة موجودة، النية واضحة، المسؤولية الاجتماعية أكبر من العادي، وأحيانا يكون التركيز على بناء بيت. الخطر نتاعو شنو هو؟ أنه العائلة تدخل أكثر من اللازم، وأنه الشخصين يمشي في بينهم موافقة الأهل تعني بالضرورة التوافق. هذا الخطر نتاعو. بالنسبة للزواج العصري عنا قوته فيش، قوته أنه اختيار شخصي، معرفة مسبقة، مساحة أكبر للحوار، واستقلالية أكبر أكيد. لكن شنو الخطر متاعه زادة؟ أنه الشخصين يخلطوا ما بين الحب والتوافق، يعني نحبك ما تعنيش بالضرورة أنه أنا نعرف نعيش معك. دونك هنية باش نتعديه للحالة اللي موجودة اليوم، اللي هي المسيو اللي يحكي على الطلبات الكبيرة اللي شايفها والكل. دونك خليني نقول انه الحقيقة حسب ما فهمت مشكلتكم الظاهرة هي الذهب، لكن الذهب ما هوش المشكلة الحقيقية. الحقيقة انا ما نراش حكاية معناها. شوف هو يرى انا من باش نلبي طلبات مستمرة، هذه ما معناها تحقيقة كثيرة، وكل مرة يتحول الامر الدليل انه هو ما يحبهاش. دونك هو pour lui c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il voit.
0: كاينو يلزم يبرر كل مره.
2: اكزاكتومون، كاينو لازم ديما عنده يثبت وعنده دليل، وحتى كان ماهوش قادر معناها، فهمت؟ وهي دو لوتر كوتي، دونك تشوف اذا هو يحبني وحاجته بيا معناها، علاش ما يعملش الشيء اللي يخليني انا نحس بالامان. ولهنا كل واحد يتكلم بلغة مختلفة عن الأمان، هذاك علاش قلت لك لو مانك دو كوميونيكاسيون، كان جوست نفهموا بعضنا، انا قدامك تفهم، تحاول تفهم انا فاش نخمم، وانت تحاول تفهم انا فاش نخمم، تو نلقاو نقطة نتفقوا فيها زوز معناها. في الحالة اللي نشوف فيها انا اليوم، لا نشوفها هي غالطة الحقيقة ولا نشوفه هو غلط، نشوف ما فماش اتفاق من الأول. ما فماش زوز من الناس واعين قعدوا حتوا. يمكن نشوف احنا رانا من الأول كي ندخلوا في البدايات راهو نعطي وعود، ان نحلوا البيبان، وهذا كان هو ماهوش غلط، هو فطرة معناها، فهمت؟ لكن مثالش الإنسان اللي يخمم شوية قبل ما يبدأ يوعد من الأول، وهو عرفتك لي مأخوذ بك الأحاسيس وكل، يفهم أنه وعده راهو باش يتحاسب عليه القدام. فهذاك علاش إجا نهارة اللي الكوبل اللي باش يقعدوا مع بعضهم، إجا نحطوا الحب على جنب ونحكي شنو اللي باش نعمل لك، شنو حاجتي منك، وشنو حاجتك مني، شنو توقعاتك مني، وشنو توقعاتي منك، وشنو نجم نعطيك، وانت شنو تنجم تعطيني، وكان فما حاجة في الوسط إجا نتفاهموا عليها. سي تري امبورطون. دونك هوني اليوم انا نحب نقول له الحقيقة المسيو، سامحني ما سمعتش اسمه انا من قبل، سي حسين. سي حسين هذا معناها لو ميساج هذايا اللي كنتي، خلينا نحكيه شوية على خاطر مساب كان ترجع وحرام هكية معني على حاجات بسيطة كيف من هكية، بالحق بسيطة راهي سهلة، نعرف اللي العباد تشوفها ذهب وتشوفها، أما صدقني ما هوش كل شيء يمشي ذهب وكل شيء يمشي في الدنيا هذه، أما تقعد لباز اللي نحطوهم باللول هذوك ما، والذهب راه يجيبوهم من الناس مع بعضهم، والإنسان اللي وحده قدر يجيب ذهب راه وقت اللي معناها يربط الانرجي متاعه بإنسان آخر بنية خالصة وصافية يجيب ألماس مش ذهب. صدقني معناها فهمت. دونك سي حسين هنية في عوض نقولوا انت مادية إجا خلينا نحكيو احكي معه ميسالش قلها اللي انت فهمت انه الذهب بالنسبة ليك امان. اما خليني انا نفهمك انه انا اللي نحب نكون لك مصدر امان. اما لا غالب امكانياتي ما عندها حدود. خليني نلقى طريقة نجم نلتزم بها ونبني بها مستقبلنا. دونك هوني راك باش توريها انه انت فاهم شنو اللي فما وراء الطلبات هذوما. انت ما تهمتهاش انه هي مادية، هي انسانة خايفة. لا غالب الكلنا خافوا من الدنيا فهمت. دونك كان نحبوا نصلحوا اجا خلينا نعملوا خطة حقيقية، إذا نحطوا ميزانية ونشوفوا شنو نجموا ندخلوا منها، وإذا نعملوا أهداف، وإذا نعملوا اتفاق على الذهب إذا كان مهم برشا ليك أنت، مش وعود مفتوحة. على خاطر نعودها رأو الوعود المفتوحة هي كما قال حسب ما فهمت من كلامه هو يظهر لي نجم المرة الأولى والمرة الثانية وقال أوكي، لكن مشي في باله الكلنا يمشي في بالنا لتو نبدلوا رأي الشخص الآخر من بعد يا أخي نقولوا أي مثالش أوكي من بعد احنا نوحلوا يعني فهمت. وكي نوحلوا بالمانك دو كومونيكاسيون ما نجموش نلقاو حل فهمت. دونك هي تقول هو وعدني وخلف، وهو يقول هي ما قدرتش ظروفي. اخك كان يقعدوا قاعده هاديه فاهمين بعضهم تو يعرفوا اللي ما فماش علاش هذا كل معناها فهمت. وبالنسبه لها هي مصاب كانت تكون تسمع فينا اليوم، خليني نقول لك في عوض ما تسال اذا تحبني لازم، في عوض ما تقول اذا تحبني لازمك تجيب لي، قول انا فهمت انه امكانياتك محدوده وانك انت تحتاج وانه نحتاج منك تعطيني شعور بالامان اكاو. دونك تفسر راهو وقت اللي نحطوا فوق الطاوله نو سونتيمون ونو بيزوان سورتو فهمت. على خاطر ما نتخيلش هي راهي قاعده وتحسب في الذهب اللي باش تحطه في الكلاص نهار اخر وقداش باش يجيب لها فلوس. خاطر كان وصلنا للمونتاليتي هذيك راهوني نحكيوا على حاجه اخرى راهو. دونك نخرجوا من السياق هذا كل فهمت. دونك هذا يتولي حسابات ويولي ما فماش نيه نتاع زواج واستقرار وبناء سورتو. واذا ما فماش نيه كي تبدا كيلوات الذهب يا سهلة راهو جو سوي ديزولي كله يتيح في الماء فهمت. دونك هوني نحكيوا في زوز من الناس مختلفين على حاجة ومش فاهمين بعضهم فهمت. دونك هي كانت تقف وتقول له راني محتاجة منك تعطيني أمان، وريني كيفاش باش نبنيه الأمان هذايا مع بعضنا ميسالش. وهوني يتحول كلمة أنه اثبت حبك بالفلوس ولا بالذهب إلى عاوني أني نبني معاك أمان حقيقي اللي هو غير المو هذا اللي أنا مستحقته في حياتي. دونك هذا اللي نقولهم أهم مرحلة. زادة كان ثم إعادة تأسيس إن شاء الله فهمت. أقعدوا مع بعضكم وقولوا لبعضكم أوكي يجي ننسى واللحظة شكون غالط وشكون الصحيح فهمت. وجربوا جربوا إجا نسألكم أنا مثلا أسألة وجاوبوا عليها كان كان كان كنت نجموا. خليني نسألك كنت تسمع فيها يا سي حسين شنو أكثر حاجة تخوفك في العرس؟ على خاطر راو ساعات خوفنا من العرس يخلي دماغنا يعمل أي سيناريو في الحياة غير كو باش يوقف البروسيس. دونك هذا موضوع آخر تو نحكيو فيه مرة أخرى. أما ميسالش اسأل خليني نسألك شنو أكثر حاجة تخوفك في العرس؟ شنو أكثر حاجة تحتاجها من شريكتك؟ شنو أكثر حاجة اللي تعملها وما توجعش الطرف الآخر؟ شنو مستعد تبيدل في روحك؟ شنو هي الوعد الواقعي اللي تنجم تعطيه اليوم؟ وهنا ماذا بيا كان إجابات ما بين بعضكم كان سألتوا رواحكم لسألة ذوما ماذا بيا ما تكونش نحبك. خاطر الكوب اللي راهو وقت اللي يتحطوا قدام بعضهم ويبدأوا يفهموا ويبدأوا حاطين أسئلة باش يجاوبوا عليهم الاموشن. دونك الجسد المشاعري يعملك الهفوة متاعه. دونك يقول لك نحبك لي تحبها أنا نعرف تحبها وهي تعرف تحبك. الجواب عمره ما يكون نحبك. الجواب نحبه نعرفه شنو باش تعمل كذا وشنو باش نعمل كذا. اتفقوا من الأول وجديد هذا كان إن شاء الله ربي يوفق ما بيناتكم معناها وربي يخليكم. أنا قاعدة جست نعطي فيهم في شوية حلول على خاطر حرام حرام على خاطر ذهب معناها ولا بنمبورت يقعد حاجة مادية تتكسر يتكسر عبد من داخل ولا تتكسر حياة كانت قاعدة تتبني وإلا دار قاعدين يشوفوا فيها في حلمة كبيرة. دونك إجا نصلح وما فيها بيسرة وكلنا نغلطوا في الدنيا هذية. إجا نقعدوا مع بعضنا ونتفقوا شنو اللي لازم يصير قبل العرس وهذا ضروري برشا. إجا نحكيوا على الفلوس، إجا نحكيوا على الأهل وين تنتهي نصيحتهم وتبدأ خصوصيتنا مثلا. إجا نحكيوا على الفلوس كيفاش يتصرفوا شنو ندخروا شنو الديون. إجا نحكيوا على سكنتنا، إجا نحكيوا على أولادنا، إجا نحكيوا بالأخص على الخلاف يا سهلة. شنو اللي ممنوع أثناء الشجار؟ هذا اللي أهم مذهب صدقني. شنو الممنوع في الإهانة؟ كيفاش شنو اللي ممنوع وقت اللي نوصلوا نهدوا رواح بعضنا باش نخرجوا من جارنا ولا باش نطلقوا؟ هذا سي تري امبورطون. دونك العرس راهو لي باز نتاعو هو لا جيستيون دي كونفلي،
0: اداره الازمات.
2: اكزاكتومون اداره الازمات. دونك اهم حاجه ما بين زوز باش يكملوا حياتهم كل شيء يتعمل إدارة الأزمات ما بيناتهم. كيفاش نعرفوا بعضنا؟ كيفاش نتعاركوا وما نجرحوش بعضنا؟ كيفاش نتخالفوا وما نكسروش بعضنا؟ على خاطر كان اليوم الحقيقة أنا نشوف معناها كان اليوم أنا وياك اختلفنا وباش نفهموا بعضنا، أنت شحاشتك من الذهب وأنا شحاش وأنا كيفاش نخمم أنت تشوف فيا الذهب، المشكلة أكبر من الذهب برشا الحقيقة.
0: واضح. مشكورة جدا كوتش، مازلنا باش نواصلوا حديثنا معاك تويكا موجز لحداش ونص، نخليو زميلنا مجدي المشرقي يقدم آخر موجز اليوم ثم لنا عودة للحديث على موضوع ثاني في لقانا اليوم اللي هو موضوع الوفاء، الوفاء للشريك حتى بعد ما يغادرنا نحو الأزل نحو الأبد، وخاصة كي تكون المشاعر هذية من طرف الرجل. نعرفوا اللي إنسانة عادي أنها تكون وفية، ولكن أنه الرجل يبقى وفي لذكرى زوجته هذا يبين برشة تفاصيل، وفي نفس الوقت أنه هو يعبر على وفائه ويصرح بذلك، وذي زد مستوى آخر من التعبير على مشاعرنا. مع الأسف في مجتمعنا الراجل ما يكينه مش مقبول برشا أنه يعبر على مشاعره، خاصة هكا مشاعر الحزن ولا مشاعر الضعف والوفاء لزوجة رحلت. نتابعوا لقانا بعد شوية. مرحبا بكم على 50 15 25 95. كان أنتم زاد عشتوا تجربة مماثلة ولليوم ما زلتوا أوفياء لشريك، سواء كان شريك عاطفي أو شريك حياة، وكيفاش قاعدين تتفكروا في هالذكرى الجميلة اللي كان في مرحلة ما من حياتكم؟
3: مؤنسة خاصة جدا، مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
5: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: نعيشوا معاك الحكاية.
18: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
20: غنيات، كواليس، متابعات وجونة ترامب.
21: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
22: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
23: تسمع طوس
22: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
21: عد الموجتك وصيف معانا
22: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
24: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
25: موجز الأخبار.
26: أهلا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العالمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد التام للعودة الجامعية المقبلة لضمان أفضل ظروف الإيواء والإعاشة للطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية. استعدادا للعودة المدرسية، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانا حملة جمع تبرعات عينية ومالية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة تهدف إلى تأمين دراستهم في ظروف حسنة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل مواز الشريف يدعو اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. الليلة انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. أكثر من 300 شاب شاركوا اليوم في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. في شأن الدولي، حركة حماس تؤكد تمسكها بخارطة التاريخ للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. سوريا تعلن تواصل اتفاق مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يتحدث عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
27: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. آثار الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: تحية لكم من ما كنت، وشكرا لاتصالاتكم، شكرا لإرسالياتكم اللي وصلت على الواتساب ولا على رقم 50 15 25 95. تحية لصديقتنا آمنة من بنقردين، سي صالح من الغرابة، صديقتنا مينا من صفاقس، سوداء من المنستير، تحية لصديقنا نبيل، سي عماد درويزي، تحية الحياة من قفصة، شنو حوالك يا حياة، إن شاء الله تكون بألف خير. تحية لأمي مريم، وشكرا على تواصلك. تحية لصديقنا محمد العيد، مساء الأنوار محمد العيد، تحية ليك ولكل مستمعينا وين ما كانوا. صديقتنا آمنة، فقط باش نختم مع الموضوع هذا، صديقتنا آمنة من بنقردين تقول احنا في بنقردين العرس عنا 7 أيام و7 ليالي، والحومة الكل تتلم مع بعضها ومنفرزوا حد في عروساتنا، والعائلة الكبيرة والموسعة الكل تتلم، والكل نجيبوا هدايا للعروسة ونفرحوا مع بعضنا، وتكون فرصة باش الناس تعاود تشوف بعضها وتفرح مع بعضها. ما عنده حتى قيمة للفرح إذا ما نقاسموش مع الناس اللي عزوا علينا. تحية توجه لك، تحية صديقتنا آمنة للنجم الدين بن سالم، وتحية أيضا للكوتش معانا من الأسود. شكرا لكم، معذرة على اتصالاتكم الهاتفية اللي ما نجمتش نسمع فيها الناس الكل ونسمع فيها كل الآراء. موضوعنا الآن جهزنا للذكرى، ذكرى والحنين. الناس كانوا ناس فارقين في

شريكة حياتي وقتها، كنا نقراو مع بعضنا، وكنا تلامذة كانوا يسميونا مراهقين، وكانوا يتصوروا اللي حبنا ما هو إلا حب مراهقة، وحب توا يتبدل وتوا يكبر ويبدلوا آرائهم، لكن يقول شاءت الأقدار وإلا الصدف أنه تتواصل هالتجربة هذية. في من بعد يقول بعد سنوات ما كناش على علاقة بحكم أني أنا انتقلت لمكان آخر لالتزامات مهنية، لكن يقول عاودنا تقابلنا وعاود حيات فينا هك المشاعر الأولى. يقول هي كانت امرأة رقيقة جدا، امرأة على مستوى عال من الصدق، من الشفافية، ومن البراءة. يقول هذا اللي لمسته في عينيها، هي كالبراءة وهي اللي في قلبها على لسانها. يقول ما زلت نتذكر لليوم تفاصيل حفل الزواج وصغيرنا الأولاني اللي اليوم شاءت الأقدار أنه يكون بعيد علينا، ولكن يقول لليوم ما زلت أحيي ذكراها بكل الطرق بكل الأشكال. لليوم ما زلت نهبط ببليكاسيون على الفيسبوك ولا الإنستغرام نتذكرها ونترحم عليها ونسترجع من خلال اللحظات اللي نقسمها مع الأصدقاء فترات وأحداث عشناها مع بعضنا. في كل مرة نهبط تصويرة، ربما تكون تصويرة خاصة جدا من حفلة زواجنا، من صديقنا، من صغيرنا الأول، من فرحتنا الأولى بولدنا، من ختانه، من لقائنا اللي يرجع بينا لفترة الخطوبة، من الهدية الأولى اللي تلقيناها. فيقول هاللحظات هذه فرحني برشا أني نقسمها مع جمهور المتابعين ليا، الأصدقاء اللي يمكن لهم كل احترام وتقدير. يقول صحيح أنا اليوم أتقدم بي العمر، أنا في بداية السبعينات، ولكن يقول ما نراش فما خجل من أني نعبر على مشاعري أو نتذكر شريكة حياتي وشريكة عمري، المرأة اللي اليوم أنا جامدش نبدلها، المرأة اللي اليوم رغم اللي أولادي اضطرتهم الحياة أنهم يكونوا بعاد عليا، أنهم ديما يقولوا لي لو كان تلقى شكون يونسك، لو كان تلقى شكون يعني يأثث معاك هالتفاصيل الحياة، انت في عمر اللي محتاج للونس، محتاج للمساعدة. الوحدة خايبة، الوحدة ساعات تتحول لشبح، ساعات تولي قاتلة الوحدة، ما تقعدش وحدك. لكن يقول حتى الأقارب وكون من أخواتي اللي حاولوا أنه يقترحوا علي الارتباط بنساء أخريات، ولكن يقول لليوم ما نراش حتى مرأة تنجم تكون في بلاصتها، ما نرى حتى مرأة تنجم تقسمني ما تبقى من عمري كيما كانت هي. يقول يمكن أنا عرفت أسمى المشاعر معها هي، والمشاعر هذه غادرتني إلى الأبد برحيلها. شكرا لك سي عبد السلام، يعني والله مشاعر برشا هكا دافئه، ومشاعر قديش فيها رقه وفيها محبه وفيها احترام لك السنوات اللي عاشوهم مع بعضهم، واحترام للمراه. مانيش متعودين الحقيقه انه في مجتمعنا الراجل يعبر هكا على مشاعره، ساعات حتى الاقرب الناس ليه، فما بالك زوجته اللي معناتها رحلت ولليوم مازال حي ومازال يعني يحيي هذه الذكرى، ومازال اليوم يعني ممتن لها على السعادة اللي وهبتها له، والسعادة اللي لليوم مازال عايش على وقعها. يقول ما نتصورش أنه نرى امرأة أخرى في بلاصتها. صحيح في مجتمعنا ما نقبلوش برشا هالمشاعر هذه من رجل، ممكن تعودنا أكثر أنه النساء يكون وفيات أكثر، وذي مقبول برشا اجتماعيا، بالعكس ربما نشجع أكثر أن المرأة تقعد وفية الزوجة، خاصة كي يبدو فما أبناء، فما حتى عائلات أو مجتمعات أخرى اللي ترى أنها تعاود حياتها كأنه شكل من أشكال ربما التفريط في مسؤولياتها كأم، وإلا من حاجات اللي ما هيش مقبولة برشا. دونك القاعدة، الأفكار تتبدل، قاعدة المشاعر تتبدل، وقت
تجارب بالطبيعة تخلينا ربما نبدلوا أفكارنا. ممكن الأفكار هذه والقرارات هذه جاية من تجارب محدودة في مجتمعنا في علاقتنا الخاصة، ولكن اليوم أثبتت التجارب أنه إنسان كي يعود حياته ربما فرصة

0: جديدة ليه، أنه يعرف طريقة جديدة ويعرف ناس أخرى، ولما لا الحياة تتواصل إذا بالطبيعة شخص هذا توفر وإذا كان هو عنده القناعة الكافية أنه يجدد حياته. كوتش أهلا وسهلا بك من جديد. دونك شنو نجم نعلق فيما يخص رسالة صديقنا سي عبد السلام؟
1: والله الحقيقة في رسالة سيدنا عبد سيد عبد السلام، تزالي من أنا ما لقيت ما نعلق، ما نجمو كان نتأملوا معناها في هالنبلاس متاع الأخلاق ومتاع المشاعر. وساعة نحب نقول له إن شاء الله الذكرى تقعد عاملة فرحة في قلبك، وهذا الأهم حد شيء. دونك ذيك علاش اليوم ما نجمش نحكيه على الحب، مش حب البدايات ومش حب متاع الورد والهدية والمساجات، باش نحكيه على حب 10 سنين حتى ولا 10، ورفقة وذاكرة وروح تسكن في روح. اليوم سي عبد السلام معناها في العمر هذية وبعد فقدان لزوجته، الحاجة اللي شدتني فيه مش على خاطر هو مازال يتذكرها كهو كما قلت انت، شدني انه مازال يحكي عليها بحب، مازال يذكرها بكلام مزيان، مازال يحكي على قصة الحب اللي كانت بيناتهم، وما عندوش حتى حرج في انه يقول كنت نحبها ومازلت نحب الذكرى اللي عشتها معاها. وهنا الحقيقة سألت روحي سؤال اللي حكينا فيه انا وياك، علاش نستغربوا كيف الراجل يحكي على مشاعره؟ علاش كي المرأة تقول توحشت راجلي نعتبره هذا طبيعي، اما الراجل كي يقول توحشت مرتي ساعات نستغربوها. يا أخي شكون اللي قال اللي الرجولة معناها نسكتوا؟ وشكون اللي قال اللي دموع تنقص من قيمة الراجل؟ وشكون قال أنه الراجل لازم يحب وهو ساكت؟ تعرف سهلة، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالحقيقة أنا معني الحديث هذا يشدني على الأخر على خاطر كنت معنو مليح، معناها ما قالش خيركم أقواكم ولا أغناكم ولا اللي ما يبكيش فيكم ولا أكثر واحد يفرض كلمته، قال خيركم لأهله. يعني الإنسان الحقيقي تعرف وتنجم تفهمه من الطريقة اللي عامل بها الناس اللي قريبين منه، زوجته أهله أولاده، وفي وفائه المشاعر تجاههم. دونك اليوم سي عبد السلام ما قالش معناها، دونك انا شفي تو تافي داكور افيك توا، مثالش كان يعاود حياته، لكن احنا فاهمين بالغالط، فاهمين انه الانسان اللي يعاود حياته ماهوش وفي، اوك هو سي با سا لا فيريتي. دونك الوفاء انه انت تقعد مستحفظ بك الاحساس المزيان داخلك وما تنكروش وتحكي عليه، لكن هذا ما يمنعش انه تعيش حياتك معناها. فانا نشوف اليوم الحب والرحمه الحقيقه واللطف ما همش ضد الرجوله ابدا، بل بالعكس، يمكن أجمل الرجولة هي أنك تكون قوي في الدنيا لكن رحيم مع الإنسان اللي ائتمنك على قلبه. وتعرف سهلة، يمكن زادة فما أكبر غلطة نعملوها في حياتنا، خاطر احنا لا مونتاليتي كيف ما حكيت انت، دونك النظرة الاجتماعية أنه الراجل ما يقولش ما يتكلمش، فتلقى حياتنا كاملة. والله يمكن كان نراجع رويحنا لكلنا نشوف رويحنا نعملوها الغلطة هذية، أن نتصرف وكينو الناس اللي نحبوهم باش يبقاو ديما موجودين. تو نقولها غدوة وتو نشكروا من بعد وتو نقول نحبك في وقت آخر،
0: ولا تو يفهم وحده
1: ولكن نلقى وقت تو نفسر له نحكي معاه. أما لكن الحياة ما تعطيناش ديما وقت آخر، وهذيك علاش إذا عندك إنسان تحبه لكل إنسان يسمع فينا قل له مثالش، إذا عندك إنسان عزيز على قلبك أشكره، إذا عندك أم قلها ربي فضلك، إذا عندك بو قل له قديش وجودك مهم، وإذا عندك زوجة قلها إنك ما زلت تشوف فيها المرأة اللي اخترتها من بين كل نساء. يمكن الحب الحقيقي مش إنك تلقى إنسان وتعيش معه سنين، يمكن الحب الحقيقي إنك بعد 20 و30 و40 سنة ما زلت قادر تقول إنه هذه الإنسانة ولا هذا الإنسان كان جميل وكانت جميلة في حياتي. مازلت قادر أنك تذكرها من غير خجل، وهذه الرجولة الحقيقة أنا ما نشوفش عكسها. مازلت قادر تقول لأولادك أمهم كانت حبيبتي قبل ما تكون أمكم، ومازلت قادر تحكي على الحب من غير ما تخاف يقولوا عليك ضعيف. هذه الرجولة، على خاطر الضعف مش أنك تقول نحبك، الضعف الحقيقي أنك تحب إنسان وتخليه يمشي من الدنيا وانتي ما قلتلوش قديش كان غادي عليك. ولهذا ما تنساش الفقد باش تبدأ تحكي على الحب، ما تستناهوش بلوتو باش تبدأ تحكي على الحب. احكي عليه وانتي مازلت تسمع صوته، قول نحبك وانتي مازلت قادر تشوف عينيه، اشكر واحتضن وسامح وقول الكلام الحلو الكل، على خاطر بعض الكلمات وقت اللي توخر ما عاش تلقى شكون يسمعها. فبالمناسبة مثالش كان انتم مع عائلتي اليوم، نحب نترحم على زوجي انا زيدا ونقول ان شاء الله ربي يرحمك وينعمك، وسامحني على كل كلمة ما قلتها لك شو انت حي.
0: الله يرحمه. كل مرة تكشف لنا صفحة من صفحات كتابها الكوتش، اللي بالحق احنا نتفاجئ بالحق. ساعات الانسان يتقوي التجارب بالحق، يعني باش يوصل لسارتين ماتوريتي يتعدى مع الاسف ساعات بتجارب قاسية، تجارب مش بالساهل يتعدى بهم، ولكن نتعلموا من الحياة. من هذه هي صفحات كتابنا، كل إنسان شنو فيها هالصفحات، كما فيها زادة الحاجات المؤلمة أكيد فيها الحاجات السعيدة، كما فيها الفشل فيها النجاح، كما فيها الدمعة فيها الفرحة، فيها
1: البسمة.
0: نتمنى لك كل سعادة الكون كوتش، لأنك تعطينا برشا سعادة بالفايبس اللي كل مرة تحكي بيهم، أنك ترجعنا نحكي وهكا بعقلانية من غير ما نمشي وهكا بك الاندفاع متاع العاطفة اللي ساعات يخلينا نبعدوا برشا على الأصل. تعاود ترجعنا المساطر واضحين، يعني اللي المقاييس اللي يلزمنا ديما نرجعوا لهم، لي روبير اللي يلزمنا ننطلقوا منهم، واللي حتى كان هربنا شويه نعاودوا نرجعوا لهم، لانهم هما باش يوريونا الثنيه الصحيحه. شكرا ليك كوتش من الاسود، سعيده جدا انك كنت معنا، وان شاء الله نكتشفوا المره الجايه صفحه جديده من صفحات.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكونوا لكلكم لاباس، وحبوا بعضكم قد ما تنجموا. اونتر بارونتيز لامور سي لا بلو نوبل انرجي في الدنيا، هارت اللي تحب تتحلق برشا بيبان. حبوا من قلوبكم وما تخافوش وما تحشموش
0: وما تفرطوش في اللي تحبوهم.
1: اكزاكتومون، ما تفرطوش في اللي تحبوهم، لا على خاطر ذهب ولا على خاطر حتى شيء في الدنيا هذه، ما يسوى شيء قدام انك وفرحان ومتآمن معاه، سي لو بلوز امبورطون.
0: ربي فضلك. شكرا جزيلا لك كوتش، أجمل تحيات كل المستمعين لك، الكل يسلموا عليك، تحية لك من توصلك، تحية توصلك من أصدقائنا اللي بعضهم اتصل بينا، والأصدقاء الأخرين زاد اللي في الاستماع. صديقتنا رؤيت سلم عليك برشا، صديقتنا مريم تقول لك برافو كوتش يعطيك الصحة، صديقتنا ويسال كيف كيف تقول لك في الحقيقة كلامك خلينا زاد احنا لانه عايشين في حيرة، وساعات كلام حتى كان مش بصفة مباشرة لينا احنا، الا انه ساعات يضوينا ثنية لانه نفهموا حاجات، نعاودوا نسألوا رواحنا الاسئلة الحقيقية والاسئلة اللي يلزمها تتسأل. صديقنا يوسف كيف كيف يقول لك تحية ليك كوتش، شكرا ليك كوتش من الاسود، نتمنى
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا ليكم، المحبة وصلتني لهنا زادة، وهذيك علاش انا كل يوم ونعاود نقولها لكل احد، نبدأ نستنى بالدقيقة والدرج باش نتقابل معاكم وباش نحكي بقلب مفتوح. شكرا سهلة، وشكرا للناس اللي يسمعوا فينا الكل،
0: وهذا زاد كيف كيف من عطائك، لأنه مش سهل إنسان يعطيك من وقته من مجهوده من خبرته باش يكون حاضر معاك على امتداد ويسمع كل الحكايات والتفاصيل ويحضر روحه باش يعطيك هالشحنة هذية المعنوية الهامة، ويعطيك زاد كيف كيف برشا أفكار اللي ساعات نفهموا بهم حاجات اللي احنا راو السطح، ولكن فما ساعات أفكار وفما خيوط نوصلوا بهم الأعماق المسائل. نتمنى لك بقية سهرة ممتعة، شكرا جزيلا ليك كوتش من الأسود، وإحنا نرجع للاستوديو. الكلمة ليك نجم الدين بن سالم، الرفقة مازلت متواصلة إلى حدود الوحيدة.

تحية لكم وين ما كنتوا. في الحقيقة إسلام أمانة وهذه صديقتنا اللي تواصلت معنا اليوم في بداية الحصة، صديقتنا أمل من سوسة تحب تسلم وتبعث بوافر إسلام لصديقة عمرها وعشيرتها مدام زينب من مدنين، توجه لها تحية كبيرة، تسأل على حوالها إن شاء الله تكون بخير بعد ما انقطعت الحقيقة أخبارها بسبب على غالب بعض الألسن والنفوس المريضة اللي ساعات كيف ترى حتى زوز متعاشرين، زوز أصدقاء ولا صديقات، ما يفرحهمش توافق بين العبيد، يقلقهم أنه فما ناس متفاهمين ويحبوا بعضهم ومعاشرين بعضهم وما يقولوا كان الخير في بعضهم. مع الأسف موجود هذا وساعات ينجحوا مع الأسف قد ما تكون عندنا ثقة في الطرف المقابل، لأنه فما ناس تقول أحد الصديقات يعرف كيش يدخلوا بين الظفر والحم ويعرفوا يوصلوا يسموا هذه العلاقة، والعياذ بالله ربي يكفينا شرهم الناس هذوما. دونك مدام أمل تبعث بوافر سلامها لزينب، إن شاء الله تكون في الاستماع في مدنين وتسأل على حوالها، تقولها ياريت ترجع عشرتنا، ياريت ترجع صحبتنا اللي كانت مضرب للأمثال، وانتي راك مكش أخت فقط، انتي أم وانتي معناتها مثال يحتذى، وانتي عشيرة خليت في قلبي فقد كبير. نتمنى لك كل الخير، ان شاء الله تكون في وفر صحتك في كامل سعادتك انتي وكل عائلتك، ولكن ياريت لو انه نرجعوا أصحاب كما كنا، وهكيك نحطوا حد لكل الألسن الخبيثة والنفوس المريضة اللي في الحقيقة راهو ما تقال عليا كان الكذب والافتراء. إن شاء الله نكون وصلنا رسالتك صديقتنا أمل، إن شاء الله مدام زينب أو اللي يعرف مدام زينب من مدنين يوصل لها الرسالة هذية، ونرجعوا جسور التواصل بين زوز من الناس كانوا في نهار من نهارات أغلى من الأصحاب، والصحبة زادة والصديقة من بين المواضيع اللي إن شاء الله نقترحها عليكم في مواعيد قادمة. نستنى تجاربكم في الموضوع هذايا. مازلت اليوم فما صديقة فما صحبة اليوم نحكيه على علاقات تتواصل، وناس تلقى بعضها في وقت الشدة، ناس اللي انقسموهم أتراحنا وأفراحنا، ورغم اللي ما فهميش ربما ربط دموي كبير ولا ما فهميش، ولكن عرفنا كما نقول وإحنا على وجه ربي تعرفنا، قربت بينتنا الحياة وتجاربها و تتواصل هالعلاقة. اليوم فما صحبة فما صديقة، يظل زادة من بين المواضيع اللي عندكم تقولوا فيها ومن تجربكم بتبيع انطلاقا من تجربكم اللي عشتوها. شكرا للأصدقاء حتى اللي ما توصلوش، نتمنى لهم كل الصحة والعافية، إن شاء الله يكونوا بألف خير. نعرف في وقت الصيف وقتنا في الحقيقة ما هوش ملكنا، كل ما نحاولوا نعملوا مواعيد وإلا نضبطوا ساعتنا إلا وتظهر ديما هيك الحاجات اللي غير منتظرة، هو فصل كل شيء غير منتظر عكس الفصول الأخرى اللي احنا بدنا نمشي فيها بانضباط الساعة وبالمواعيد المحددة، ولكن كينا الكلنا نستغلوا فترة الصيف جويليا وأوت باش ننطلقوا ونطلقوا العينين لكل أشكال أنه نتواصلوا بعيد شوية على هيك الانضباط اللي عشنا على وقعه في فصلي الشتاء والربيع وساعات زادة الخريف. فصل الصيف هو فصل اللمة، فصل عودة الأحبة من المهجر، نتمنى لهم إقامة طيبة، نتمنى لهم استقبال اللي ينتظروه من أهلهم، ونعرفوا أبنائنا اللي يرجعوا لتونس يرجعوا لتونس بمحبة وبشوق. وفرحني أنا ساعات حتى نشوف هكاك الأكلات الشعبية اللي احنا ربما نتعديه وقدمه مرور الكرام، نرى أبنائنا اللي يعيشوا بالخارج كيفاش يمشيوا لهم يشدوا الصف على كعيبة فريكاسي ولا على حكاية هكاية تقليدية بسيطة شعبية، لكن هي كالريحة تثير فيه برشا ذكريات، وهك المذيق هذيك يحيي فيه برشا حكايات وما يفركسوا على هذيك. وإن شاء الله يلقاوا في إقامتهم خلال على الأقل هالأشهر هذية في تونس اللي تستقبلهم بمحبة كبيرة. وهذه في الحقيقة ما يفوتنيش باش نوجه تحية لصديقتنا
أم هديل هكا تقول لي سميني أم هديل، اللي هي فرحانة برشا تقول اليوم فرحتي قد الدنيا لأنه عندي أولادي يعيشوا لبرا وما كانش منتظر أنهم الكلهم شي يروحوا الصيف هذايا، ولكن كانوا يخطوا لي المفاجأة وتقول قلبي حسيت قريب يسكت وقت اللي تفاجأت اللي زوز من أولادي ما كنتش منتظر أنهم شي يروحوا جاوا دقوا الباب. كي حليت الباب انبهرت أنهم هما جاوا معهم أولادهم، فتقول اليوم فرحتي كبيرة والدار محليها بضحكتك الصغيرة. تقول وصلت في المرحلة الأولى وقت اللي أول ما بدأوا يجيوني الأحفاد الأولانين، تقول وقت اللي يجيوا للدار ويخربشوا على الجدران ويرسموا حاجات على الجدران ولا هكا يمسخوا، تقول حتى كي يمشيوا ما كنتش عندي القوة أني نفسخ وإلا ننظف هكا اللي ربما إحنا نعتبره هذيك وسخ على الجدران، لأنه هكا التفاصيل هذيك الصغيرة كانت بالنسبة لي أنا الذكرى اللي نعيش على على على وقعها الأشهر الجايين بعد غيابهم. فتقول اليوم زالوا عندي بعض العروس وبعض الحيوت اللي فيهم خربشتهم الأولى ورسومهم الأولى اللي حبيتها تقعد باش تقعد هك الذكرى نتاعهم هما اللي لليوم ما زالت حية في في في وجداني. ربي يحفظك أم هديل، نتمنى لك كل الخير كل السعادة، و استغل الفرصة هذه هالأيامات هذه مدامنا على وقع اللمة نعيشوا وقع اللمة. والحمد لله اليوم فما برشا وسائل تواصل الحقيقة تنقص برشا من هك المشاكل اللي كنا نعيشوها قبل، أنه ما نعرفوش أحوال النجم كل يوم نقعدوا على تواصل مع الناس اللي نحبهم وين ما كانوا موجودين في الدنيا، وهذه من بين فضائل التطور التكنولوجي في مجال الاتصال. نجم الدين بن سالم يوجه لكم زادة تحية كبيرة، شكرا لكم على تحياتكم للكوتش من الأسود، شكرا لكم على إصغائكم، شكرا لكم على زادة كيف كيف ملاحظاتكم اللي جيت وتثمن الكلام اللي قالته الكوتش. تحية لصديقتنا سرور اللي تقول بالحق الزواج إذا ما يعطنيش الأمان فهو ماهوش الزواج. الزواج اللي ما يكونش مبني على الصدق ما هوش زواج، هو مجرد عقد قران. تقول اللي زواج اللي ما يخبي فيه الشريك تفاصيل حياته المادية وحقيقته المادية زاد راه هذايا يبعث على الحيرة وما ينجمش يأسس العلاقة مستقرة. تقول بالفعل الزواج اللي ما نلقاش فيه الطرف شريكي اسمه شريك الحياة، ما نلقاش إلى جانبي وقت مرضي وقت شدتي وقت عوزي ما هوش شريك حياة في الحقيقة. احنا زوز من الناس نعيشوا تحت سقف واحد، وتقول يريد كل واحد فينا يسأل روحه هالأسئلة هذه اليوم، وتقول وقت اللي نلقى من تجربة شخصية أنه واحدة من أخواتي في أزمتها الصحية أول شخص ما تحملش مسؤولية ونفقات ومصاريف علاجها كان زوجها اللي هي تحديت العالم والدنيا والعائلة على خاطره ورضت بالقليل لأنه ما كانش وقتها في ما كانش ميسور الحال. وتقول قبلت رغم مكانتها هي الثقافية والاجتماعية ورغم كيف كيفها مكانتها العائلية قبلت بالقليل ورضات حتى بأقل ما ينجم يتقدم للزوجة في إطار الاستعداد للزواج. ولكن تقول اليوم نرى أختي اللي متعبها نفسيا هو هالتقصير هذا الواضح من شريك الحياة، أنه ما يسألش، أنه ما يتحيرش، أنه ما يتألمش لوجعتها، أنه ما ينفقش من أجل علاجها، لأنه طرق العلاج اليوم تقدمت وقت ما نحب ونوصل ساعات المراحل متقدمة من العلاج لابد من المصاريف. تقول وهنا يجي دور العائلة احنا الأخوات، معناتها من مصاريفنا الأساسية ساعات النقص وبش النجم نوفروا لها العلاج. تقول والحمد لله ربي يعطيها ذرية صالحة اللي اليوم اكتشفنا فيهم ناس معناتها رغم اللي كانت مدلتهم برشا
لكن اكتشفنا فيهم ناس تحملوا المسؤولية في غيابها. الله غالب يعني اللي يخليها تمشي تعدي أيامات ساعات في المستشفى. فتقول اكتشفنا فيهم حتى هما وجه المسؤولية رغم اللي هي كانت مدلتهم برشا وكانت هي العمود اللي يقف عليه الدار، ولكن تقول والحمد لله أولادها كانوا يعني في المستوى دراستهم ما تأثرتش، بالعكس قاعدين يحاولوا، وإحنا بطبيعة ما قصرناش الأخوة في أن نتلهوا بهم في أن نوفروا لهم حاجياتهم. فتقول هذه هي الحياة بحلوها وبمرها. وتقول زادة صديقتنا سرور مهم برشا أنه نكتشف أنه نعرف نختاره الشخص اللي يتحمل معنا المسؤولية، الشخص اللي وقت خاصة وقت الأزمات ووقت الوجيعة نلقاوها، مش وقت الضحك ووقت الأمور مترفها. فهذه كانت حكاية صديقتنا سرور اللي بدأوا نوجه لها تحية كبيرة. شكرا لك على اهتمامك وعلى اهتمامك حتى بالتفاصيل وبالجزئيات، وأنك وثقت الملاحظات اللي قالتهم الكوتش منال الأسود. شكرا لكم. لقنا مازال متواصل إلى حدود الواحدة، مرحبا بكم على 50 15 25 95. مرحبا زد بمقترحاتكم في المواضيع اللي تروها قريبة منكم وتحبوا نحكيوا فيها.

0: وأنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: ويتواصل السهر على موجات إذاعة الشباب إلى حدود الواحدة. أهلا وسهلا بكم مين ما كنتوا. نعرف اللي عمال نقدموا شوية نقربوا من الواحدة، نتفهم برشا اللي الناس ما نجموش يسهروا خطوة يوم مع عمل بالنسبة للأغلبية. إن شاء الله ربي معاكم، ربي يعين الناس الكل. ومع ذلك فما مازلت اتصالات هاتفية توصل للاستوديو تحب تشارك، خاصة في موضوع الموضوع الأولاني اللي هو كيفية الاستعداد لمراسم الزواج التقليدي وإلا العصري، كيفاش الزوز يتوافقوا وغيرها من التفاصيل. معنا سي صالح من الغرابة. أهلا وسهلا بك سي صالح. مرحبا.
3: مرحبا مرحبا عطابة.
2: يا سلام يعيشك يا سيدي. شنو حوالك يا سي صالح؟
3: والله يبارك لك انت حالك
2: يفضلك. أي سي صالح قديش عمرك سي صالح؟
3: أنا عمري أمس نبولي 8 أود أمس 78 سنة.
2: اي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: يحييك المثال وعايش انت يبارك لك.
2: ان شاء الله ربي يحييك في الخير وفي الصحه يا ربي. اي وتفكروا العائله لعيد الميلاد؟
3: لا ما باش نقول لهم عليه، والله كان بكري كاي قلت لهم امس عيد ميلادي.
2: تفكروا العائله وعملوا لك عيد ميلاد؟
3: لا لا لا لا ما عملش.
2: ليه؟
3: أم الأول اللي نشارك مع زهره النفاتي في البرنامج بتاع في البرنامج زهر النفاتي في غاستاق في بلايات حافظات الزهر دخلوا عيد ميلاد سعيد جدا وترشنوا زي ما بتش نقولها. البارح شاركت مع زهرة خمس لايين دخلوا علي يعملوا لي هكاك.
2: ايه معناتها الاولاد والاحفاد السنه ما عملوا لكش مفاجأة؟ ما حضروا لكش؟
3: ما قلت لهمش والله. لا والله لا قلت لهم ما بيش.
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سيدي، ربي يطول عمرك في الخير. اي كيفاش كان الزواج قبل سي صالح؟ كانت فما شروط وكان فما مصاريف كبيره؟ خاطر زاد يقول لك تقاليدنا كيما صار قبل احنا توا نواصلوا.
3: معناتها التقليدي ما فيش برشا شروط برشا، اما طولت ازيد. اما توا قبل كان يدفع الشرط بتاع المهر بتاع المراه قداش باش يدفع وذهب عربي معناها هكا نتاع الخلة اللي لازم نتاع الخلة وكذا. ما تو معاش هذاك مشى حتى نسات ومعاش لبسوا الخلة ومعاش تنجم تقول ولو أكل يقول لك مشى جاي تبع في مشية الحمامة تلف مشيته. احنا تو ما بين نتاع الساقط والتراث نتاع هي البدو البادية وقتها يلبسوها الخلة والواحد يلبسوها تسوى تلقاها نساء وكله هكا نساء يلبسوا حرامات ويلبسوا هكا الساق العربي وكذا. بديتها تقول لا ما فماش.
2: بديت تضيع التقاليد هذه تخلل يعني ما عادش
3: ماذا تصلحش والله ماذا تصلح. فيما يخص الزواج والله صارت هاللي ما صارت هاللي فرقوا الاستدعاءات. الاستدعاءات والله عندي منها الاستدعاء الطفلة وخوها وعلى خوها باش ياخذ واخذ طفلة واخته واخذ راجل معناها عملوا عرس واحد.
2: ايوه فهمتك يعني باش يوليو يعني هما باش يوليو سلفيت و
3: أي
2: فهمتك مش يتصاهروا من نفس العائلة. أي
3: يتصاهروا من نفس العائلة وكل شيء. الطفلة الأخت اللي واخذينها مرات الطفل اللي مش ياخذها الولد مش قالت لها أنا ما نحبش نتصب مع أختك. قالت لها ما نحبش في الواحد نحب أرسي وحدي ونتصب وحدي وكذا معناها وفسد العرس. وقالت لها لازم تدفعوا لي زوز ملايين مهر زوز ملايين وعلوش وما لازم وكذا وكذا في الاخر سد العرس.
2: بعد ما وزعوا الاستدعاءات استدعاءات الزواج
3: ايش عنده خواله الولد؟ قالوا له خلي الواحد هكا هو ممكن نبطل من خطيب تا قبل عند خطيب نبطل منه قالوا طو نعملوا محاولة رجعوا لخطيب تكلولة وقال التاريخ هذاك هو بده أقسم بالله يا بنت يا شهلة
2: ليخي لها الدرجة معناها
3: معناها معناها ناية رجل كبير في حمصنا وانت يجيب باش يخطب ولا حاجة ندوني لي
2: أي
3: ناخذ بعض المعطيات اللي يحبوا يقولوها هم بس نتكلم بها على فمهم مش مثلا ايش يحبوا شروطهم وايش يحبوا كذا وايش يحبوا كل شيء ناخذ انا هيك قدام وانت هم يجوا يقولوا لي ايش باش تحضر معهم جاي لفلان وفلان وفلان ايش تحبوا تقولوا وايش تحبوا وشنو شروطكم وشنو يا شهله ثم صدام تاع صوت ما نعرفش كذا
2: بلك الموسيقى الموسيقى يمكن قاعدة تدخل في التليفون
3: اما انا راني حاط على التليفون الراديو حاط على التليفون ممكن هذاك اللي يعمل صدى
2: اي ما لازمك تسمعنا من التليفون برك
3: الراديو الكبير سكتة هكا خضري قلقني بالحس بتاعي المهم ناخذ معطيات ونقولها لي مثلا ايش يحبوا شروط
2: باش تقرب وجهه النظر بين هذا وهذا
3: وجهه النظر والله ثم بنيات وان شاء الله برشا كيفهم هكا راغبين باش يتزوجوا هكا الشاب هذاك يساعدوا والديه يقول لك مادام الصغار يحبوا بعضهم ما يحبوهمش من بعضهم
2: اي
3: وثم لك اللي يشرط ياسر ويعمل والله برشا الأغلبية نمشي مع المتسهلين والله نمشي مع المتسهلين ونتكلم ساعات نفلك على الخطيب ونقول له أنا أعطيك شيك بلون شيك على الأبيض برا أعمل اللي تحب باقتراح من أهل العروسة يقول لك ما إحنا حاجتنا بهنية هنية بنتنا نحبوا بنتنا متهنية وما حاجناش بالحاجات هذه كلها المهم وانا نحبوا بنتها متهنية حياتها بريق لبس عليها
2: وانت سي صالح انت وقت اللي عرست للبنيات كنت من الناس الوسطيين يعني المعتدلين
3: والله عندي بنية فدوة عرست لها عام 2000 او كان سلع البي
2: ما شاء الله
3: ولا لا ولدها ستير ولا قري وسلع البي ولبس عليها وبنتها تقرا في المستير غادي كانت بتاع مدرسه المهندسين لبس عليها ربي يتم عليها اما نحكي لك ما صعبتش معاها برشا خليتها قد وبرا
2: يعني حاجه معتدله يعني ليه معناتها شرت حاجات اللي مجحفه والتعب غزرت ربما اكثر الاخلاق الزوج اكثر منه وفلوسه
3: يا شهلة اسمع كندادها ايش بتقولها تقول يا اخويا كندادها كما كذا اذا كان كانت فيما يخص الذهب كما يخص لبس كما يخص كذا الحجامة الروبة بتاع التصديرة كذا هذا كله تقول يا اخويا كندادها
2: اي
3: برة براسك هكا هو يتصرف ويرق الروح وكل شيء يمشي للصالة كان يحب يمشي للصالة هكا يمشي للصالة كان يحب يمشي يعمل في الدار يعمل في الدار
2: يعني ما فهمش ما أكثر من هكا تفاهم في الحقيقة ذي مقدمة باهية الحياة الزوجية تكون مبنية على الاستقرار بالضبط بالضبط
3: تكون موفقة والله المرة الأخرى حضرت على خطوبة استدعاني كل مرة بتاعي قال لي عم صالح انت كيبويا ويجا حضر ويجا ويجا ويجا حضرت والله قلت له شنو رأيكم انت في هالطفل قالوا متفاهمين الزير ولين متفاهمين وكذا وكذا فهي شنو شروطك قال لي مش شرط انت سهل له ويتيم وهو كذا سهل له وخلي اموره ماشيه والله سهلش بلي سهلش بلي سهلش وبعد تاني سلاح مشي على راحه قال لا بيساعدني
2: كاو من الفم البير ولا من قاعه سي صالح من الفم البير ولا من قاعه اذا هو ماهوش نتاع مسؤوليه وكهو على غالب خير ساعات يقول واحد
3: هو يتيم وساعات يحكي لها هكا على حياته الخاصه يقول لها نروح في المرمى الصار يخدم الصار في المرمى يقول لها نروح في المرمى ساعات تلقى يتعب نرقد مغرب ملاك مش نغرب كذا معها اتصور وانا زي قداش كانت
2: متفاهمه اي متفاهمه وراضيه بالقليل معناها اي
3: خذت البسيسه خذت الحوارات بتاع البسيسه وما لازم وكل شيء ورحت جابتها من عمتها قالت لها عمتي المرأة بتاعي قالت لها عمتي عايشك عندي البسيسه هذه عملت لها البسيسه وكل شيء معناها خلت منها من دارها واعطتها الختيمه بس كي يروح تعب ولا كذا وما يقدرش يطيب ولا كذا
2: على الأقل يلقى حويجة ياكلها. أي ما كل إناء بما فيه ينضح وكل إنسان ساعات بعض المواقف تورينا حقيقة الناس وكما قلنا معناها من الأول وقت الإنسان يكون واضح إن من لوموش على وضوحه يعني إذا هو ما هوش قد المسؤولية وقد هالتجربة هذية وانسحب الله غالب ربي إن شاء الله يوجهه خير ربما نلومه أكثر على الإنسان اللي يتلاعب بمشاعر الآخرين وإلا اللي يدخل على مسائل ما هيش واضحة ما الإنسان اللي يحس روحه أنه غير قادر على أنه يكمل المسألة للآخر ينسحب وعلى الأقل خير من اللي يزيد يورط بنت الناس معه. نخليك الكلمة نجم الدين بن سالم يذولي النغم قبل الأخير قبل ما نسلم عليكم ونتمنى لكم بقية متابعة طيبة به دونك خلينا تويك نسلم على أصدقانا ذي صديقنا منير ديما يتصل آخر وقت تحية ليك صديقنا منير من الفحص مساء النور مساء الخير خلينا نكمل نسلم على بقية المستمعين تحية لصديقتنا يسر مساء الخيرات شكرا ليك والمعذرة من بقية الأصدقاء اللي ما تمكنتش من أنه نسمع آراءهم في موضوع اللي شدكم برشا اللي هو موضوع الاستعداد لحفلة الزواج بين الطابع التقليدي وبين الطابع العصري شكرا ليك نجم الدين بن سالم هكا نوصلوا الختام لقانا اليوم من برنامج المؤنسة نتمنى لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب سالة السلطانية تقولكم 50-15-25-95 على ذمتكم كنت تحبوا تقترحوا بعض المواضيع أهلا وسهلا بكم نلتقي يوم الأحد بمشيئة الرحمن أحلى الأوقات دمتم في رعاية الرحمن وإلى اللقاء

0: حاجة تتذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عنها السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام
0: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات مؤنسة خاصة جدا

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

يا معز.